0: يا قولي من هاد الشي رجايا هزين زين عقل كيدوك العربية قلبي قلبي نخطف حيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون
1: هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وسوق في كاديا

0: عد من وجدك على الـ DNF.
1: ديانا قلبي واش عاني يعشق في

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والسابعة ديوان افهم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد توجه يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، وخاصة في علاقة المحطة بالأقاليم، وشدد على ضرورة الانسجام التام والتنسيق المستمر مع تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت التقصير في أداء واجبه. وتحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازها الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار. كما اطلع على تقدم أشغال ترميم القنطرة التي تم بناؤها سنة 1608 والتي تعتبر معلما تاريخيا تم إهماله على مدى عقود وعقود، وتحول إلى مصب للفضلات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. الناخبون بدائرة الكبارية من ولاية تونس يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية المخصصة لسد الشغور الحاصل في مجلس نواب الشعب إثر وفاة النائب صالح مباركي في مارس المنقضي. وكانت النتائج الأولية للدور الأول الذي جرى يوم 28 من جوا المنقضي قد أسفرت عن تصدر المترشح محمد صالح سالمي بحصوله على 663 صوتا، يليه المترشح شاكر بوثوري ب 657 صوتا. افتتاح الموقع الأثري ببن عروس والكائن داخل المركب الثقافي والرياضي للشباب بالجهة يوم أمس وفق ما أعلنت سفارة الصين بتونس، ويأتي هذا الافتتاح بعد استكمال مشروع الحفريات وأشغال الترميم والتثمين المنجز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وفي إطار مشروع التعاون الدولي في المجال الأثري بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية. على صعيد دولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن هدد الزعيم الأعلى الإيراني أن واشنطن ستدفع ثمن سعيها لتصعيد الصراع. والقيادة تقول أن قواتها استهدفت خلال الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأمريكية منشآت عسكرية إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضرب فنزويلا شهر المنقضي ترتفع إلى 5119 وفاة، وذلك وفقا لإحصائية رسمية صدرت أمس السبت. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع إيمان ساكوحي في ويكاند على الكيف.
0: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

العند اللي بالاسمر سواحي وصلنا لسبعة واربعتاشن دقيقة. نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فم. ايش نحويلكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اذا قص عليكم الضوء نعرف كيفاش باش يكون البدن والطاقة كيفاش في الصبحية. اذا شبعتوا بالنوم قمتوا على بكري زادة كيف كيف في الحالات الكل الانرجي تكون طايحة في الفترة هذية. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يعطيكم كل الخير. ربي يعين الناس اللي تخدم من هير لحد، نقول لهم من هير لحد ما هوش متاع خدمة يا جماعة، ولكن كل واحد وقسمه ينجي. فإن شاء الله ربي يعينكم ويجيب لكم القسم ويبارك لكم في صحتكم وفي أرزقكم الكل. ويكاند على كيف كيف العادة، إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني يرجعنا بعد الكونجي معنا في الإخراج، أمونة الشابي في الإخراج الرقمي الثلاثي اللي رفقكم في صبحية اليوم بالطبيعة مع مريومة امتراوي اللي معنا في الاعداد استجير معنا الصبحيه كيف العاده. عديد الفقرات اللي تستنى فيكم، موسيقى بنينه اللي ترافقكم في ثنيه سورتو اصحاب المسافات الطويله باش تسمعوا برشا موسيقى معنا في صبحيه اليوم. واخر الاخبار فقراتنا تعودتوا بهم جيمنج تيبس طونطون دي بليد، عندنا التراند الويكاند كيف كيف، عندنا توي ما حاضرين بحذينا اليوم علي وعلي باش يكونوا موجودين وباش يحكيوا لنا على حكاياتهم وعلى المقالب اللي عاشوا بهم. وايضا حديثنا صحة اليوم في كونسي دو دوك باش نحكيوا على ضربة الشمس. اسم الله عليكم الناس الكل، شنو هي الاعراض نتاعها؟ شنو ما نوعية الامراض اللي تكثر مع ارتفاع درجة الحرارة؟ ربي يحمي الجميع. تقريبا هذا شعنا في ويكاند على الكيف. بعد شوية يلتحق بينا كوتش بشير العياري، اما قبل هذا خلينا نكملوا بالموزيكا. نمشيوا كاظم الساهر القيصر يقولكم زي ديني عشقا. صباحكم محبة الناس الكل.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: فنة الويكند مع ويكند عكيف.
1: الصباح 30 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. نشوف في صديقتنا سونيا سيسي تقول باش نمشي نقيل في الثلاجة اليوم، الناس تفركس على أبرد بلاصة في الدار، ربي يخفف علينا. باقي بشوية بشوية إن شاء الله باش تنقص السخان. التفاصيل على الطقس باش ناخذوها بعد شوية، خاصة في علاقة بالأسبوع القادم. قبل هذا عندي بعض الإهداءات الصباحية. صديقنا كريم يحب يسلم برشا على والدته منجية الخالدي، يقولها نحبك برشا يا منجية، ربي فضلك لي ولي نحيك علينا وربي يديم ضحكتك في الدار. أيضا صديقنا سفيان يحب يسلم على الوالد والوالدة ساسية وحسين غراب، يقولهم زيدا نحبكم برشا وتوحشتكم برشا. يحب يسلم زيدا على ولده الدومة اللي مازال كعمل 10 سنين، يقولوا نحبك برشا يا دومة، ربي فضلك ليا وربي يديمك ونراك ديما في أعلى المراتب. صديقتنا بوثينة من جبنيانة تحب تسلم برشا على والدتها مبروكة رميدة، تقول نحبك برشا يا مبروكة، إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي نفرحك بالحاجات اللي تتمنيهم. صديقنا حمودة وائل حضري يحب يسلم على بنته جوري، يقولها نحبك يا جوري، إن شاء الله نراك في أعلى المراتب. صديقنا ياسين بركية وعدني بالكسكسي من 7:30 متاع الصباح، وفطوري باش يكون حاضر، نحييه برشا. يحب يسلم برشا على والدته سماح خرات، يقولها نحبك برشا يا سموحة، ربي ديمك تيج فوق روسنا، وان شاء الله يا ربي ما نتعبوكش، وكان تعبناك سامحنا يا سموحة، ان شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم الكل. خلينا توا نمشي ومباشرة الفقرة الميتيو.
0: ميتيو.
1: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم في المناطق الساحلية اليوم لحد 19 جويلية 2026، وتكون مستقرة في بعض الجهات مع ظهور أشهلي. السحب تكون قليلة تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. تكون الريح من القطاع الجنوبي تتجه للقطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3:28، الظهر نص نهار و 33 دقيقة، صلة العصر مع 4:16، صلة المغرب مع 7:39، وصلة العشاء مع 9:23. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو.
1: بالميتيو نمشيو للاستوس متاعنا، وباش نحكيو على حاجات ممكن ما نفيقوش بهم، وخاصة ما نفيقوش بالخطورة متاعهم، أما يرافقونا كل يوم من أول ما نقوم الصباح. نستعملوا الصابون، مواد التنظيف، معطرات الجو، ناكلوا غلة خضرة، نشربوا الماء، نخرجوا للشارع وين نتنفسوا، الدخان متاع الكراهب، هذم الكل فيهم المواد الكيميائية. المشكل حسب الخبراء مش في منتوج معين، أغلب المنتجات مسموح بها وتخضع للمراقبة، أما البدن متاعنا يتعرض كل يوم لبرشا مواد كيميائية في نفس الوقت ومن مصادر مختلفة. حتى في الدار من داخل الهواء مش ديما أنظف من اللي البرا. وقت اللي نطيب ولا ننظفوا الدار ولا نستعملوا معطرات الجو، تتسيب في الهواء مواد مختلفة نستنشقوها من غير ما نحسوا. وزيد الخضرة والغلة ينجم يقعد عليها أثر صغير من أكثر من نوع من المبيدات المستعملة في الفلاح. الماء اللي نشربه فيه رغم اللي يخضع للمراقبة نجم تكون فيها أثار متاع بعض المواد الكيميائية، هذاك علاش الأبحاث مازالت متواصلة باش نعرفوا تأثيرها على المدى البعيد. والعلماء اكتشفوا حاجة مهمة، المادة الواحدة وحدها ما تمثلش خطر، أما وقت اللي يتعرض الإنسان لبرشا مواد مختلفة كل يوم والسنوات، وقتها يكون فما مشكل يهدد صحة الإنسان. اللطف عليكم الكل، اشنية نعملوا ببساطة نهويو ديما الدار، خاصة بعد ما نطيبو الماكلة ولا ننظفو، نحاولو من نقصو من استعمال معطرات الجو إذا ما كانتش ضرورية، نغسلو الخضرة والغلة مليح بالماء، نحاولو ننوعو في الماكلة خاطر التنويع هذاك يخلينا ما نتعرضوش لنفس المواد الكيميائية كل يوم. هذا ما يعنيش أنه لازم نخاف، ولكن لازم نتعلمو بلوتو نقراو المكونات متاع المواد اللي نشريوها وندخلوها للدار. وعلاش لا ما نرجعوش للزاستوس متاع غوميغ، الوصفات القديمة اللي هي إيكولوجية وأقل ضرر، وكانت هذه أستوس أنفيرونمون لليوم. نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف على ديونا فام، ديما صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: Bonafa.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: Publicité.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلبك دو فيديوك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Sauf le soleil paye votre électricité.

0: هذه موزيكتنا على ديون اف ام. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. صباح الورد للناس اللي تحقوا بينا توا. هذه ويكاند على كيف مواصله معكم حتى النصف نهار, وباش نمشيو تو سويت لفقره جيمنج تيبس. جيمنج تيبس, جيمر جديد معنا في الحلقة, باش ندخلوا معاه نعيشوا الموند والساحر متاحه ماذية اللي احنا من بعيد مانيش مغرومين. ممكن تظهر لنا حاجات بيزار انه الانسان يعدي ساعات طويلة قدام الاكران يقعد يلعب. نحسوا برشا مشاعر يعيشوها اللاعبين وقت اللي يكونوا غاطسين في الجو متاحهم. الموندو متاع اسكندر حشيشة باش نكتشفوه اليوم. صباح الخيرات اسكندر.
1: شنحويلك
0: يا اسكندر؟ انستنا في صبحية اليوم. نتعرفوا عليك شوية اسكندر.
1: اسكندر حشيشة, 25 سنة, كملت قرايتي.
0: شنية المجال نتاع التخصص؟
1: باك بلس 3, عملت فينونس موني فينونس بوك اسيرونس. قصيت القراءة من وقت, وانا ديجا معناها مغروم جيمينج من قبل مليانة صغير معنا.
0: من اين عمر بدا الغرام هذايا؟ وديما نسأل على اول لعبة عملت لك كود فودر مع الموندو هذايا.
1: كود فودر هو الحقيقة برشا كود فودر. شو نعطيك؟ 9 سنين بديها. 9 سنين اي العوام نتاع بلاي امز اللي قاعده تدور.
0: البلاي ان اي
1: كهو. عندي ولد عمتي يجي نلقاه يلعب هو فوتبول مانجر قبل وقتها في العوام هذيك. نعمل لك ايه, ندخل بحذية نشوف حاجه فيرتويل في الوقت تلفزه بالكرش هيك, ونمشي نقعد نلعب كي نتفرج بكي حاسل, وندخل فك الموند وذاك نقول له اعطيني نلعب. نحب نلعب وبيسكو كل عوام الاخر يعني كل عوام هذوكم واحنا صغار. عندك كلمة يحبش يعطيك وانتي صغير, سينو راك ما خدتك ما تعرش
0: متى ايه
1: هكا. او لا, الحكاية بدأت من غاديك, الكود فودر بدأت من غادي. دبوي انا برشا جيمز تلانسيت, كراش بانديكوت, سبايرو, باتمان فك العوام الاخرانيين, سونيك لعب سونيك اليشتو الى الخ الخ الخ.
0: اول كونسول خذيتها اسكندر وقتاش؟ لميت لها فلوس, هداوها لك الدار, فكيتها فكين, كيفاش كانت؟
1: باهي هداوها لي الدار. ما هو قلت لك صغير بلاي ام واحدة ولد عمتي, ومن بعد دبرت بلاي ام من عند ولد خالتي فكيتها له فكان. وبعدها من بلاي 1 خذيت بلاي 2, بلاي 2 كسرتها وخذيت بلاي 2 اخرى.
0: عامل بعمايلك اسكندر ملي صغير
1: بارك الله, كسبت برشا كونسوليت برشا, بلاي 2 بلاي 3 نينتندو البي اس بي الوي على الوي الوي والوي وزاد الى خيلخ خيلخ. وصلت البلاي 4, بعد بلاي 4 مشيت على روحها. من وقتها دبوي كسبت بي سي.
0: البي سي قداش تصرف اسكندر أببري فلوسك كل ماشية في الجيمينج؟
1: برسك كلها جيمينج.
0: أغلى حاجة خذيتها احكينا كوتي بيجي كيفاش تتعامل اسكندر؟
1: كوتي بيجي بون شاراوت لازاري ستور كان يسمع فيا بالرسمي, هو عامل معي كان الواجب. نبدأ ما عنديش فلوس. ألو خونا وينك سافاج جاو شنية الأمور شنحوالك؟ ولا كنت نجمش نجمشي 5 دولار 10 دولار ستيم تم خلصك فيهم.
0: دونك كيك تتعامل, دونك عملت برشا عبيد اللي نجمو يدبانيوك في الوقت اللي ما فماش فلوس. اليوم بون انا خاطر في العاده نحكي على الموندو هذايا, ما دخلتش برشا في لي تكنيك نتاع لي جو, ما دخلتش برشا في لي استراتيجي اللي موجودين في لي جو, وديما نحاول انه من خلال الفقره هذه انه نعدي نصايح للاولياء في علاقه بانواع الالعاب اللي يلعبوها الصغار. فما العاب اللي تصنع نوع من الضغط, وفما العاب اللي تنجم تخرج الانسان من المود نتاعو, وفما العاب اللي في المقابل تنجم تعلم الانسان برشا مهارات. دونك انت بين الالعاب اللي لعبتهم هذوما الكل في الفتره ما بين 9 سنوات وحتى العمر نتاعك 25, انهم اكثر الالعاب اللي تنجم تحكي لنا عليهم اليوم, وتحكي لنا زياده على القوانين نتاعهم؟
1: العاب وقوانين باهي. انا على الباز بلاير ليج اوف ليجندز, كيف كيف نلعبها ملي انا صغير. لعبه كلها استراتيجي, كلها تخديم مخ. ملي تبدا طرح لينتوفه خاطر بيبري عادي تضرب ساعه ونص في الطرح على فيل ما تنجمش توقف عليه. يا تلعبها وحدك وترنكي, والا بار اكزومبل معك اصحابك فليكس ينجموا يعاونوك. خاطر انت وخاطر هي ليغ اوف ليجندز مربوطه بالريوت، والريوت هذايا ريوت جيمز تبعث لك بلايرز، نقولوا نحن يا برو بلاير فهمتني وعاونوك في الطرح، يا تلقاهم نوب. اش معناها نوب؟ معناها ضعيف، معناها يخسرك في الطرح نوب برشا. دونك ليغ اوف ليجندز تنجم كيف ما تتشيلي معها، معناها تعمل عليها بون كيف، والا بار اكزومبل تنجم تكون مع توكسيك. اش معناها توكسيك؟ ديما تحب تربح، وكان فما شكون بشي معاك يخسرك تولي انت انسان خايب وتخرج الخيوبيه اللي فيك جوست في الجيم هكا ومش في الدنيا. هذا اكزومبل. الحاجات بار اكزومبل نعطيك جيم اخرى اللي هي بار اكزومبل جي تي ار بي. جي تي ار بي حاجه باهيه وميمطون حاجه خايبه. اش معناها حاجه باهيه؟ معناها كي تفكير كي تدخل تنسى روحك انت شكون، تولي انت انسان اخر. معناها سوا ديزون انا اسمي اسكندر تاو في الدنيا، انا في الجيم تاو اسمي ولد الحشيش.
0: اي
1: صحيح، اسمي ولد الحشيش تاو، فما كاركتير تخلق تاو في الجيم تعرف بها عباد اخرين، ما العباد هذوكم في الدنيا ما تعرفهم، جوست تعرفهم كان في اللعبه هذيك. اوكي، تعمل بلوزيور ريلاسيون معناها في مع اكس وايغريك وزيد، معناها حاجه باهيه
0: باهيه وخايبه لهنا. اسكندر انت والنضج نتاع اللاعب، خاطر اذا كان يكونوا فما صغيرات اون جينيرال زاد فما علاقات اللي تخوف وتخلي البارون زاد يخاف اسكندر من نوعيه العباد اللي نجم يحكي معاهم الصغير، ويصيروا زاد انزلاقات في المود نتاع الجيمينغ اللي يوليو يحكيوا بريفي وتولي حكايات اخرى. موجود هذا في الـ في الـ في الـ في الجيمينغ اذا كان الانسان ما يكونش ماتور ما يكونش واعي.
1: بون في هذه عندك الحق، ما ديما ديما ديما نحطوا عبد كبيرنا وينجم هو يتلهى في الحكايه هذوما. بار اكزومبل في الجي تي ار بي فما حاجه اسمها احترام اللاعبين.
0: اوكي،
1: احترام اللاعبين معناها انت بار اكزومبل جيك بلاير قالك حاجه مش في النطاق، انت لهنا اش تعمل؟ ما ترجعلوش، سينو انت تولي غلط لهنا.
0: أوكي،
1: تولي تكلم الستاف نتاع جي تي ار بي تقول له راه سامحني، راهو الاكس اللي جريك هذاك راهو عمل هكا وهكا وهكا وهكا وهي ذا وهو هذا الدليل. هو اش يعمل لهنا؟ هو لهنا يخرجوا من السيرفر. السيرفر معناها مدينه نتاع، خاطر اللعبه عندها برشا مدينات برشا. أوكي، سيرفرات يخرجوا من المدينه هذيك ويعطيه هو علاش وعلاش وعلاش. ينجم بالكش هو ما كانسان ماتور ينجم يتعلم الغلطه هذيك، فهمت؟ غلط عملتها ما عادش نعملها، نصلح منها، نمشي لمدينه اخرى ما عادش نعاود.
0: دونك هي الفكره انه معناها حسب العمر، واذا كان العمر صغير ديما نقولوا انه المراقبه مهمه في المندوه هذيه. قلت لي اللعبه هذيه جي تي ار بي هي من اكثر الالعاب اللي تخليك تغوص فيها، واللي فيها برشا ديزانستركسيون اللي ما يزمكش تضيعهم. لي جو الاخرين، قبل ما تعدى لي جو الاخرين، عملت علاقات من العلاقات الافتراضيه وليت علاقات حقيقيه وقبلتهم العباد؟
1: بيان سور، انا على باز ستريمر. معناها كي نعدي لي جيمز وكل معناها نعديهم في اللايف. واضح شي من لي جيمز ومن ستريم، خاطر ستريم ديما اللي يجيوك مغرومين تلقاهم بالجيمينغ. عملت برشا، أنا كي دخلت راني ما نعرف حد، ما عندي حد. ممكن نقول لك زيرو صحاب، زيرو صحاب. تبارك الله راني في عامين، راهو نحكي لك في عامين من اللي غصت وما عادش نخرج من الدار وما عادش نقابل عباد. عرفت عباد من غاديك اي دوبوي، وليت عندي نقولوا نحن جروب ونخرج معاهم ونقابلهم في الدنيا نتاع حاجه تبدلت، فهمتني؟ وبيان سور حتى العباد هذوما اللي عرفتهم راهو عباد باهيين، معناها يعاونوك
0: يضيفولك في حياتك.
1: يضيفولك
0: بدلك المود هذا في كاركتيرك في طبيعتك في
1: بيان سور
0: للباهي. تحس بدلك للباهي. عشت بريود نتاع اديكسيون ادمان اللي فريمون احكي لنا على الفتره كيفاش كانت هذيك.
1: والله فتره نسيت فيها روحي شكون هم الفاميليا متاعي. ملي نقوم لنرقد وانا فرد بيت نغوص فك الانترنت، ما عادش ليه بحياتي العائلية، ما عادش ليه بحياتي الشخصية. ديكو وعملت اوبجيكتيف وقت، انا عملت اوبجيكتيف مش جست معناها نقيمي وكهو، فهمت؟ عملت اوبجيكتيف انه نحب نوصل له حتى بالجيمينج.
0: اللي هو
1: بار اكزامبل جيتني نقولوا نحن حبيت نعمل اوبجيكتيف نكون برو بلاير نتاع اي سبورتس. حاولت رانكيت ونلعب معناها تروح ورخو تروح ورخو تروح ورخو، معناها عادي تلقاني نقوم خاطر تصبح ركت عادي في الليل تصبح تلعب. تقوم قولوا نحن ستة الخمسة العشية بعدها تعديها من ستة الخمسة العشية حتى كشي للصباح، معناها السبعة ثمانية متاع الصباح
0: أوكي
1: وتي تلعب. هذي اكزامبل. دونك الحاجة هذي قعدت لي ادكشن مي بشوية وقت راي تتنحالك من الأول رابش تحس
0: ما تفيقش بروحك، ولكن في لحظة ممكن وقتها تقول ايه وين ماشي يا اسكندر فيق ويزمك تلقى التوازن متاعك. اسكندر الوقت وفاي معاك مش خلي كلمة الختام، ما حسيتش من الوقت المو هكا غزت معاك، عندك اسلوبك متاع ستوري تيلينج ياسر واو، دونك برافو ليك.
1: مرسي بوكو عاش
0: سحرتني في الانطين. نخلي لك كلمة الختام، نصيحة للي داخلين جدد في الموندو هذا، شنو تقولها؟
1: انا انصح يا الولاد اي واحد والبنات بيان سور اي واحد باش يدخل للجيمينغ، ماذا بيتك تبدا مغروم وما تخرجش زاد التوكسيسيتي نتاعك، خاطر كيف ما تنجم تربح عبيد كيف ما تنجم تخسرهم. التوكسيسيتي نتاعك جيم جاست فور فان، مش جاست فور فان، صحيح هي فكير اما حاول اغلبها كفكير هذيك وتلهي بحياتك الشخصيه. مقسم وقتك، فوالا قسم وقتك وكهو. أي واحد زاد عرفته في الجيمينج شاروت للبن وشاروت العوني وشاروت لأي أي إنسان عرفته في الجيمينج، نقول لكم مرسي بوكو. وإحنا في طبيعتنا في ستريم كاملين.
0: يعطيك الصحة اسكندر.
1: اسكندر في الوسط في الكيك. مرسي
0: اسكندر حشيشة، أنسنا برشا في صبحية اليوم. بون كوراج ليك، إن شاء الله يا ربي تحقق كل أهدافك سواء على المستوى الشخصي المهني وحتى في الموندو هذية. هدى واصلي زميلتنا بعد شوية تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية، نرجع بعد شوية نواصلوا بقية المشوار في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.
2: أودي ونفل في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: foodcom. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة. ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال زيارة أدها يوم أمس إلى مركب المياه بغدير الجلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث التقى الرئيس المدير العام للشركة عبد الحميد منجا، يقول أنه لاحظ عديد الإخلالات والتجاوزات وأن ذلك لا يمكن أن يتواصل، كما شدد على أن انقطاع الكهرباء في أوقات معينة هو أمر ليس بالطبيعي، خاصة بهذا التوتر وفي عديد المناطق، وبصفة متزامنة قائلا إن كل من أخل بمسؤوليته سيتحمل تبعات إخلالاته.
4: بالتأكيد لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو.
5: نصلحه
4: بناء ثابت،
5: لأن الشركة هي عرفت مراحل صعيبة برش.
4: لا عرفت مراحل وتعرف مراحل، ولكن لابد من تجاوزها. لا وحتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة الأمر ما هوش طبيعي، تصير في كل الدول اللي انقطع طيب الكهرباء ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومنزامنا في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته.
3: اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة يدعو إلى دراسة إمكانية استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية للكهرباء كلما سمحت الظروف الفنية بذلك، حفاظا على استمرارية فضاءات الإنتاج والتصدير وخلق الثروة. وأوضح الاتحاد في بيان أن هذه الانقطاعات تسببت في تعطل خطوط الإنتاج وإتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، مبينا أن تأخير تنفيذ الطلبيات يضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وخاصة الموجهة للتصدير، ويؤثر سلبا على ثقة الحرفاء. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين، وأكدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا وفق بلاغ أصدرته يوم أمس. والهيئة تشدد على أنها تعتمد في إطار سياسة وقائية متواصلة منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، تقوم على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء، وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساسا على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. وأوضح الوزير في إجابة كتابية عن سؤال تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف أن الوزارة تتجه نحو إعادة تنظيم الزمن المدرسي وزمن التعلمات بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للتلاميذ، إلى جانب مراجعة موقع اللغات عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية. في أخبار العالم، الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، وقال الجيش عبر منصة إكس أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يزور هذا الأسبوع البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران وضمان انسحاب الاحتلال من لبنان. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون عامة مغيم جزئيا ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية، والحرارة مرتفعة حيث تتراوح القصوى بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد يتواصل في أخبار الرياضة مع الزميل محمد أمين خنوش.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
7: صباح النور، أنا بكم البداية مع آخر أخبار الميركاتو. اتفاق رسمي بين النادي الإفريقي ومتوسط من الهجوم هيكل الشيخاوي اللي كان وصل البارح وأجرى الفحوصات الطبية، ومن المنتظر أنه باش يمضي غدوة عقد لمدة 3 مواسم عن كنية إضافة موسم ثالث في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق النصر الكويتي. الشيخاوي يرجع البطولة بعد 3 مواسم لعب سابقا مع فريق الملعب التونسي ثم الاتحاد المنصيري قبل الانتقال إلى فريق عجمان الإماراتي وبعدها نادي النصر الكويتي. الوحدة الإماراتي أعلن البارح على تعاقده مع ظهير الأيسر السابق لفريق مستقبل سليمان أمن الله مجهد بعقد لمدة 3 مواسم بقيمة 30,000 دولار، يعني يعادل 90,000 دينار في خزينة مستقبل سليمان مجهد، باش يتم قيده الفريق الإماراتي كلاعب مقيم أي بعد مرور 5 مواسم بإمكانه تمثيل المنتخب الإماراتي. لاعب النجم الرياضي الساحلي أسامة عبيد طلب فسخ عقده من الفريق بسبب عدم خلاص مستحقاته المادية لمدة 4 شهور. عبيد كان غادر النجم الساحلي في صيف 2025، رجع في جانفي 2026 وطلب تو فسخ عقده في جويلية 2026. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. ظهير أيمن الإفريقي عزيز الغريسي من المنتظر أنه باش يمضي الأسبوع القادم عقد لمدة موسم إعارة مع فريق الأولمبي البيجي. كيف فريق الأولمبي البيجي في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان غيني محمد شريف كامارا اللي كان لعب الموسم الفارط مع فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. نختم بكأس العالم، 10 أهداف كاملة في مقابلة البارح من أجل تحديد المركز الثالث بين منتخب إنجلترا ومنتخب فرنسا. الفوز لمنتخب إنجلترا 6-4، واليوم بداية من الساعة 8 النهائي المونديال بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأسباني. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع برنامج ويكند على كيف.

Radio NFM. على ديو أنا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديو أنا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسام فايبس مع

sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غالي

0: كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ساعتنا الثانية من ويكاند على كيف. مرحبا بكم الكل, صباحكم مزيان, صباحكم مليان بالخير, صباحكم مليان رزق وبركة, صباح المحبة الكل متابعينا الغالين. بعض الاهداءات مبكر ياسين قدم تحية للوالدة ونسى الوالد تغشش علينا سي ماهر, نسلم عليه برشا سي ماهر بركية ربي يعينه ربي يفتح عليه. أيضا صديقنا علي زين العابدين يحب يسلم برشا على بنته مريومة, يقولها نحبك برشا وإن شاء الله ربي يفضلك ليا. تحياتنا أيضا لصديقنا أيوب سعد الله من قطر, نقول إن شاء الله ربي أنس غربتك يا أيوب وإن شاء الله ربي يجيبك سالم إن شاء الله لبلادك. أيضا صديقنا سفياني حبي يسلم برشا على أخته سومة مرت خوها ملك وأخويته مومو وعمار وأيضا بنت خوها شاشا, يقولهم لا ينحيكم عليا وإن شاء الله ربي يفضلكم. ومازال عنا عيد ميلاد أيضا ملوكة مالك بن صالح, اليوم يحتفل بلوتو بالعيد ميلاد الثالث متاعه, عمل 3 سنين ملوكة ماماتو خلود, تقولوا ربي فضلك ليا يا ملوكة إن شاء الله يا ربي نراك ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد مالك بن صالح. سنو خلينا نمشي وتود سويت الفقرة طنطن دو بلاد.
2: طنطن دو بلاد, طنطن دو بلاد,
3: طنطن دو بلاد,
4: طنطن دو بلاد, طنطن دو بلاد.
1: طنطن دو بلاد الفقرة اللي اليوم جمعنا فيها ما بين الغرام متاع الرحلات واكتشاف البلدان وما بين أيضا زيدة التوانسة اللي يعيشوا بالخارج, ونحكيوا على كوب اليوم أمير وفيروز اللي انتبع فيهم عندي مديدة في الانستغرام, ومحليها المحبة اللي موجودة, محليها كيفما يكون غرام مشترك في الكوبل, ومحليها الدنيا وقت اللي نراوها بعينينا بالألوان كيكون معنا عبد نحبوه. حاضرين معنا صوت وصورة اليوم أمير وفيروز, نسلم عليهم برشا. صباح الخيرات.
5: صباح النور يا مرحبا. صباح النور مستمعين ديوان اف ام,
6: مرحبا بكم,
5: ان شاء الله تكونوا بخير.
1: محلى طلتكم, شنحوالكم؟
5: عايشك
6: الحمد لله, شحوالكم انتم على تونس؟
1: الحمد لله اكيد مسلمين عليكم برشا. حدوا الموقع نتاعكم توا بالضبط منين نتواصلوا معاكم؟
6: احنا حاليا توا في اندونيسيا في بالي تحديدا, في جزيرة بالي.
1: في بالي
6: معنا انا قاعدين هوني توا, انا توا جماعتين وانا نكتشفوا كل عاده في البلايص
1: اي لي برافو بالحق على الكونتينو اللي قاعدين تعملوا فيها امير وفيروز. وخلينا نبداو الحكايه من الاول, كيفاش بديت الغرام هذايا بالسفر, منين انطلق اول بلاصه مشينا لها, الغرام كان موجود قبل ما تعرسوا؟ خلينا نكتشفوا حكايتكم بشويه.
6: اي والله الغرام عنده مدة الحقيقة, معناها احنا من نول مغرومين بالسفر. انا كنت عايش قبل عندي برشا, انا من 2012 معناها اول رحلتي كانت لندن, وليت وانا كما نقولوا البلاد اللي ارتحت لها وعجبتني الكل, ومن غادي بدأت الرحلة واستطعت نسافر, مشيت برشا بلدان في اسيا وفي اوروبا وفي كل لين اكتشفت تعرفت على فيروز, وكملنا رحلة مع بعضنا, وصلنا مع بعضنا في السفر.
1: فيروز بمبارك. عرفتها في رحلة من رحلات ولا عرفتها في تونس؟
6: لا في تونس, في تونس. احنا من فرد في احنا فرد بين فرد بين ولاية, احنا في سوسة تعرفنا على بعضنا غادي في سوسة. وانا
1: فيروز
5: بعد اول سنترة مع بعضنا
1: حبيت نسألك جوست انت مغرومة من قبل بالسفر فيروز قبل ما تعرف امير, وإلا هكا تبعته بديت تتغرم بشوية؟
5: الحقيقة الغرام غرمني به بسفر امير, معناها بعد ما عرفته ما إلي اول سفرة كانت لي وقتها في شهر العسل متاعنا, معناها مشينا لتايلاند.
1: أوكي.
5: وبعد فقت اللي اني ديجا عندي الغرام ذيك, معناها هو اللي زاد عرفني بحبي للسفر وكل شيء, معناها اكتشفت معاه هو الغرام ذيك اللي فيه كان اني ما كنتش فيقة به.
1: توا حاليا في رصيدكم قديش من بلاد توا؟ أمير فيتك سورما.
5: أمير فيتني, أمير فيتني.
6: أنا فوق 23 24 حقيقة.
5: اني دول جنوب شرق اسيا وتركيا.
1: هذوما البلايص اللي زرتوهم مع بعضكم. خليني نسال الفرق امير تو بين كنت رحاله وحدك سكدوا فوق ظهرك وقعد تكتشف في العالم وما بين معك لونيسا فيروز كيفاش؟ احكي لي الحاجات الباهيه والحاجات الخايبه الزوزه.
6: والله نبدا بالحاجات الباهيه نصور. الحاجه الباهيه اللي معناها مش كيما وحدك ساعات قبل كنت نمشي معناها بلايص مزيانه برشا تحس فما هكا لازمك معك شكون معناها بلايص هكا رومانسيه ومزيانه وكوشي سولي وشلين وكل تحس روحك انت اوكي مزيانه بلاصه ماذا بيك معك مرتك معناها هكا من بعد فوالا دونك
1: كي البارتاج هذايا المهم
6: البارتاج ساعات معناها فما حاجات مزيانه تعيشهم وكل ديما كي تبدا معك شكون وخاصه يبدا معناها شريكك وشريك حياتك كل نبدا ديما احسن معناها تجمو تبارتاجي المومون معاكم معناها في كل شيء ديما فما جو سبيسيال. هذه الحاجة الباهية حاجة كاو الحاجة الخايبة مش فمش حاجة خايبة
1: بس ما تنجمش تقولي حتى حاجة خايبة فما كان الباهي مادام فيروز معاك فما كان الباهي. فيروز أكثر لي مومون اللي تتفكرهم في لي فواياج اللي عملتوهم هكا دي سيتواسيون بوتيتر اللي ما تنساهمش احكي لنا.
5: بون ساعات نمشيو لبلايص معناها الناتور الطبيعه تكون فيهم اكسترا اوردينير مثلا معناها فما عشنا شروق شمس في بركان في اندونيسيا هذيك من ازن اللحظات اللي عشتهم في حياتي الحقيقه
6: بركان ايجان
5: برومو زيد ما عندناش برشا مشينا البحيره في اندونيسيا بحيره في جزيره مش معروفه برشا معناها وكنا وحدنا في بحيره ياسر مزيانه معناها دونك معناها اللحظات هذوكم محليه معناها كي تبدا في قدام طبيعه ياسر مزيانه وانا هكاك فما برشا زاد فما برشا يعني دي سيتواسيون عشناهم مع بعضهم ساعات دي سيتواسيون باهين وساعات دي سيتواسيون خايبين معناها لكم يقعدوا زيدا في الذاكره يعني.
1: ولهنا باش نسال امير في 23 بلاد اللي مشيت لهم في رصيدك ان هي اكثر بلاد قعدت في بالك خلينا نقولوا نسالوا حاجتين اكثر بلاد اللي كانت عندك توقعات باهيه لها وفي المقابل خذلتك والعكس بالعكس بلاد مشيت وانت هكا ما عندكش فكرة كبيرة ولكن أبهرت بتاتر بالثقافات والعادات اللي موجودة في البلاد هذيك.
6: والله إجابة معناها بالنسبة لي أنا عندي أندونيسيا هي معناها أندونيسيا بلاد فيها كل شيء معناها الطبيعة عندهم مش عادية معناها سبحان الله عندهم البحورة عندهم البراكين عندهم الغابات كل شيء شلالات كل شيء معناها بالرسمي انا بالنسبه لي اندونيسيا من احلى البلدان في العالم كطبيعه وكحضاره زي وثقافه زي معناها احنا ديما في بالنا انا كنت ديما في بالي الاندونيسيين انا ثقافه كما نقولوا ثقافه اسلاميه معناها العادات والتقاليد الاسلاميه كل دول عندهم برشا ثقافات وبرشا عادات وبرشا قبائل وبرشا لغات يتكلموا عندهم مئات لغات ومئات ديانات معناها تري تري ديفيرس كديستيناسيون هذيك بالنسبه لي تقعد ديما اندونيسيا احلى ديستيناسيون عندي.
1: ولا ديسيبسيون مع ان بلاد صارت لك؟
6: لا ديسيبسيون والله هي ديسيبسيون هي مش هي بلاد حلوه هي احنا نحبوها زي كل شيء اما ديما كل ما نمشي تصير فيها تصير ديسيبسيون هي تركيا بالنسبه لي اخر تركيا كل ما نمشي وانا نمرض وكل شيء تصير ماشي تركوا
1: عندك فيها ذكريات خايبة تركيا
6: ذكريات خايبة شخصيا هي مزيانة هي الحقيقة معناها من أحلى مدن البلدان ربي في العالم ما أنا بالنسبة لي ديما تصير في حاجات خايبة
1: فيروز نحكي كوتي ماكلة أغرب الحاجات اللي كليتهم أنت من الناس اللي تجرب وإلا حاجة ما تعرفهاش ما تاكلهاش نورمال ما كنت غرمت بالسفر نتخيل توا وليت مفتوحة على عادات وإلا لاكولينيغ متاع الدول للأخرى.
5: صحيح هو الماكلة هي تمثل معناها جزء مهم في السفر معناها باش تكتشف بلاد لازمك تذوق الماكله كل شيء. الحقيقه ملول كنت عندي هكا شويه تخوفات من باش نذوق وكل، اما مع الوقت واستنست وبالعكس كل مره نحب نجرب، معناها كل ما نمشيو للبلاد والا حتى كما نقولوا جزء من البلاد هذيك عندهم حاجه سبيسيال ليهم نذوق ما نخافش. الحقيقه هما كما نقولوا سورتو في دول جنوب شرق اسيا، معناها حتى الفحات والزيبيس اللي يستعملوهم مختلفين برشا على اللي احنا مستنسين بيه في تونس وكل شيء. اما الحقيقه تاقلمت ولينا ناكلوا، معناها ناكلوا الماكلة اللي ياكلوها العبيد في البلد اللي احنا نزوروها.
1: اغرب كان في تايلاند اغرب بلاك ليتو فيروز هكا
5: اغرب بلاك ذكرني
6: كنت جرانه مره
5: ذقت جرانه لا
1: كيفاش كانت
5: مرة لقطة جرانة بشوية دقيقة منعود هيش هي حاجة أكيدة أما
6: عجبتها
5: المطعم يشبه للدجاج شوية
1: مش بعيد
5: مش نكون صادقة مش نكون صادقة جربناه في فيتنام مشوي
6: مشوي في فيتنام
5: دونك هذيك أغرب حاجة
1: أغرب حاجة. أمير خلينا نحكي شوية على الثقافات الأخرى العادات الأخرى، أغرب العادات اللي عرضتك في الرحلات متاعك هكا عادات اللي فغمان قعدت أنكري في ذاكرتك.
6: والله آخر مرة مشينا جهة في إندونيسيا اسمها سلوازي وعندهم قرية اسمها توراجا، كانت حقيقة أغرب من أغرب العادات. احنا عبطنا زادة في فيديو على انستغرام وحكينا عليه الموضوع. هما عندهم تعامل سبيسيال مع الموتى نتاعهم، معناها فهمت معناها هم الموتى نتاعهم يعيشوا معاهم يقعدوا معاهم في معناها سنين الدار لين يلموا حق مراسم الدفن. هي ساعات تتكلف مئات الملايين التونسيه دونك تدخل دار تقع عند بحذاهم جثه معناها عايشه معاهم عندها مده هذيك هذيك
1: اغرب حاجه دونك خاطر ما عندهمش التكلفه نتاع الدفن دونك يقعدوا يلموا لو طون اللي يلموا يقعد تقعد الجثه معاهم في في في في في الدار
6: تقعد في الدار يلموا ساعات تقعد 10 سنين 15 سنه معاهم دونك احنا حضرنا على السيريموني الكل معاهم كل.
1: خليني نسال توا السفر كيفاش اثر على علاقتكم، كيفاش هكا زاد قوة المحبة بيناتكم، احكيونا على الأثر متاع السفر في حياتكم انتوما ككوبل.
6: والله اي بالنسبة لي حاجة مهمة من السفر في حياتنا على الاخر، ويمكن زي تقربنا اكثر من بعضنا يا خطر قاعدين نبرتجيهم بعضنا في دي مومو ييسر يونيك معناه وحاجات من نجم ونفهمهم كان احنا مع بعضنا وعشنا حياة صعيبة زي خطر السفر مو السيل احنا بيجي صغير زي ما نجموش نسافروا ديما في الزيتوال كاتريتوال دو لوكس ديزاتيل كاتريتوال دو لوكس ولا ديما معناها في حاجات رخيصه وكل شيء، ونحاولوا نمشيوا اكثر البلايص مو سياحيه دونك نتعمقوا اكثر في البلاد باش نشوفوا حاجات اوتنتيك معناها كل شيء دونك المغامره هذيك وكل الصعوبيه في السكنه وفي الديبلاسمون وخذينا معناها ساعات نطلعوا في كما نقولوا احنا ماشي
5: معنا دي مويان دو
6: ترونسبور. اخر مره قعدنا في دخلنا في بطو وقعدنا في بطو خمسة سوايع دجاج بحدينا والخضره فهمت معنا ياسر الامور بيزك بيزك على الاخر. هذيك كل الحاجات هذوما اللي بارتاج الحاجات هذوما الصعوبات كل خلينا الحقيقه معنا نتقربوا معنا. انا بالنسبه لي فيروز ماهيش كان زوجه معنا هي صديقه زاده ومعنا كل شيء تعرف معنا كل شيء نعيشه مع بعضنا
1: وما حليها طبيعة العلاقة كيف تكون هكيك. عشان ربي يديم الود بيناتكم أمير وفيروز. الناس تتفرج في التصوير البرانية تراكم ديما تسافروا تراكم ديما عاملين جو وضحكة، ولكن زيدا يتسألوا العبيد كيفاش تنجموا توفقوا ما بين حياتكم العادية عرش الخدمة متاعكم علاقاتكم الاجتماعية دونك كيفاش تنجموا تعيشوا هذية هالكومبو ما بين نهار كامل ولا كل مرة وانتم قاعدين تخطوا لسفرة جديدة ومام طون زيدا عندكم حياتكم علاقاتكم كيفاش؟
6: صحيح. والله بالنسبة للعلاقات متاعنا احنا جنرال هو العباد اللي معناها نتعرفوا عليهم كل اللي هما كيفنا معناها في السفر.
1: اوكي.
6: معناها انت كنت عايش في بلاد كما اندونيسيا ولا تايلاند ولا فيتنام ولا اللي هو ديما انت باش تعرف العباد عندهم نفس
5: الفيزيون
6: نفس الغرام دونك ساعات تعرف على البيت تعمل معاهم رحلات وتكمل تعمل معاهم مثلا شهر شهرين معاك ونعيش برشا دي مومو وذلك هو ذلك معنيش هو السفر الصعوبية فيه كتب ديما تسافر انك ما عندكش اصدقاء معناها كونستان ما عندكش عبيد اللي تجي تقابلهم بعد الخدمه تمشي تعمل معاهم قهوه خاطر هما كلهم رحاله زاد
1: اوكي
6: بالنسبه للحياه اليوميه نحاولوا احنا نوفقوا بين الزوز نحاولوا مثلا نقسموا وقتنا عندنا وقت الصباح نخدموا فيه على البيسي نتاعنا نخدموا خدمه نتاعنا نعملوا التاش الكل حالوا زادة فما حاجات ما نصوروهمش احنا نعاكي فما دي مامو هكا نحبوا نخرجوا مع بعضنا وكل شيء ما نصوروش كل شيء الحقيقة وكو بقيت أمسفر لو معنا 60% من حياتها على الأقل
1: نختم معاكم في علاقة بالكرياسيون دو كونتوني اللي زادة هي تاخو برشا وقت وساعات تنجم تضيع عليكم سحر اللحظة على خاطر قاعدين تخموا شنية باش تهبطوا للناس اللي تستنى فيكم زادة كيفاش تنجم تستمتع باللحظة أنت وفيروز في نفس الوقت زادة مخك يخمم شنية باش نهبط
6: أي نحاول الحقيقة ساعات أي معنا فديما استرسي معنا باش تكبتي كل لقطة ذيك اللحظة ذيك المزينة معنا ديما نخمو باش نصوره ما تجمش كلي تفرهد 100% ديما نخمو كيراو حاجة هذه لازم تتصور أي مد الكاميرا مد الدرام حضر روحك كذي معنا ياخذ وقتها ما احنا بحكم اللي كلي نقعدوا كلي مشيو بلاصة نقعدوا فيها مدة دونك نتمتعوا بها ومن بعد نصوروها في أغلبية الوقت
1: عندكم هوس الأرقام وهوس المشاهدات فيديو يهبط نقدر نتابعه فيه قديش تبرتاجه قديش شافوه فما هكا
6: فما شوية ولا شوية فما ولا فما شوية نتابعه الالغوريتم ونشوفه معناها الهوك والكل برشا نتبعوا كل الارقام والالغوريتم اللي نتبعوا الحقيقه نتبعوا
1: دونك انتم باش لقيتوا التوازن تاخذوا بارتي من العطله نتاعك تستمتع بها كوم يلفو بارتي نقولوا نوع من الخدمه هذيك بالنسبه لي انا باش نخدمها دونك يلزم فيها شوي على الاقل باش الانسان يلقى التوازن نتاعو محليكم امير وفيروز ان شاء الله ربي يديم ودكم يخلي لكم كلمه الختام لعائلتكم تتبع فيكم للتوانسه اللي يسمعوا فيكم وممكن حتى نصيحة للناس اللي مغرومة بالسفر خطر فما الناس اللي تعتبر السفر يلزمك برشا فلوس ويلزمك تكون لابس عليك ويلزمك باش تنجم تعيش هذاك الكل الله كو فما كيما نقولوا دي تيبس ولا دي زاستوس معينين يعملوهم الرحالة باش يكون البودجي هكا صغير دونك هكا كلمة الختام نعطيو دي زاستوس وميم طون نعملو الاهداءات متاعنا
5: بالنسبه للعبيد معناها اللي تحب تبدا تسافر وخايفه من البودجي وكل شيء اول نصيحه ننصحهم يبداو معناها يا اما بالدول القريبه لتونس باش يجربوا تجربه السفر مثلا يمشيوا للجزائر يمشيوا للمغرب ومن بعد كان هما نجموا رواحهم وكل شيء ينجموا من بعد يمشيوا لدول جنوب شرق اسيا اللي هما سهل السفر فيهم سهل انك تتنقل ما بيناتهم الفيزا اغلب الوقت تكون سهله يا اما فيزا عند الوصول والا فيزا معناها اون ليني معناها ينجموا يسكنوا في دي زوتيل ماهمش غاليين برشا بالنسبه للعباد اللي ما دي جون هكا كل شيء ينجموا يسكنوا في هوستل دونك هذيك شنو نجموا ننصحهم معناها
6: ويحاولوا الاكثريه معناها كي يمشيوا يسافروا خاصه في معناها بلدان كما هذم وكل يحاول معناها يقرب أكثر للعباد ويقرب أكثر يقرب أكثر للسكان البلاد يبعد شوية على الحياة السياحية هذيك فترينا معناها ما هيش تايلاند الحقيقية ولا إندونيسيا الحقيقية حتى الأسوان تقاهم ساعات 10 مرات أغلى دونك هو يمشي الحومة لجنبها مش لازم يمشي الحومة الشارع هذيك يمشي يعدي فيها نهارين ثلاثة ما مسيرش كذا يحاول يشوف حاجات أخرى معناها تكلف أرخص وتمتع أكثر بالسفر ويفهم أكثر الثقافة معك
1: هذو ما في علاقة في علاقة بالليزاستوس أمير وفيروز يعطيكم الصحة أنستونا برشا في صبحية اليوم إن شاء الله ربي يوفقكم ربي يديم الود متاعكم وبالتوفيق إن شاء الله في المسيرة متاعكم محليها حكاية أمير وفيروز خاصة كما نقول البرتاج في الكوبل منش نحكي على سفر بقدر ما أنه البارتنير متاعك كيف يكون عندكم مشروع مشترك يكون عندكم أهداف مشتركة تكون عندكم حاجات اللي تجتمعوا عليها بعيد على المشاغل اليومية متاع الدار والصغار والفاتورات وهذيك اللي نعيشوه. قد ما يكون فما امبارتاج ومشاركة في التفاصيل متاع الحياة، قد ما العلاقة تمشي وتكبر أكثر، قد ما المحبة تمشي وأكثر. خطر على امتداد السنوات ساعات فما دي كوبل اللي قولك نقلق وإلا ما عادش نلقى ما نعمل، وإلا ساعات يلتجأ تولي هو ليه مع أصحابه البرة، هي عندها ليزاكتيفيتي متاح البرة، وإلا تغطس في الدار مع صغار والالتزامات. ولكن ما تنسيوش هكا الجزء الجميل هذاك، أنه ربي يبعث لك البارتنير اللي تتشابه أنت وياه في الهوايات، تتشابه أنت وياه في الأفكار، تتشابه أنت وياه في المبادئ. هذاك هو نعمة من عند ربي، فإن شاء الله ربي يرزقكم كاين الناس الباهية في حياتكم. وكانت هذه طنطن دو بلاد لليوم.
2: طنطن دو بلاد، طنطن دو بلاد،
3: طنطن دو بلاد.
1: نكملوا بالموسيقى في ويكاند على الكيف. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديواننا.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: رجعنا لكم في ويكاند على كيف 58 دقيقة. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان اف ام. صديقنا حبيب بن صالح زيدون ياسين مزهود فدوى الدالي صديقنا بن سالم نصاف الداهش صديقنا جيد مريومة متعلقها ونهارك أسعد الأيام يا مريومة. كلكم شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. مهدوش أيضا المحب رقم واحد لصبح الخير تونس. توحشنا البرود متاع صبح الخير تونس يا جماعة. الويكاند على كيف برشا شهيلي وبرشا قايله. مرحبا بكم الكل. شا عاملين في الماكله امان؟ قولوا لي شنو تاكلوا شنو ما تاكلوش شنو الطيب وكيفاش تدخلوا للكوجينه. هذاك علاش التجأنا تود سويت لشيف عفيف سلامي في فريش سامر.
2: فريش سامر
1: شيف عفيف صباح الخيرات. مرحبا
3: مع
1: كثير
3: صباح الفل. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم اسعد ليالي يا رب.
1: يا شيف رانا ما عادش لاقين من طيبو. يا شيف راي كليتنا الكوجينه وما عادش عارفين شنيا ناكلو. دونك اليوم انت باش تكون المنقذه نتاعنا وتعطينا هكا دباير في هالسخانه وهالشيلي والقويل اللي قاعده تتعدى على روسنا. شنيا نجمو ناكلو شيف؟ اي
3: نجمو ناكلو كان حاجه تكون صحيه فيها برشا خضره فيها ماء فيها حاجات معناتها فيها منفعه ومن طول تكون صحيه وما تعاوننا شويه على السخانه هذه.
1: اوكي شيف اي قول لنا اش حضرت لنا اليوم. اي
3: نجم نقترحها ليكم تعملوا تبوله.
1: تبوله اي
3: مهلة موجوده في كل دار اللي بنغ جون تاعها. ونجم نقول لكم زيد على سلطه حلوه سلطه روسيه حلوه
1: سلطه روسيه حلوه. اها انا بديت نقيد انا شايف خاطر انا اول واحده باش نمشي نعملهم هذوما. قال لي
3: عندنا التبوله فيها معدنوس فيها برغل وفيها طماطم وبصل.
1: اوكي
3: ناخذ المعدنوس نتاعنا نقصوه جويد ناخذ الطماطم والبصل كيف نقصوهم كيما المعدنوس جويدين على الاخر.
1: اوكي
3: نفخوا شويه برغل في ماء سخون وبعدين نخلوه يبرد ونخلطوه مع المعدنوس مع المعدنوس مع البصل ومع الطماطم. التسليحه نتاعها شويه قارص شويه ملح شويه نعناع شايح حطوها تبرد شويه في الفريزير ونجموا بعد ناكلوها.
1: هذه التبولة
3: اي هذه التبولة بيان سيو اللي يحب يزيد شوية زيتونة ما ترى بيه فهمت
1: زيدها بنا نقولوا هكا زيت زيتونة في الاخر بيه. طوا نمشيو للسلطة الروسية الحلوة. شنو هي لي زانغريديون تاعها شيف؟
3: لي زانغريديون تاعها اللي هما الكرنب الاخضر
1: اي
3: الكرنب الاحمر والفانيليا.
1: بيه
3: ناخذوهم هذوما الحاجة الثلاثة نتاعنا المكونات نتاعنا نرفيهم بالراس اللي يولوا جويدين على الاخر. وبعدين ناخذوا شوية عسل الحر كان عندنا في الدار ولا حتى سكر غلاسون ماهيش مش مربوطة بالعسل فهمتني.
1: اوكي
3: وناخذوا مع شوية خل وشوية مطارد ونخلطوهم هذوما مع الخضرة نتاعنا. فهمتني ونحطوها تبرد شويه ومن بعد ناكلوها. سلطه هيلثي الكرنب فيه برشا منافع.
1: اوكي
3: وصحه بالشاي
1: وحاجه خفيفه حاجه خفيفه صيفي وفي ساعه تحضر
3: وفي ساعه تحضر وما فيها حتى تعب. اذا ما عندناش مثلا عسل ولا سكر
1: ايه؟
3: نجمو نخرجوها هكاك ناخذوا كعبه ياغورت طبيعي
1: ايه
3: ونخلطوها في عود السكر ولا العسل.
1: والجو اكيد بنين على ضمانة الشيف عفيف يعطيك الف صحة. دونك هذه لي روسيت التبولة وصلت الروسية الحلوة دبرتنا لليوم في فريش سامر.
2: فريش سامر
1: اكتبوا لي انتم اللي قاعدين تتابعوا فينا سواء فيسبوك سواء يوتيوب، شنو عاملين في الكوجينه، شنو تاكلوا في السخانه، شنو دبرتكم اليوم، مازلتوا تطيبوا الكسكسي في نهار لحد والا قطعتوا الكسكسي بالحق؟ من الاكثر الحاجات اللي تحيرنا احنا نسيه في الفتره هذه هي شنو نطيبوا، خاصه مع السخانه. وتحيه للامهات الكل، كل النساء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا اللي مع السخانه هذه وموجودين في الكوجينه، ربي يعينكم ربي يحميكم وربي يحفظكم. موعدكم مع الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي بعد شوية، ونرجع نوصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف، ما تبعتوش.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان اف ام. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال زيارة أدها يوم أمس إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة. يقول إن المياه ضائعة رغم نزول كميات قياسية من الأمطار، وهو ما يستوجب سياسة مائية متكاملة وفق تعبيره.
2: لأنه للأسف المئة الحمد لله ربي أنا معلينا أسمي بالسياسة القياسي، ولكن للأسف ما ضايع ولا بد من سياسة مائية كاملة على مدى
3: أي.
2: وليحصل اليوم في عديد المناطق أمر غير مقبول بالمرة بالنظر إلى أن الأمطار القياسية، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز، وإن شاء الله نحقق ما يطالب به الشعب التونسي، لأن توفر لدينا كل الخيارات وكل الإمكانيات إن شاء الله.
1: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها، ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنتي 50 و2000 لتونس، التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. الفرق التابعة لدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل فرع سليمان أمنت بالتعاون مع بلدية سليمان وتحت إشراف معتمد المنطقة يوم أمس نقطة تلقيح خارجية للقطط والكلاب بساحة قصر بلدية سليمان، استهدفت 120 حيوانا بين قطط وكلاب، وذلك في إطار تقريب هذه الخدمة من المواطنين خلال الفترة الحالية التي تسبق انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب. في أخبار العالم، إصابة 4 فلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوب نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. أجهزة الإنقاذ الأندونيسية تعلن اليوم عن إنقاذ 5 أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن تاهوا في البحر لمدة 3 أيام إثر غرق سفينة يوم الأربعاء المنقذي والتي كانت تقل 70 شخصا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.

0: 20 دقيقة الموسيقى هذية اللي تسمعوا فيها على ديوان فم في برنامج ويكاند على الكيف. سهرية كانت استثنائية البارح لشاب خالد. الناس اللي حضروا الكل صوت الزمن الجميل بشير. صباح الخيرات.
1: صباح الخير. صباح الفل إيمان. صباح اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل. بالحق مل الشاب خالد. في بالك كانوا شاب خالد عنا نقطة نقطة كيف كيف
0: إن شاء الله خير
1: اللي احنا الزوز ما نكبروش
0: قاعدين كيف كيف. لا ما شاء الله البارح البرفورمانس امتاعوا كانوا اكسبسيونيل, خاصة انه برشا ناس كيف دخل للحفلة كان عندهم بعض الخوف انه الطبقات امتاع الصوت امتاعوا مش باش تكون كيف العادة, ولكن كانت حفلة ممتعة.
1: الفنان الصحيح والفنان المليان والفنان معناتها الموهبة الصحيحة راهي ما تموتش. ريت ونشوفه معناتها عنا برشا أمثلة جورج واسوف حتى كي يكبروا في ال وحتى كان حتى أصواتهم تتعب ما بالخبرة وبالإكسبرينس
0: عندهم لتكنيك. ولو أنه جورج واسوف معناها في الفترات في الأخيرة معناها ما عادش معناها كالصوت اللي نعرفه,
1: لكن
0: أما شاب خالد البارح بالحق يعني كانت رائعة جدا الحفلة. وصح للناس اللي كانوا حاضرين احنا قاعدين نتبع في لا. في
1: حتى واحد
0: نخدم على رواحنا,
1: حتى واحد ما كلمنا قلنا هاو فما انفيتاسيون
0: حتى كان فما ماكش باش تمشي تصبح تخدم الصباح, دونك نقعد نتبعوا من بعيد. هذيك ضريبة الشهرة ضريبة الويكاند على الكيف. تعرف تقريبا 30 سنة اللي خرجت بختة بشير, يعني شوف الغنية قديش معناها لليوم كيف نسمعوها نسمعوها بنفس الحنين اللي كنا نسمع فيها قبل. ظهرت في ألبوم نسي نسي عام 1993. قديت ولدت انت؟
1: 91. انت انا بخت وهرا اغنيه مراقبتي.
0: اما الاغنيه هذه عندها حكايه وتعتبر من واحده من كلاسيكيات الراي, خلينا نقولوا كانت قصيده حب شعبيه حسب الروايات المتداوله ترجع لاربعينيات القرن الماضي. كتب الشاعر الجزائري عبد القادر الخالدي القصيده لمحبوبته بخته, كان يحبها في الأربعينات. يقال أنه حبها لسنوات طويلة وكتب عليها العديد من الأشعار, وحسب رواية الشاب خالد تناول الكلمات فترة خصام دامت 6 أشهر بيناتهم قبل ما تقرر بختة السفر الوهران باش تقابل الشاعر هذية. الشاب خالد ما كانش أول واحد غناها بختة, تناقلوها شيوخ الراي على مدى عقود, وكل واحد فيهم اختار أبيات مختلفة اللي تغنى بها مع مرور الزمن. تجاوزت بختة حدود الأغنية الشعبية التقليدية ووصلت للمسارح السيمفونية, والحقيقة كان وقتها فما تعاون أوركستري بين فرنسا والجزائر وعاودوا قدموا الغناية في قالب سيمفوني جديد, دونك غنية قابلة للتطور مع الزمن. ولكن كيف نسمعها؟ كما قلت لكم نتفكروا الزمن الجميل, نتفكروا المراهقة امتاعنا, ونتفكروا قديش من قصص بتتر عشناهم وربطناهم بالغنية هذية. حطوا الكاميرا على بشير خاطر هو ما عندوش حتى حكاية مربوطة بالغنية هذية, فقط عنده ما يعلق.
1: والله ذكرني برشا بصغري وكل حكايات بتاع الصغر والكل. اما ايمان حاب اقول لك انه الاغنيات انه الاغنيه علاش الراي مثلا يمس برشا الشعب والشباب والكل, خاطروا اغنياته من قصص حقيقيه معناتها كل حتى الاغنيه الوتري والاغنيه والراب والكل راي كل اغنيه تحسها حقيقيه من قصه حقيقيه الشاعر يخرجها من الجواجي نقولوا احنا راي تلقاها ما تموتش الاغنيه هذيك وقص عليه في معناتها في الأنماط الغنائية الكل
0: وفي المجالات الكل. ديما الحاجات اللي تكون تعاشت ولا أفلام مسلسلات ديما قد ما تكون الحكاية واقعية وتعاشت قد ما
1: والفسفوت فيسا يوفا فيسا فيسا
0: بيان سور. هذي هو الميدون في الويد كان حاجة هذيك هو يا بشير. مرحبا بكم. هذي ساعتنا إن هي نمرو قديش بشير على الأقل حسب لي الثالثة.
1: أنا ساعتي الأولى وانتي ساعتك الثالثة
0: كهو نمرو تكمل انتي ساعتنا الثالثة في ويكاند على الكيف. نحييكم الكل. عديد الفقرات اللي مازالوا يستنوا فيكم. توين توك اليوم باش توخر علينا شوية لأنه الأولاد باش يلتحقوا مخر باش نكتشفوا حكايه جديده نتاع تويما جدد. البنات البارح ما شاء الله ضربوا برشا على الانستغرام
1: الاغنيه نتاعهم, وانا زاد هبطتها

0: في انستغرامي والناس الكل يسالوا فيا والكل وقعدت حاسيله على اساس
1: ان شاء الله تحللهم ان شاء الله تحللهم من
0: حفلات انا البارح
1: وتخدم على روحك
0: ويمشي يجيبوهم في عروسيتهم انا ما نعملش حاجه لله
1: اوكي الناس ريت بشير يعني وفي لي نفسه
0: الميكرو ما يبدل فينا حتى شيء
1: اوكي حتى شيء ما سوى نستغلوا الفرص وكهو هذه في علاقه بصبحيتنا في ويكاند على الكيف خلينا نشوفوا تراند الويكاند توت سويت مع كوتش بشير
2: تراند الويكاند
1: ايش عندك تراند يا كوتش؟
0: والله انا ايمان عندي ترندات اما ما يسالش ماكم ديما تطلبوا منا ان نعملوا تراند واحد ما يسالش شاو باش ناخذ
1: راهو بشير كان سايب له الميكرو يقعد يحكي خمسه سوايع عادي راهو ما
0: نكلمش خاطر يعرضوا لي برشا حاجات اللي تعرضني عرفتك اللي تعرضك قول هي هذه غدوه باش نحكي عليها تزيد تهبط تلقى ما
1: هذه الغدوه
0: صحيح هو الحقيقه الكل مربوط بكاس العالم اللي هو اليوم يشارف على النهاية متاعه رأي خاص جدا أنه كاس العالم هذه بالنسبة لي أنا من أفشل النسخ اللي صارت نجموا نعملوا تبرير صغير ونقولوا أنه اللي عملته قطر في 2022 هو اللي على البار الفوق برشا على ذاك ما الناس كل تقارن في النسخة هذه بالنسخة تاع قطر بارابور اللي عملته قطر تسمى النسخة هذه فاشلة هذا رأي خاص بالطبيعة نحب نقول نحب نحكي شوية على الندوة الصحفية اللي صارت رئيس الفيفا أنفانتينو مع رئيس الولايات المتحدة ترامب والكل ويحكي يوسي بو خاطر وصلنا للفينال والكل دونك أنفانتينو قعد يفسر كيفاش كرة القدم هي مصدر السعادة للشعوب وكيفاش انه كرة القدم هي افيون الشعوب وكيفاش الفيفا قاعدة تساهم في سعادة الشعوب وكل اللغة اللي استنسنا بها وبيسير نعرفوا ترامب اللي في الحاجات هذي ما يفادلكش وقفوا قال له سعادة الشعوب تقف معتها ساعاتك انت تقف وقتها تخسر الارجنتين وبهذا رجعنا انه أنفانتينو قاعد معناتها فما نظريه المؤامره واللي قاعد يدور توا من اللي صارت الكوب دو موند انه الناس كل قاعده تدز مع كوب دو موند اي ساعات تفلت انه قاعدين يدزوا الناس الكل مع الارجنتين والكل هاو بين بالكشف في اخر المطاف انه دونالد ترامب ما خليهش في قلبه وقال هيلو نرجع للي صار للمنتخب المصري ضد المنتخب الارجنتيني ونحب نقول اللي اليوم الفينال اللي هو ما بين اسبانيا والارجنتين وراو احنا كشعب باش نساندوا المنتخب الاسباني لا لشيء على خاطر شفنا التصاور وشفنا الفيديوهات اللي قاعدة تدور ورئيس الكيان المحتل كيفاش ماخو مريول معناتها الأرجنتين وكيفاش في اتصال هاتفي مع رئيس الأرجنتين والكل دونك احنا كشعب شنحاول نساندو شعب معناتها المنتخب الإسباني وانا شخصيا ان شاء الله نتمنى الانتصار للمنتخب الإسباني
1: ولينا زادة جزء من المشجعين بتاع المنتخب الأرجنتيني زادة رفعوا العلم الفلسطيني فلسطيني نعرف انه الكره تدخل فيها السياسه والكل واحد عنده عشقه وفريقه المفضل تعاطفنا برشا مع اسبانيا لانه رينا مواقفها بالحق اللي غلبت مواقف عديد الدول الاخرى اللي انتظرنا منها مواقف قويه هذاك علاش كان القلب تتر اقرب لاسبانيا نصره للقضيه الفلسطينيه ولكن تقعد كره القدم هذيك هي
0: افيون الشعوب هو ان شاء الله شيخونا كما شيخونا البارح المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي هو البارح ماتش ان بو سبيسيال 10 بونتو فيه الميطان الاول 4-0 والميطان الثاني 4-2 للمنتخب الفرنسي معناتها قولي كورو في باتها وهو هذا علاش خاطر كستريس وكالضغط متاع المباراة وكالخطط التكتيكية وأعمل هك أعطوه 11 جوار كونتر 11 جوار أعطوهم كورة لدو زنترونور قاعدين على الدكة يتفرجوا وإحنا قاعدين نتفرجوا معهم عملوا جو شيخ وبعد سلموا على بعضهم
1: المنتخب وريت اللي كتبوا معناه قالوا من أحسن المباريات اللي تعديت في
0: حاجة ما هيش معناتها 10 بونتو في مباراة ترتيبية في كاس العالم راهو ما هيش راهي مرتبة ثالثة في كاس العالم تسوى حاجه معناتها راك باش تاخذ ميداي في الاخر. مي العباد الكل جريت, الناس كل تضحك, الناس كل تلعب, شيخونا كره ان شاء الله اليوم زاده في الفينال اللي هو مش باش تكون هكاك الحقيقه, خاطر معناتها اللعبه لونجو فيها معناتها كاس العالم والكل اكو اللي تحب تقولها بالعربي باش ما نخطش.
1: اي صحيتك دو جو يا بشير دو جو, اصلا نقول لكم كل شيء راني في اللايف بالضبط تضيع ساعات
0: ان شاء الله. ان شاء الله يشيخونا وكهو
1: ان شاء الله. صديقنا مهدي المحب رقم واحد لصباح الخير تونس قال لي كيفاش يمين ما تش كيما اليوم ما تحكيش عليه كيف العاده, بعث لي فلاش باك مونديال.
0: اي نورمالمون مع جزبار تجيبوك
1: اسا وان شاء الله. ان شاء الله يا مهدي تتعدى نظيفة.
0: ان شاء الله تتعدى لعبة باهية.
1: ان شاء الله. وبالطبيعة من بعد لي برونوستيك باش ناخذها من عندك انت ومن عند يمين ومن عند مريم ومن عند بشير. اما ركز معايا بالقدايه سورتو ركز في اللي باش نحكي فيه توا, نقولش حاجه ماهيش صحيحه. به العالم يتنفس كرة المدة هذه والأنظار الكل باش تتوجه الملعب ميت لايف في نيوجيرسي. مانيش قاعدين نستناو في مباراة عادية, لكن نحن في قلب اللحظة اللي يكتب فيها التاريخ. منذ عام 1978 تحولت كرة القدم من مجرد هواية لاحتراف وصناعة عالمية كبرى, وين دخلت السياسة بالاقتصاد وأصبحت المونديالات مسرحا للقوة الناعمة. يعتبر الكثير من المحللين والنقاد أن كرة القدم الحقيقية انطلقت عام 1978 واللي اسبق الكل. ما نجموش ناخذوه على محمل الجد لأن القوانين والتكتيك والشغف والتدريبات وكل شيء تقريبا تغير منذ التاريخ هذاك. البرازيل اللي تمتلك 5 ألقاب في السجل متاحة, لازم نتذكروا أنه 3 ألقاب منها اتحققت في عصر الهواية ما قبل 1978. أما في عصر الاحتراف الحديث وين القوة البدنية التكنولوجيا الضغوطات النفسية, فإن القواعد تختلف تماما ويبرز واحد من طرفي الدور النهائي هذية. نحكيه على العملاق الأرجنتيني اللي منذ عام 1978 تقف الأرجنتين كرمز للاستمرارية, هي اليوم تمتلك الرقم القياسي كأكثر منتخب توج بكأس العالم في عصر الاحتراف ب3 ألقاب. نحكيه على عام 78 86 و 2002 وعشرين. هي اليوم قدم فرصة ذهبية باش تعزز صدارتها وتأكد للعالم أجمع أنه راقصي التانجو هم ملوك هذا العصر بناء منازع. المنتخب الأرجنتيني اللي هو بطل للعالم في النسخة الأخيرة بدأ مسيرته في تصفية قارة أمريكا الجنوبية بثبات وقوة من غير منافسة تقريبا, حتى أنه فاز على غريمه البرازيلي ذهاب بهدف وإياب بربعية كاملة. واصل عروضه القوية في المونديال وين تعدى دور المجموعات بسهولة, ثم تجاوز عقبات الأدوار الإقصائية الواحدة تلو الأخرى بريمونتادا تتكرر في كل اللقاءات تقريبا, وصولا للنصف نهائي ملحمي اللي أطاح فيه بالمنتخب الإنجليزي في ريمونتادا أخرى حبسة الأنفاس. في الجانب الآخر نحكيه على الماتادور الإسباني اللي يعتبر أنجح منتخب أوروبي صحبة فرنسا في 30 سنة الأخيرة. إسبانيا هيمنت على تصفيات أوروبا بأداء تكتيكي عالي وأكدت أنه في المونديال هذية أنها رجعت بقوة وين فرضت فلسفتها الجماعية وتجاوزت أقوى المنتخبات وصولا إلى نصف النهائي اللي حسمته بجدارة قدام فرنسا, وضرب بتموعد مع التاريخ. المواجهات بيناتهم كانت ديما مسرح للندية مما يزيد في حدة الصراع, هل أنه بش تشهد المقابلة استمرارية الهيمنة الأرجنتينية في عصر الاحتراف, أو أنه بش تنجح إسبانيا في كسر الإرث هذية والبدء بحقبة جديدة على ملعب ميت لايف. منش نستناو فقط في بطل لكأس العالم, ولكن نستناو شكون بش يتوج ملك لعهد الاحتراف. هل أنه باش تواصل الأرجنتين ولا توصل للقب الرابع منذ 1978, أم أنه باش يكون للإسبان كلمة أخرى؟ يقولكم مهدي لي ما يتبعش الكرة حاول ما تفلتش الماتش هذا, خاطر التاريخ باش تكتب قدام عينيك. ما تحسش أنه مهدي هكا متعاطف مع المنتخب الأرجنتيني أكثر من إسبانيا؟ الفقرة متاع الأرجنتينات والمتاع إسبانيا
0: قبل مهدي. هو قبل المهدي الحقيقة الحمد لله أنه عنا خليفة لعصام الشوالي اللي هي
1: يمنسكوها. أي قالوا لي من اللي دخلت أنت للكرة
0: أبواب التعليق الرياضي
1: حاجة حاجة.
0: وبالنسبة راو شوف إيجا خنقولك راو من اللي يشجعوا في المنتخب الأرجنتيني ومن صحابي وعاد راو خاطر يشجعوا في ميسي ليونيل ميسي الناس الكل نحبوه لعب ما نجموش حتى واحد يقول
1: نجم تجير أو عزيز كان عندك ما تقول في الحكاية هذا يا راه كان أنت تشجع في الأرجنتين تنجم تجي هوني على الأقل عندي واحد يشجع يشجع الأرجنتين عندي واحد يشجع إسبانيا
0: الأرجنتين يراو على على ليونيل ميسي معناتها
1: زعما صحيح ولا لا
0: أي عزيز الحق
1: أي بالطبيعة جايبته لأني على الأقل باش نعمل إكيليبر أما واحد يشجع الأرجنتين واحد يشجع إسبانيا لازم انا نخلق الجدل في البلاتو هذايا باش اموا لي ميسيون تاعي يكون حكم متوازنه وي انا نشجع
0: نتفرجوا في في الكوره وباش نشيخوا بالكوره مي تعاطفا والقلب يحب يكون مع المنتخب الاسباني لاعتبارات الناس كنا نعرفوها.
1: عزيز قال لك تشجع في الارجنتين كان على خاطر ميسي صحيح ولا لا؟
3: صباح النور الساعه
1: صباح النور.
3: انا اليوم في الفينال جمع الزوز
1: الزوز
3: خاطر نحب برشلونه ميسي والبرشلونه وجوارة اسبانيا 8 من برشلونه دوك انا شيخ فرحان باش مركز اسبانيا باش قوي لي باش مركز الارجنتين باش قوي لي
0: ان شاء الله برك باش
1: تعلي انا جاي في بالي باش تقول لي راني مستميت في الدفاع على المنتخب الارجنتيني
0: يا بنتي راهو البيكرو عنده سحر
3: القلب القلب بطبيعه التعاطف مع ميسي خاطر الاسطوره تاع الكره
0: والقضيه والقضيه
3: عارف تربط فيها بالسياسة؟
0: أنا مش نربط فيها السياسة شنية علاقتك
3: أنا الكرة ما ندخلش في السياسة أنا كرة نتمتع ميسي ما نهمنيش أنا في الديانة متاعه كجوير كم لعبي أنا نتمتع عن شيخ الحب ميسي
0: والله هو راهو يمتع فينا الكل حاجة راهو حاجة سحر حاجة مش عادية
3: كرة ما ندخلش في الديانة أنا نتفرج في جوير
0: إيما القلب بالقلب
1: القلب
3: القلب هذاك عاد هاني قلت كان جمع
0: والله يتظاهر راهو من داخل من داخل مع اسباني
3: شكون؟
0: اي مع اسبانيا وشويه مع ميسي بالعكس الكف
3: بالعكس شويه مع اسبانيا برشا مع ميسي
0: واش خرج منك تصريح
1: جست عزيز معناها انت جبناه عزيز غرامك بميسي وقتاش بدا خليني بالحق قاعده نسمع في حكايات في علاقه بال مانيش باش نقول بأوبسيسيون والا بهكا بغرام سواء انا سمعت حكايات على عباد مغرومين برونالدو نحب نسمع معناها بالبروفيل نتاع ميسي من وقتاش بدا وقتاش هكا وليت سوبر فان بالملاعب هذا.
3: انا بديت في الحقبه الكرويه نتاع غوارديولا مع برشلونه من 2009 ل 2012 اربع سنين وقتها بديت التيكي تاكا وميسي ونيستا وتشافي واقوى اقوى
1: قداش عمرك وقتها؟
3: أنا 2009 وقتها عمري 8 سنين
1: بثمانية سنين
3: ثمانية سنين
1: إيه
3: وقتها ميسي حاجة أخرى ميسي يحبك في الكورة يمتعك يشيخك يعمل كل شيء مركي يعطي باسيت يدري باللي تشوف حاجات عمرك ما تشوفها معناتها حتى بعد ميسي عمرك ما كنتش تشوفها
0: هو إيمان معناتها توا احنا عنا 20 سنة عايشين على زوز أقطاب اللي هما ميسي وكريستيانو ريت مشجعي كريستيانو باش قاعدين معناتها يغلبوا في مشجعي ليون ميسي ليون ميسي معناتها ميسي موهبة ربانية معناتها راي حاجة ريت حتى فسروها في الـ في الـ معناتها عبروا عليه
1: المحللين واللي تابعوا
0: ريت انت معناتها تستحق اون سيكوند باش تخمم هو يستحق 0:46 معناتها اشتر الوقت بتاعك على ذاك هو ساعات يعمل دريبل لديفونسور اقوى لديفونسور في العالم ما يخلطش انه يفك له الكره مش خاطر ديفونسور ما يعرفش خاطر هو اسرع منه ربانيا مش كيما كريستيانو اوكي كريستيانو عنده الموهبه اما الخدمه والديسبلين هو اللي وصله معناتها ريت لي تروا بالون دور اللي هزهم كريستيانو رونالدو قدام ميسي راهو هذاك حاجه
3: رونالدو هز 5 راهو بالون دور
0: اي هو عادي ميسي هز 5 اللي يهزهم ميسي حاجة عادية أما اللي يهزهم كريستيانو قدام ميسي هما الحاجات مش عادية مع تقاعدية تفهموا فيه مع تريت ميسي نورمان مو 20 سنة يهز 20 بالون دور اللي يهزهم مع ميسي الكل براو عاملين حاجات اكسترا اوردينير
1: بش وصلوا غادي كما ما فهمش منافس
0: بدا 100% تاع ميسي لازم انا نعمل 150% بش نوصل
1: نجم نوصل جس بش نقولكم قديش المتابعين متعاطفين معاي وقديش فهمين معناه قالوا امونا بش تشجع رجال الامن اللي بش يامنوا المقابلة معنا
3: لا
1: ما عنديش يعني ولا قاعد نتبع في الارفيتر يماركيش ميرسي عزيز عطيوني تاو لي برونوستيكي
3: انا 3-2
1: 3-2
3: الوحده فيهم الوحدة فيها.
1: أعطيني لشكون ثلاثة اثنين.
3: الأرجنتين.
1: ثلاثة اثنين للأرجنتين.
0: وقيدوها علي واحد واحد المباراة في 90 دقيقة وثلاثة واحد لإسبانيا بعد برونغاسيون.
1: أمونة تقول ثلاثة واحد للأرجنتين. مريوم إيش تقول؟ خلينا نأخذوا صفر.
0: مع الأربيتر.
1: صفر صفر قتلك بشوف المات شو بيلانتيات لإسبانيا.
3: لا
1: سبب قتلك إسبانيا.
0: وبيلانتيات مع شكون؟
1: الإسبانية قالت لك في الأخر نمشي هذا خلينا معزمة نوبي يقول لك إسبانيا ثلاثة الأرجنتين واحد صديقنا سيمي سليتي إسبانيا ثلاثة اثنين يخرجوا دونك هذه الأجواء دونك في علاقة بالكرة هذا حديث الكرة استنجدت بكم الزوز خاطر تعرفوا إبن حديثها في الكرة ينجم يعمل لها برشا مشاكل ميرسي عزيز دونك هذه الأجواء عنا موفون اليوم بشير
0: بيان سور
1: علاش باش نحكيو
0: باش نحكيو على النصائح اللي باش نعطيوهم للي يمارسوا في رياضه كمال الاجسام في وسط الحصه
1: في وسط الحصه دونك هذيا بعد شويه لي استوس مع بشير العياري في موفون قبل هذيا باش نمشيو موزيكا ونرجعوا مع الخبير البيئي والمختص في المناخ حمدي حشيد باش نحكيو على الطقس يا جماعه ونعرف هذيا اكثر المواضيع اللي اصبحت تهمنا في الفتره هذيا طقس الاسبوع القادم كيفاش باش يكون فما انخفاض في درجه الحراره لا فما ارتفاع الذروه وقتاش باش تكون كل التفاصيل بعد شوية ما تبعدوش
2: Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
4: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
2: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
4: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
2: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
4: برياكتور توا في تونس بالفين ويتي
2: برياكتور بوش يور ليميتس الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1
4: فودكوم

0: راديو نفاق.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. 9:48 دقيقة مواصلين معاكم في ويكاند على الكيف. مشهد جميل هكا عبر عليه صديقنا حمدي حشيد، وحبيت نتقاسم معاكم الأخبار الجميلة هذه اللي كنا نستنوا فيها في علاقة بالطقس. حمدي حاضر معايا بالهاتف. صباح الخيرات حمدي.
3: صباح النور.
2: شنحوالك؟ مرحبا بك. ان شاء الله تكون بخير. شحاملة فيك سخانة يا حمدي؟ انت اكثر الناس اللي تحكي على درجات الحرارة. كيفاش تعيشوا الحكايات هذه، خاصة وانو النماذج الكل قدامكم وتبدأوا عارفين الحكايات قبل ما تصير؟
3: تعيشها نفسيا وتعيشها بالفعل، معنى في جائيا وقت تبدأ ضوء مقصوص والماء مقصوص وانت في طبق السنة، معنى لك تعيشها أزيد بخطوك.
2: أزيد بخطوة كما قلت انت، خطر الجانب النفسي
3: حاجة مزيانة الحق، واحد معنى مشي تعرض لها يقعد فترة طويلة هكا معنى ان شاء الله
2: وهذاك هو اللي باش نسأله لك يا حمدي. ما زالت مطولة الحكاية، قريب باش تتنفس الدنيا شوية؟
3: ما عادش برشا معنا دونك ان شاء الله تقريبا قدرنا الاربع على الحكاية، وانا درجة حرارة منخفضة، ثم نسيت هذا جزء نهاري خفيف مقارنة بالايامات اللي تعداو.
2: Okay.
3: بعد ممكن ابتداء بنهار الخميس وانا باش نشهدوا انخفاض يوصل حتى 8 درجات مقارنة بالتو. معناها باش نرجعوا للسيت، خلينا نقولوا نوعا ما العادي اللي درجات الحراره نتاعو العاديه ولا اعلى شويه من العاديه. معناها دونك تبرد، نقولوا باش تبرد
2: يعني بارابور اللي نعيشوا فيه توا الدنيا باش تبرد شويه. هذا تقريبا
3: 8 درجات، فما 8 درجات فارق على الاقل باش تتيحهم خلال ابتداء من الاربعاء في العشيه معناها او مساء، معناها شد درجه حراره في انخفاض تدريجي وجزئي معناها حتى توصل 8 درجات ابتداء من الخميس. معناها سبعة معناها أبرك من توا
2: ملي تعدى. حكيت أيضا على نهار الاثنين، قلت معناها باش يكون مقارب شوية لنهار الجمعة اللي تعديت هكا.
3: صحيح، معناها درجة حرارة تكون مرتفعة شوية، دونك باش يكون نص ساعة ثانية. معناها
2: قداش ال ال ال ال ال
3: نجموش نحكي الأرقام توا، معناها نفس الأرقام تقريبا أو أكثر، أعلى شوية أقل شوية من اللي سجلناها نهار الجمعة. ما نجمش نعطي أرقام تقريبية، لكن معناها في تونس العاصمة باش تكون في حدود 44-45 كيلو معناها النهار الجمعة اللي فاتت. بالنسبة للمناطق الآخرين تختلف معناها انتي والمنطقة، لكن على الأقل الأخبار الباهية اللي ابتداء نهار الخميس 8 درجات كاملين على الوضع هذا باش يتيحوا معناها إن شاء الله تبدأ بوادر انفراج. معناها باش نرجعوا لك الليلة للمسمى شوية اللي تنجم تقعد فيها وتسهر وتخرج عادي الضغط الحراري اللي قديم كده
2: الكبير. حمدي أيضا على المدى الطويل، توا نحكي وشوية معناها وفي متابعتك معناها للنماذج، ما زلت باش نعيشوا معناها فترات كما الفترة اللي تعديت بينا المدة هذية، وإلا باش نرجعوا للعادي حسب التقريب أكيد؟ وهذية معناها قراءة اللي نعرفوا بعض النماذج تتغير معناها، وهذية أكيد وارد.
3: داي خلينا نقول لك حاجة، مش تكمل في انفراج تقريب القدام الرؤية واقع على الأقل أسبوعين، ثم انفراج القدام ثم انفراج حراري من انت درجات حرارة الطبيعية متعصيف أو أعلى شوية تونة، مش حاجة كبيرة برشا. وخلينا نقول ممكن حتى كيفش تكرر موجات حرارة مش تكون في الشكل هذا، خاطر من ننساوش سوا نحن في فترة الذروة الحرارية في بلدنا.
2: أوكي.
3: يعني ممكن تتكرر موجات حرارة مش تكون بالقوة هذه، حاجة أخف يعني أخف برشا من هذا. يعني الوضع هذا إن شاء الله ممكن كعوم يعني خرجنا منه أو إن شاء الله نخرجوا منه، لكن ما زالت موجات حر أخرى لكن خفيفة، مش معناها بنفس القوة والشدة كما اللي قاعدين نشهدوا فيها توا. مقارنة بهذه توا تسمى مروحة، معناها حتى الموجات الحر اللي جايين معناها في الطريق تسمى الطقس باش يكون مروح معناها مقارنة بتوا. توا راه معناها وصلنا تقريبا 50 معناها دونك ما طاحتش تحت ال 40 درجة معناها لفترة 80 تقريبا معناها دونك إذا معناها الحاجة اللي كانت تقلق واللي كانت عندها ضغط كبير على الكهرباء معناها على الضغط النفسي زاد كبير معناها شفنا برشا حاجات معناها بيسار ذاك معناها للأسف معناه ما المفروض ما يصيرش معناه بالأخص من قطعة الكهرباء في
2: الكلية. وي.
3: الوقت إن إحنا أمس الحاجة لها إن شاء الله معناه الناس المختصة على الأقل اللي مش فيه ما نقولش مختصة مختصة في بالهم عطوا التوصيات نتاعهم.
2: أما
3: الناس يتنفذوا وتقرروا وتصحح باش نوسعوا ونكبروا ونعملوا يكون لهم هذا معناه واقع هذا. يعني كما توسعش وما تعملش هكذا في الناس أقرأ حسابك مرة جاية يعني.
2: يعني
3: ما تحبش الناس تبدأ تغلي على وسائل التواصل الاجتماعي أقرأ حسابك معي. مسؤولين تاع وكالة الشركة الوطنية تاع الغاز ووزارة الطاقة كلهم أقرأ حساب الوضع هذا يجب يتكرر مستقبلا معنا حتى ضمانا أن يتعودش أي إنسان يقول لك لا يا صحيح لا ما يكذب يعني الوضع هذا يجب يتكرر مستقبلا بالتالي معنا نقرأ حسابنا ومش نتخذين الوضع اللي عشنا.
2: حمدي نختم معك على مستوى الحرارة متاع البحر أيضا وانت متابع من هذه التغيرات المناخية شنو قاعد يصير على مستوى البحار على مستوى الثروات الحيوانية اللي عنا في البحار هكا جست لمحة صغيرة على اللي صاير.
3: البحر معنا كما نشوف الحرارة هكا في البر البحر قاعد يمتص كمية كبيرة منها أنا البحر اللي عندك الدور التعديلي كيف الدور التعديلي وكش نقسمنا السنة موسى هو يوم ثم حرارة كبيرة قاعدة تتخزن في البحر حرارة ذيك البحر ولا تو خزان حراري كبير برشا نحكي على البحر بين المتوسط والمحيطات ممكن نحكي على البحر بين المتوسط تحديدا 2 مليون كيلومتر معناها قاعد رويسهم بطريقة غير طبيعية معناها لو نحكيه معناها 4 إلى 5 درجات أعلى من المستويات العادية درجة الحرارة تو تسجل في البحر طبعا أنت سألتني شنو السؤال شنو هي مآلية الحرارة ذيك مش تصير الحرارة هي الطاقة شكل من أشكال الطاقة يعني الطاقة ذيك مش تتحول في شكل أو في آخر معناها التأثير على الكائنات البحرية حقيقة أنت تشوف البدن الإنسان مثلا ولا الطفل الصغير كده تطلع له درجة سنة هو تشوف
2: شنو هي ينجم
3: يصير يمرض ويصير فيه فيما ذلك أنت مجال مفتوح معناها الكائنات هذيك ترتبط بالحرارة معناها باش تتكاثر باش تعيش باش تحط صغارها في بلاصة آمنة نوعا ما فيما ذلك ترتفع درجات الحرارة ممكن توا عندي بعض الأصدقاء صيادة وبحارة وغواصة يقولوا لي برشا أنواع تاع أسماك اللي كنا نشوفوا فيها مثلا انسحبوا للأعماق بلايص أبرد معناها خاطر البحر طلع معناها دونك السخانة طلعت معناها ماهوش موجودين انسحبوا للأعماق على أمل البحر يعاود يبرد شوي باش يبرعوا معناها على الأقل تعاود تشوفوا مرة أخرى التأثيرات اللي نشوفوا فيها معناها كبيرة برشا حقيقة وهذه حاجة مش باهية الحاجة الأخرى معناها ممكن تاني كمختص في المنافذ اللي نحكيو عليها الحرارة ذيك باش تكون معناها مسبب لبرشا ظواهر مناخية متطرفة مستقبلا. باش نقول لك معناها اللي صار في جونفي وفيفري في تونس السبب نتاعو معناها كانت الموجة الحرارية اللي شدناها في البحر في 2025 أول جويلية 2025 شوف هذاك اللي صار في جوان 2025 وجويلية 2025 الآثار نتاعو قعدت عطيكش الجوان وفيفري
2: العواصف اللي شفناها دونك ننتظروا معناها
3: ننتظر عواصف ما نحبش نقول ننتظر عواصف لكن نقول الارضيه ممهده للظواهر المناخيه المتطرفه ما نحبش الحكايه تتحول الى عناوين او
2: حكايه اكيد اي لكن
3: نحاول نسمع المداخله كامله معناها بالتالي معناها نقول الارضيه ممهده للظواهر المناخيه
2: الحاده به حمدي في علاقه بجرينلاند البارح نقرا في ارتيكل انه بعض العلماء انتقلوا للمنطقه هذه وفما ذوبان نتاع ثلج في المنطقه هذه اللي باش يكون زيد عنده تاثير كبير على العالم لو كان تعطينا زيد لمحه صغيره على الموضوع هذا
3: طبعا معناها اللي ممكن ارتفاع درجه الحراره هذه يترافق بين الجليد معناها في المناطق اللي فيها اللي ينفهم معناها الجليد في القطب الشمالي او جرينلاند او سيبيريا معناها المشكل الكميه الكبيره ذيك من المياه تنطلق في البحر
2: اي
3: جزء كبير منها يوفى في البحر ويوفى في البحر معناها السوليفيه تاع ديلاتاسيون تيرميك او التمدد الحراري للمياه المناطق المنخفضه نوعا ما اللي هيش مرتفعه تبدا تشهد ارتفاع تدريجي اضافي اكثر من قبل مش فما هو الارتفاع الطبيعي معناه لكن فما معناه هذيك كمية الجليد نحكي مليارات الأطناف مش معناه نحكي حاجة قليلة تقعد في الأخبار ساعتك تتبع تسمع جبل جليد ينفصل في القطب الجنوبي اي جبل تحكي جبل معناه حاجة قد ولاية وكلها فلس خرجت شدوه اي شنية هذيك معناه تأثيراتها طبعا ما نمشي قبلها ارتفاع منسوب بين البحر معناها تدريجيا في المناطق المنخفضه وهذيك كيما شاهدناه كذلك وقت مع العواصف خاطر هي مش السبب معناها مش تخلي البحر يرتفع لكن تعطي على الاقل دفعة كبيرة شاهدنا معناها برشا بلايص معناها في تونس اللي دخل معناها حتى شارع بورقيبة معناها الشارع الرئيسي في تونس. بالتالي معناها هذاك اللي يصير نفس الشيء ممكن زاد حاجة اللي تضحك نشوفوا درجة الحرارة اللي قاعدين نصمتوا فيها توا البارح أنتاركتيكا مثلا القارة القطبية الجنوبية سجلت رقم قياسي جديد في البرد معناها حتى مقارنة بالمعايير البرد غادي كان رقم قياسي. معناها كان رقم قياسي غادي معناها تقريبا وقع تسجيله البارح دونك الحاجة اللي صدمت خلينا نقولوا العلماء معناها وصلت 84.1
2: تحت الصفر اللي هذا يا زادك
3: قياسي جديد في البرد غادي
2: في البرد يعني
3: مش من 2012 ما وقعش تسجيل رقم قياسي مماثل دونك مش نفهموا معناها الظواهر المناخية
2: التطرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه سواء على مستوى الحرارة سواء على مستوى الـ الـ الـ الـ الـ البرودة
3: الفارق الحراري البارح مثلا نحكي عليه وصل قريب أقل شوية 135 درجة ما بين أسخن نقطة وأبرد نقطة. البارح وصلنا 135 درجة
2: أوكي.
3: ما بين أسخن نقطة وأبرد
2: نقطة. وتقعد المسائل هذية للمتابعة وانتوما كخبراء حمدي كنتوا حكيتوا على المواضيع هذية منذ سنوات وأن العالم الكل يلزم يهيئ نفسه للتغيرات المناخية هذية اللي تتدخل فيها عديد الأسباب. كل شكر ليك على التوضيحات اللي اعطيتها اليوم حمدي حشيد الخبير البيئي. عنا موعد مع الأخبار وتسويت مع زميلتنا هدى وصلي ونرجع نواصل بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف ما تبعتوش.
0: Publicité. سي في السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
1: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة ديوان افام عسلامة. تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات كشف أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 25 و2000. ووفقا للتقرير المعتمد على قياس سلة الخدمات الرقمية ذات الاستهلاك العالي المتمثلة في 140 دقيقة مكالمات و20 رسالة نصية قصيرة و5 جيجا بايت من بيانات الانترنت شهريا، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة. المدير الجهوي للصحة بكبلي جوهر المكني يفيد في تصريح لديوان فام أنه تمت برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بكبلي في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء، وذلك خلال السداسية الثانية من السنة الجارية.
4: في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة اللي تم المستشفى الرقمي، تم برمجة عدد من العيادات عن بعد بالمستشفى الجهوي بكبلي، وهنا نحكي على السداسي الثاني متاع 2026، خصوصا العيادات اللي تم أمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء. بالنسبة لسادة المواطنين ينجموا يتصلوا بالعيادات الخارجية وين يتم التسجيل حسب المواعيد اللي نشرت في الإدارة الجهوية، واللي هما ينجموا يلقاوهم زاد كيف العيادات الخارجية. الهدف متاع العيادات هنا هو برنامج كامل وزارة الصحة المستشفى الرقمي اللي هو يعطي نفاذ عادل للمواطنين في جميع المناطق، خصوصا في الاختصاصات الغير موجودة بها. وهنا تعرفوا باللي عندنا الاختصاصات المزوز مش موجودين، لذلك يتم توفيرهم عن طريق وزارة الصحة، وهنا يوليوا المواطنين يجيوا يعديوا استعمال عيادات عن بعد على الأمراض اللي تهمهم في الاختصاصات هذه في المستشفى الجهوي باللي بالضبط في العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي باللي.
3: والمكني يعلن أيضا أنه في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز تجهيزات المؤسسات الاستشفائية، تم تدعيم قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بكبلي بآلة تصوير طبي متنقلة، وذلك ببادرة من وزارة الصحة.
4: في نفس الإطار فما دعم صار للمستشفى الجهوي بآلة تصوير أشعة متنقل لقسم الجامعي لطب القلب، وهذا يجي في جملة تجهيزات تم دعم بها القسم هذا لأحداث وحدة للاستكشاف الوظيفي اللي نجمنا الحق نطوروا بها الخدمات وترتقي المستوى الجامعي، خصوصا أنه القسم فيه زوز أطباء استشفائيين جامعيين.
3: في أخبار العالم، طواقم جمعية الهلال الأحمر شاركت اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 86 شخصا من بينهم 31 مريضا و55 مرافقا لتلقي العلاج خارج القطاع وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. الجيش الأمريكي يعلن عن مسرع جنديين في المواجهة مع إيران، وذلك خلال قصف إيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وبذلك يرتفع إجمالي قتل الجنود الأمريكيين منذ بداية الحرب في 28 من فيفري إلى 16 قتيلاً. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكراً على حسن المتابعة وفي أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوت كوم.
5: مونديال إكسبرس.
6: صباح النور، أهلا بكم بداية مع مقابلة البارح من أجل المركز الثالث عشر. أهداف كاملة في مقابلة المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الفرنسي، فوز لمنتخب إنجلترا 6 أهداف مقابل 4، الشوط الأول في 4 أهداف مقابل 0 لمنتخب إنجلترا. بعد فرنسا في الشوط الثاني كانت سجلت 3 أهداف 4-3 إلى حدود الدقيقة 85، بوكايو ساكا كان سجل أول هدف الخامس من ضربة جزاء، بعد سجل ديمبلي الهدف الرابع لمنتخب فرنسا في الدقيقة 98، بيلينغهام يسجل الهدف السادس 6-4 لمنتخب إنجلترا أمام فرنسا. مباراة عرفت زاد كتابة برشا أرقام قياسية وتاريخية جديدة، منتخب إنجلترا لأول مرة يفوز بالمركز الثالث في تاريخه، المنتخب الفرنسي لأول مرة يقبل 6 أهداف في مقابلة ليه في كأس العالم، أوليزي يصبح أول لاعب يتجاوز بيلي في صناعة الأهداف، بيلي 6 وأوليزي 12 أهداف في نفس المونديال، بيلينغهام بالهدف متاعه البارح يصبح أكثر لاعب وسط سجل أهداف في تاريخ المونديال برصيد 7 أهداف وهو كلاعب وسط، كيليان مبابي حاليا هو أفضل هداف في تاريخ المونديال بثنائية البارح، وصل 22 هدف في 3 مشاركات في المونديال بفارق هدف على ميسي، كيف كيف مبابي حاليا زاد هو هداف كأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف قبل مباراة الفاينل. وعلى مقابلة الفاينل اليوم بداية من الساعة 8 ليلا في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي، المنتخب الأسباني من أجل ثاني لقب ليه في كأس العالم بعد لقب أول سنة 2010، وفي مقابل المنتخب الأرجنتيني من أجل الباك تو باك بعد فوزه بلقب 2022 يبحث عن لقب آخر هو الرابع ليه. والبارح في رسالة موثقة بالفيديو، رئيس الكيان المحتل نتنياهو أكد دعمه لمنتخب الأرجنتين وتمنى فوز المنتخب الأرجنتيني أمام أسبانيا والفوز بلقب كأس العالم، في رسالة كان نشرها سفير الأرجنتين، وهذا طبيعي ومتوقع نظرا للموقف الأسباني في السنوات الأخيرة من القضية الفلسطينية. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان FM. بونت، نخليكم مع برنامج ويكند على كيف.
7: مونديال إكس

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام، صوتكم
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. بعد شوية عنا فقرة لكي كيدز، كيف العادة كل نهار حد صغيرات يجي بحذنا يتقاسموا معنا طموحاتهم أهدافهم الأحلام متاعهم. الفقرة الجميلة اللي نحبها برشا الحقيقة، قاعدة نكتشف فيها صغيرات بسم الله ما شاء الله ربي يحفظهم. وقبل هذيك نحكي على قرى الأطفال SOS، اكفل صغير غير واقع عائلة، اكفل طفل أحميه خليها أسباب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يعمر الكفالة الشهرية القارة على الموقع www.sosve.tn، يدخل بطريقة شفافة وأمنة. الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ باب اللي يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار 30 دينار في الشهر. انت ما يبدلوا لك شيء في حياتك، لكن ينجموا يبدلوا في حكايات طفل صغير برشا. الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS تعطيك الفرصه باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. نفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركه او كفرد تتمتع به، ما خليك شريك الحلمه ومد يديك بالخير ليهم. نعاود نفكركم بالموقع www.sosve.tn، والا تنجموا تتواصلوا معهم على الرقم 58 371 002، 58 371 002. هذه في علاقة بقرى الأطفال SOS. سينو تود سويت نمشيو لكي كيدز.
1: لكي كيدز
2: بين غرام الجيمناستيك وكرة القدم يجيونا لي شامبيون بحذنا هوني، فرحانة برشا باستقبالهم. نبدأ بريميس الدويري. صباح الخيرات ريميس.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير، شنحويلك يا ريميس؟
3: صباح
2: محلى زينك ومحلى طلتك علينا. شامبيون في الجيمناستيك، تفرجت في اللي فيديو متاعك بسم الله ما شاء الله، مغرومة برشا بالجيمناستيك.
3: اي
2: نتعرف عليك شوية، قولي ريميس.
3: من طفولتي أنا مغرومة بالجيمناستيك،

0: رغمت عندي رغمه وبديت.
1: عندك الغرام من الصغر. شكون الجواريت هكا
2: اللي كنت ميسي له كريستيانو
1: اللي تتبع فيهم؟ خليني
2: اوغوزمون
1: اللي هو
2: له ميسي له كريستيانو.
1: شكون اكثر جوار؟
0: مبابي.
1: مبابي. انت مغروم بمبابي من سخف كيف خرج ما وصلش للفينال؟ تاثرت برشا
0: بشوي
1: شوي، مش برشا، ولكن على الاقل واحد من الصغار اللي بعد لي على الثنائي ليو. شنو اللي تحبوا في مبابي؟ شنو اللي خليك تتغرم بيه كجوار؟
0: جري
1: جري. كيف وانت؟
0: جري الحمد لله.
1: الحمد لله. يحكي لي بيش عليك بشير. يحكي لي بشير عليك في الكرة. اي تونس
2: هو هذاك هو ايمان. انا كوتش بشير للكبار والصغار عيطوا لي كوتش بيشو.
1: مشيت لي ماج نتاعك يا بشير. بنوته صغرونا محلاها زيدا محلا زينها خلطت علينا مريومة كمون. صباح الخيرات مريومة.
3: بخير.
1: شنحوي لك يا مريومة؟
3: سافا
1: في فورما.
3: ايه.
1: احكي لي على غرامك انت زيدا كيما ريميس مغرومة بجيمناستيك.
3: ملي انا كي كنت صغيرة
1: اي
3: 6 سنين.
1: اي انت كبرت تو ما شاء الله 11 سنه. اي
3: تغرمت بالجيمناستيك، قيدت في تيكاب، بعديك حاولت للسيتي.
1: اي
3: وكا
1: هاو من غاديك بدي وكا هاو. باش نزيدك قولي تطا ايمان هذاك هو اللي عندي انا. نحكيو شويه القرايه قبل هكايا تو عرفنا الهوايات نتاعكم بين جيمناستيك وكره القدم. ريميس شنو جاوكم على القرايه؟ غرامك الماتيريت اللي تحبهم الاساتذه اللي تحب او بلوتو المعلمين اللي هكا قاعدوا في ذاكرتك؟ قولي.
0: نحب انا الفرنسي
1: اكثر ماده تحبها.
0: اي
1: شكون غرمك به
0: في الدار؟ تغرمت وحدي.
1: وحدك في الدار دونك حتى تطالع بالفرنسية؟
0: مش نطالع نتفرج.
1: تتفرج. اي الكرتونات نتاعك ولا سيري نتاعك الكل بالفرنسية بدال الغرام من غاديكا. كيفاش توفق ما بين الهواية نتاعك والغرام؟
0: من اللور نرجع للدار نقرا شوي بعد نمشي للانترمون. مقسمة الوقت
1: الانترينمون مقسمة وقتك. وانا هو افضل وقت عندك انت احسن وقت اللي تبدا شيء خفيف
0: في الانترينمون
1: هذاك هو الوقت اللي تحبه. رسلي هاي قولي اكثر ماده انت تحبها في القرايه.
4: حتى انا جدا نحب اكثر ماده تعجبني الفرنسي.
1: اي
4: ملي انا صغير نتفرج على الفرنسي.
1: يا ربي راهو يقتلوا لي ملي هما صغار. يا ربي كبرتوا انتم. احنا غرون با غرون ما. الفرنسي زادة كيف كيما ريميس تتفرجوا مع بعضكم. فكرة انه عندك اختك توأم هكية كيفاش تعيشوا مع بعضكم؟ تشبهوا لبعضكم في كل شيء رسلين؟
4: لا
1: ما تشبهوش لبعض.
4: ولا.
1: كيفاش تراها؟ احكي لي شوي.
4: هي تحب حاجة ونحب حاجة مش كيف
1: بكمش كيف مثلا فيش في الماكلة في الفرجة في الغرام في الطبيعة؟ قل لي فيش بالضبط مختلفين.
4: في الماكلة مش كيف
1: مثلا هيش تحب وانت ايش تحب؟
4: هي تحب الفريت وانا محبوش الفريت.
1: ايه تويمة ما عندكم حتى حاجة. انت وانت متحبش تكون تشبه لأختك جمع؟
4: نحبش
1: تقلقك
2: انو انت تويمة.
1: مقلقتك الحكاية انو عندك أختك توأمة؟
4: عادي
1: معناها ما منحبش نكون كيفها وكها. ترى ريميس وانت كيفو زاد ما تحبش تكون كيفو؟ متقلقة عندك خوك كيف هكا فرد عمر انت وياه؟
0: مش ياسر
1: مش مقلقني شوي. تتعاركوا برشا في الدار؟
0: ايه.
1: على شنية مثلا تتعاركوا؟
0: تلفزة.
1: ايه كل واحد يحب يتفرج في حاجة. بي نمشي لمريومة تو. مريومة احكي لي على اكثر حاجة تحبها في القراية.
3: نحب الانجلي.
1: الانجلي اي
3: ملي انا صغيرة نتفرج على حاجة الانجلي.
1: اي
3: وهكيك بديت نتغرم بيه.
1: من غاديك بديت تتغرم بيه ومن اكثر المواد اللي تحبهم في الـ في الـ في, الـ في القرايه. كيفاش تنجم تقسم وقتك زاد انت مريومه بين القرايه والغرام؟ مغرومه كان بالجيمناستيك ولا عندك ديزاكتيفيتي اخرين تعملهم؟
3: لا مغرومه بالجيمناستيك.
1: جيمناستيك كهو دونك هذيك هي الحاجه اللي تحبها. كيفاش تقسم وقتك مريوم؟
3: نقرا شويه.
1: ايه
3: وبعديك نمشي للجيمناستيك في وقتي.
1: ايه ما تضيعش حتى حس. وقت الامتحانات مثلا ماما ما تقولكش فك علينا المده هذه قاعدين نعدي في امتحانات ما نمشيوش للكلوب.
3: ما نمشيش انا في الامتحانات.
1: وقت الامتحانات وتحس حاجه نقصتك؟

0: تتغشش كي ما تمشيش. هي كما ما تسمع فيك باش تعرف اللي انت تتغشش وقت الامتحانات اللي ما تمشيش للكلوب. احكي لي على اصحابك مريوم، ترى عندك برشا اصحاب، شكون البستي نتاعك تسمع فيك اكيد؟ اقرب صاحبه ليك شكون؟
1: ريميس.
0: ريميس اقرب صاحبه ليك، دونك انتما صاحبات. دونك في جيمناستيك مع بعضكم، في القرايه ديما تقعدوا مع بعضكم. اكثر حاجه تحبها في ريميس شنو؟ اكثر حاجه هكا مخليتها اللي هي صديقتك المفضله، تحس روحك هكا تتشيب وتعمل جو معاها، تقولها اسرارك، قل ولا هذي الكل كلهم مع بعضهم؟ عينيك تحكي، عينيك تحكي مريومة، ما تحبش تقول الأسرار اللي بينا وبين ريميس. قولي ريميس، مريومة صاحبتك المفضلة، شنية تحبوا في مريومة؟
1: ديما نحكي مع كل شيء ونعمل مع جو.
0: دونك الامبيونس والجو المزين تلقاه ديما كان مع مريومة في سبور، ديما مع بعضكم تقرأوا زيدا فرد كلاس، دونك ديما أكثر الوقت مع بعض، وقت القراية وقت الجو مع بعضكم، دونك تتقاسموا لي مومون هذوما. رسلين قل لي نرجعوا شويه للكوره، وخلي يحكي لي شويه كوتش بشير عليها، قل لي البوست نتاعو وقل لي شنو هي الجو في الكوره.
2: هو الحقيقه الثلاث
0: اولادك الكل
2: كيما كل مره، ومريم سيرتو مريم كمون الحقيقه هي حشمه شوي من قبل، راه مش تو خاطر جوست قدام الميكرو. مي مريم كمون وهي صغيره حكيت مع الوالده نتاعها والوالد، قلت لهم راي ما بوتنسييل انها تكون نهار اخر جيمناست باهيه، تعرف اللي انا عندي كلوب والكل. مي نصحتهم انهم يمشيوا للكلوب اللي موجود في المنزه، بلوز او موان هذاك ينجم يكون قريب للكيب ناسيونال، ومعناتها الكلوب هذا تحت الفيدراسيون، دونك ينجموا يعملوا الكومبيتيسيون نتاعهم والكل. ريميس كيف كيف، ريميس حتى البروفيل نتاعها وحتى بدنها والكل، بدن سبورتيف، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوصله بالسلامه ونهار اخر زوز باش تسمعوا بهم ان شاء الله.
0: دي شامبيون، انا من اللي ريتهم ما عرفتهم
2: يعني. معناتها هي ماهيش سهله، معناتها ماهيش الباب محلول وصاي وصلوا والكل، بالعكس مازالت
0: برشا خدمه
2: برشا تضحيات منهم هما ومن والديهم، وتضحيات زاده في القرايه نتاعهم بالتوفيق، تعرف زاده لي بارون
0: الأولوية للقراء،
2: هم موجودين راهو ديما ليزاكتيفيتي اوبسيون باش يقرا بالكدا، معناتها نهار الاكتيفيتي تاثر على القراءة، وهذه معناتها راهي فكرة غالطة. بالعكس راهو انا معرفتي بالبنات وبرسلين قداش الاكتيفيتي سبورتيف مأثرت لهم على القراية نتاعهم ايجابيا، مأثرت لهم على القراية. رسلين هما انفيت كنت تذكر الاولاد اللي جاونا اول حلقه
0: اول ويكاند،
2: اول ويكاند ساجد وواسي انفيت هما جروب مع بعضهم يعملوا فوت مع بعضهم. رسلين اللي عجبني فيه عرفتك العناد الباهي، العناد ما تجوش نمشي عليه كلمتك، ما انت ريت هو عاقل راهو ولا يخافش
0: لا يدبش، هذا
2: خاطر نعرف الحقيقه. دونك عرفت اكل عناد اللي ما يخليكش تعدي كلمتك كما هو كما انت تحب، ديما عنده الاسئله الوجوديه نتاع اللي ما تلاجمش يجاوب عليهم اي معناتها اللي يتعامل معاه والكل. وراي هذه اوكي توا نقطه، حتى الصغيرات اللي كيما رسلين والكل راهي توا هو صغير حاجه متعبه كسوة للي بارون والا للمعلمين، اما راهي نهار اخر ونعرفوا احنا الشخصيات القويه اللي توا احنا نشوفوا فيهم شخصي راه لازم
0: بدايتهم كان فيها
2: بدايتهم كانت صعيبه. بالنسبه للفوت رسلين ياسر مغروم، معناتها بالحق ياسر مغروم، وكان معايا في الكلوب وبعد مشى للكلوب، دونك الكلوب ماهيش بيبليسيتي
0: يعس على الكلوب
2: دونك مشى للكلوب وبعد رجع بحذايا، دونك انسان يعيش بالكوره، يعيش ويتفرج في معناتها الماتشات راهي كيبدا، فما ماتش البارح في الليل نتاع تشامبيونز ليغ ولا حاجه، راهو من غدوه الصبحيه كامله لا مات لا فرنسي لا حتى شيء، الماتش يتحكي
0: ساعه الحديث على
2: وبعد نبداو نقراي بعد نص النهار. ربي يحفظهم. وراو ديما نقولوا كل ما جبنا صغيرات لهنا راو نجاح الصغيرات راو فيه وراه تضحيات كبيره من لي بارون تاعهم، وانا لي بارون تاعهم نعرفهم. مدام كمون راو مدام كمون معناتها السكنه نتاعها بعيده على المدرسه وهم يترنوا في المنزه السيركوي اللي تعملها ما يوصلها البقردينه برما كل يوم.
0: لا بالحق الاولياء مجاهدين في علاقه بصغار نتاعهم لاجل انهم يراوهم في اعلى المراتب, وان شاء الله يا ربي تراوهم في اعلى المراتب. توازنهم ديما نقول احسن حاجه, معناه انه نبحثوا عليه انه صغير يكون متوازن, انه صغير يكون اجتماعي, انه صغير يكون يعرف يحل مشاكله بشويه بشويه وحده. ولكن ايضا التميز في الدراسه, التميز زادة في الهواية اللي نحبوها, علاش لا يكون حاجة من الحاجات اللي نطمحوا لها. هنحكي لكم نحكي شوية على أحلامكم باش نختم معاكم, كل واحد شنية يحلم هكا يولي نهار آخر. ريماس قال لي
1: وقت نكبر نحب نولي شيروجيان.
0: شيروجيان معناها قاعدة تخدم باش انك ان شاء الله توصل, وسيغمون باش تكون احلى شيروجيان ان شاء الله يا ربي, وسيغمون زادة كيف كيف شيروجيان او ميم طون جيمناست تكون حاجة مزيانة برشا. رسلين
1: لعب كرة قدم.
0: لاعب كرة قدم. القراية ويني في وسط هذا الكل؟
1: نقرأ
0: ماخذة في الخاطر في ماما بابا.
1: نقرأ باش نجم نحكي مع الناس.
0: تقرأ باش نجم تحكي مع الناس؟ قول باش كي يعملوا لي الانترفيو نهار آخر ما نعملش برشا أخطاء كما قاعدين نشوفوا فيها من عند جوار كبار هكا ولا لي أمو على الأقل تكون عنا أي في القراية مثلا. شنية هكا التخصص اللي تحب أي حاجة؟ المهم يعني قولي نحب نسكت ماما وبابا بشهادة, أما راني أنا ماشي للكورة.
2: شو بيقرا كي تقرا كي الكوتش بتاعك تقرا سبورت وتنجم هكاك تقعد ديما في الدومين اللي
0: الكورة. شكون الفريق اللي تحلم أنك تكور معه؟ نحكي على مستوى عالمي.
1: الريال.
0: مع الريال مغروم بالريال وتحب تكور غاديكا؟ اي اي كهو قال لي ما هكا عزي قال لي مادام يحب مبابي يحب الريال. بيصبر المعلومه البديهيه اللي نجم اي انسان يعرفها كان ايمان. بيصبر مريومه قال لي شنو تحلم انت نهار اخر تولي؟
1: نحب نولي
0: طبيبه, مهندسه, سبورتيفه كبيره. ضيعتها
2: ولا انجينير كي بابا؟
0: ما نحبهش الخدمة. ليه بابا ديما شنية مريم قال لي هكا حاجة لي هكا ترى روحك نهار آخر؟
2: مريم تجي قولها لي في وذني.
0: ليه خليها ميساج, ما تحبش تتقسم معنا أحلامها مريم ميساج, ولكن أكيد باش توصل للحاجة اللي تحب عليها من عينيك بسم الله ما شاء الله. بنوتة ذكية, بنوتة محلاها, وأكيد باش تحقق أحلامها الكل. كيفك كيف ريماس وكيف أرسلين؟
2: أخرتي معاهم في جواك يكملوا القراية. الحقيقة البرونزاج هذا ما كانش موجود, كان أنا وياك تقريبا من زمان.
0: من البحر مسكر بشير ملي
2: شو البرونزاج بتاع
0: اليوم. ربي فضلهم, تحية كبيرة للي بارون بتاعهم اللي موجودين معانا هوني. إن شاء الله ربي يفضل لكم الصغيرات, إن شاء الله ربي تراهم في أعلى المراتب, وإن شاء الله ديما مميزين. فرحت برشا باستقبالهم مريم كمون, ريمس الدويري, ورسلين الدويري التوأم اللي ما يحبش يكون توأم. أما عنا التوأم بعد شوية باش يكون حاضر معانا
2: في
0: بين توكن تيدي لكي كيدز لليوم.
3: لكي كيدز
0: عمو عزيز اختار لكم اغنية حلمة البالتي هذه تسويت نسموها على ديوان فام. نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: Dimmi perché

0: فنة الويكند مع ويكند عالكيف.
1: ويكند عالكيف على ديما نفهم. مرحبا بكم الكل. طريق السلامة للجميع. احكيوا لي، نقرا في لي كومونتير نتاعكم وين نتوما، كيفاش الطقس اليوم. بكري اخبار على الاقل مفرحه من عند الخبير البيئي حمدي حشاش، اللي يقول ابارتير من الاربعاء الخميس باش ترجع النسمه اموم تاع الليل. توحشناها هذيك كي تحل الشباك وتدخل النسمه تنجم ترقد وتشبع نوم. تعبنا تهسيس كما قال بشير الكريل بتاعك، السيد قتلني بالضحك البارح كوتش بشير. التوانسه الكل مهسسه، وليت نقوم الصباح نقول نحس في روحي مهسسه.
2: تضرب لك كلمة مهسس
1: كان هذيك هي دوغ اكاهو تونسي شنو يحب يسمع. هذية في علاقة بالجو متانا، ربي يحفظكم كيف العادة. الماء والماء والماء، نوصيكم على شرب الماء، نوصيكم ديما المظلة الكاسكيت ليزيكرون، وان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. كان ماشي نتبحروا اكتبوا لي وين باش تبحروا. بعد اخبار الحداش باش نحكيوا على موضوع صحي مهم جدا جدا في علاقة بضربة الشمس، في علاقة ايضا بالامراض اللي تنجم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. دونك استنونا في كونسي دو دوك، نحكي لكم زيادة على وجهة جديدة مع زيت صافي، وجهة مختلفة شوية. نحكي على جزيرة من جزر تونس. مرحبا بكم في الجزيرة قرقنة. أول ما توصل القرقنة تبدأ الرحلة على البابور، الرحلة البحرية اللي تربط الجزر بالبر التونسي. قرقنة هي أرخبيل يتكون أساسا من زوز جزر كبار، مليتا وليدازدين، يربط بيناتهم طريق فريد يعرف باسم أولاد يانق، وسط مناطق بحرية جميلة من جهتين. من الأماكن اللي تستحق الزيارة برج الحصار اللي يحكي على جزء من تاريخ الجزيرة، وزيدة متحف العباسية اللي خليك تكتشف تاريخ قرقنة وتراثها البحري والثقافي لمحبي الطبيعة. نجموا تزوروا دار الملح وتستمتعوا بالمشاهد الطبيعية الفريدة. وإذا كنت تحبوا تكتشفوا خصوصيات الصيد التقليدي، ما تنجمش تزور قرقنة من غير ما تشوف القرابة الطريقة التقليدية الشهيرة لصيد الأسماك اللي توارثوها أهالي الجزيرة جيل بعد جيل. هذه في علاقة بزيت صافي ووجهتنا لليوم. سينو كوتش بشير بحثينا، نمشي والفقرة موف أون. موف أون. مرحبا بشير. دونك البارح حكينا وعطينا شنية ينجموا ياكلوا لزاتليت قبل السبور. اليوم باش نحكي
2: باش ندخلوا
1: في صلب الموضوع. نحكي
2: بالضبط باش ندخلوا اليوم للسال دو سبور. لاحظوا ايمان انه فما برشا الحقيقه اغلاط للمبتدئين اللي يقيدوا في اللي سال دو سبور والكل. باش نحاولوا اليوم نعاونوهم شويه ونعطيهم معلومات يفيدوهم في الانترينمون نتاعهم. حاجه مهمه ياسر ايمان، ونشوفوها برشا الحاجه هذه في اللي سال دو سبور، انه مكثر لي زاتليت ولا لي زاديرون يترينيو يعملوا لي تروا سيري 10 12 8 حاجات معناتها لي ريبيتيسيون. اليوم باش نحكيو على لي ريبيتيسيون اللي هما التكرارات بالعربيه، وراي حاجه ياسر مهمه هي باش تخليك تقدم في المستوى نتاعك. دونك نبعدوا على اللي استنسنا به الكل، تروا سيري كل سيري في 10 تكرارات، راهو هذاك اجهاد للجهاز العصبي اكثر منه معناتها يستفيد منه العضله. انا نحب نخرج من حكايه تروا سيري ونخرج من حكايه ال10 ولا 12 تكراره. نحاول ناخذ الميزان اللي البوا اللي انا نخدم به، ونحاول نخدم لين نحس بالإجهاد العضلي اللي نحسه، معناتها نوصل ما غير ما نقعد نحسب قديش من ريبيتيسيون، بالعكس نقعد مركز مع التنفس متاعي لين نوصل للفتيق العضلي المسكولير اللي حشتنا به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو اختيار البرنامج التدريبي. راه مهم ياسر ما نجموش ندخلوا للحصة الانترينمون متاعنا ولا للسيونس في وسط القاعة ما غير برنامج رياضي. معناتها لازم قبل ما تدخل تترينا لازم عندك بروجرام نتاع انترينمون التابو. نعرفوا اللي المبتدئين الكل يترينيو البروغرام اللي نعرفوه ناس الكل، نهار اثنين تخدم ميوسكل، نهار ثلاثة تخدم ميوسكل. اوكي شهر الاول شهر الثاني مثالش، حتى نوصلوا لستة شهور تخدم بالبرنامج هذا. اذا انت فوت ستة شهور واللي الميوسكل نتاعك استنسوا بالماتريال واستنس بالانترينمون، راو سي اوبليغاتوار انك تبدل البروغرام دونترينمون نتاعك. ما فماش بروغرام باهي وبروغرام خايب، راهم لي بروغرام الكل المعمولين معمولين انت والمستوى نتاعك. معناتها سواء تستشير كوتش وهو يعطيك البروغرام, سينو تنجم تعمل ريشيرش نتاعك وتاخذ البروغرام اللي حاجتك به. النقطه الثالثه اللي هي اهم حاجه, اذا هذه مبلبزه راك ماكش باش توصل حتى مستوى اللي هو التقييد بالدايت نتاعك اللي هو البرنامج الغذائي. معناتها لازمك تعرف بدنك قداش يستحق كالوري, تعرف شنو هي الاوبجيكتيف نتاعك, سواء باش تطلع في الميزان والا باش تنقص ميزان. دونك وبهذاك تعمل البرنامج الغذائي. راهو تعرف معناتها ديما نقولوها اللي راهو لونترينمون الباب نتاع النجاح. اما الدايت نتاعك هو الثنيه اللي باش تخليك تمشي في النجاح نتاعك. نوصلوا للنقطه الثالثه واللي هي ياسر مهمه وهذه اللي لازمنا نقيدوا بها وهذه نشوفوا في برشا اغلاط تصير منها, اللي هو مكثر لي زاديرون يوصلوا للفشل الحركي وليس للفشل العضلي. كيفاش؟ احنا العضله باش تتدرب باش تتمرن مليح وباش تتحسن والمستوى نتاعها يقدم لازم نوصلوا للفشل العضلي. الفشل العضلي هو شنو؟ هو حركه يعملها العضل, معناتها الحد الاقصى نتاع الحركه اللي تعملها العضله هذيك. وقت يصير الفشل العضلي شنو يصير للميسكل؟ يصير كالتمزقات العضليه الصغيره اللي هي بعد بالتغذيه نتاعك وبالراحه يصير الاستشفاء نتاعها وهكاك بشوي بشوي العضله تكبر. دونك باش نوصلوا للفشل العضلي لازم الحركه نتاع الاكزرسيس اللي نعملوه لازمها تكون 100% صحيحه. دونك اللي لاحظوا احنا انه لا ديرون بعد ما يتعب تولي الموفمون مش كامله دو تيل فاسون, تولي ما عادش يوصل البدن للفشل العضلي بل نوصله للفشل الحركي. النقطه الرابعه والخامسه والاخيره اللي هي ريكوبيراسيون. وباش نحكيوا على ريكوبيراسيون في الصاله والبرا ما الصاله. في وسط الصاله لاحظوا انه خاطر ديما البروغرام فيه لي سيري, دونك اللي يحظو انه يبدا مزروب ولا يبدا يحب في ساعه يكمل, دونك ما يرتاحش الوقت الكافي ما بين لي سيري. راهو عندنا وقت معين نتاع ما بين لي سيري ووقت معين ما بين لي زيكزرسيس.
1: اوكي
2: دونك ما بين السيري الكلها ترتاح في 30 سكوند 40 سكوند, لا لازمنا نرتاحوا مينيموم ما بين دقيقه ونص ودقيقتين ما بين السيري والسيري. علاش؟ باش المخزون الطاقه يعاود يتجدد في البدن فك الوقت هذاك باش السيري اللي بعده تنجم تخدمه. وبيان سور مينيموم ما بين الاكزرسيس والاكزرسيس 3 مينوت, خاطر انت الميوسكل تعبته مليح دونك تعطيه وقت راحه. بيان سور ريكوبيراسيون هي ما تبدا قاعد ما غير موفمون, ريسبيراسيون تخدم بالكدي, وبيان سور نشربوا برشا ماء. نجيو تاو ريكوبيراسيون اللي هي ياسر مهمة وهي اهم حاجة في التطور نتاعك, اللي هي النوم في الليل. خاطر راو البدن ما يتصنعش في السال دو سبور, يتصنع في النوم. دونك ماذا بينا ما بين 6 و 7 سوايع, وماذا بينا اكثر يكونوا في الليل, وماذا بينا ماذا بينا يكونوا من 10 للاربع للخمسة تاع الصباح. دونك بهذم راو اذا تطيح حاجه من معناتها من النقاط هذوما راك ماكش باش تلقى التطور اللي حاجتك به. ونختم ايمان, نحب نقول للي يسمعوا فينا ما تخليش الطبيب هو اللي يلزم عليك انك تعمل سبور. دونك ابدا توا وحاول انه تكون حصه السبور حاجه اختياريه خير وحاجه وقائيه خير من نهار اخر تولي حاجه اوبليغاتوار. راهو صحتك ياسر غالي عليك وغالي علينا. الانفستيسمون الصحيح والوحيد لازم يكون في صحتك. السبور راهو ماهوش اوبسيون, السبور اسلوب حياه. انفستي في وقتك وانفستي في بدنك وان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل.
1: ان شاء الله يا ربي بشير تو كي تجيك وحده كيفي هكايا تحب تدخل تترينا, شنو هي البلانينغ اللي تعطيه له؟
2: انا انت تفضلك تعمل التحكي
1: نحكي بالرسمي الحاجات ابار انها جريت على الكار وجريت على النقل الجماعي وجريت شويه شوف. في الباك سبور وتجري على الخبزه, شنو تنجم تعمل؟
2: بيرسونيلمون الحقيقه يجيوني تتسمى, معناتها انا نفرح برشا كان جيني انت خاطر تتسمى ما عندكش مشاكل.
1: الحمد لله يا ربي, هو ظهري وجعني من بكري واقف على الميكرو.
2: الحقيقه يجيوني ديزاديرون واللي سيبون وصلوا للليميت. معناتها وصلوا لليميت. الأكثرية راهي ماهيش حكاية بروجرام وهاي برا مشي ترينا سهلة الحاجة ذيك راهي سهل راهو لازم معناتها حتى الخيين اللي كوتش وفما برشا كوتشويت يخدموا نخدموا برشا على المونتال على على مخك كيفاش هو اللي باش ترجع بيه وتصلح الحاجات اللي كانوا غالطين في حياتك. معناتها اسكو انت كي جيتني مقتنعة انك تحب تصلح بدنك ولا خاطر شفت صاحبتك عندها كوتش بريفي حب يترين؟ كان عندك صاحبتك وتحب تقلدها انا بيد ما دامني نخلص راني نجم من نعمل لك اللي نعمل لك خير من اللي الكوتش يعمل لصاحبتك. اما اذا انت جايه سي بون معناتها قعدت بينك وبين مخك وعرفت اللي انت غالطه واللي راهو الانفستيسمون الوحيد لازم يصير في بدنك ماهوش في وقت في معناتها على حساب وقتك وعلى حساب وقت صغارك وعلى حساب خدمتك وذي كل تدخل بعدها لا راهو بدنك عندك علي عنده عليك حق لازمك تعطيه وقت وتعطيه الحق نتاعو. دونك اذا انت جيت لي لهنا سهله وقت الخدمه بعد البروجرام
1: يعني الحكايه الكل في المونتال
2: انت وشني الاوبجيكتيف نتاعك؟ انا قلت لك راهو يجيونا ونعرفوا يجيونا يطلبوا منك حاجات سيرتو ذي قبل الصيف طلبات غريبه وعجيبه
1: وبيان سور انت تقول اي ومرحبا
2: انا ديما نقول اي الحقيقه ونوصلك الاوبجيكتيف اللي انت تحب عليه. ننصحك نوجهك ماذا بي يكون ديما التفكير انك تحب تنفستي في بدنك. بدنك مش التصوير البرانية بدنك الداخلاني عن ديزورغان فيفونت الداخل رام هما اللي بشي عايشونا نهار اخر. دونك احنا نركزوا اكثر على شيء ذي تحب على الاستيتيك والتصوير والليماج والكل نجمو زيادة نخدمو معك
1: في كل شيء نجم يخدمك هذي هذي علاش حابين نحكيو على الموضوع هذي لانه موضوع مهم طالما موجود معنا الكوتش بشير الحديث على السبور باش يكون كل ويكاند وهذا ديما مساج يقولكم تفكروا يقول مساج لينا راهو الكلام الكل يقولوا لي لينا وبعد يتعدى لكم انتم ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله يا ربي نبدأ ان شاء الله ان شاء الله نبدأ يستحي للناس اللي بالحق البارح اللي البارح الجروب ساعات بشتي ما شاء الله معناها بعد سنوات رجعت للسبور ولا تربح في الميداي في الماراثون
2: والشيخ
1: معناها هذيك بالنسبه لي قصه نجاح قتل كان صغري
2: راهن نقولوا رانا احنا في لهنا مانيش نقولوا مانيش نحكيو على السبور متاع كريستيانو متاع ميسي متاع لا لا احنا نحكيو على مواطنين عاديين راهو ساعة ولا ساعة غير ربع باش تعمل سبور راهو ماهيش صعيبة وماهيش مستحيل ولازمة راهو ماهيش اوبسيون راهو مش قاعدين نحكيو لهنا بربي كالساعة اللي ما عندك وتعمل لا لا راهو توا لازمك ساعة وفما زادة حاجة أخرى ونختم راهو اللي من العشرين لتلتوا احنا نحكيه ديما على الكبار شوية في ليه ليه يا بابا راهو من العشرين لتلاثين اللي تحطوا في بدنك راهو بعد الاربعين أقجر
1: شو معناه يعني في الاربعين كبار في العمر
2: ليه ليه اللي ها نخرج فاصل
1: من سبعين نحكيه على الكبار في العمر
2: نحب نوصلكم للسبعين لبس عليكم
1: صحيتك يا بشير هكي نتفهموا سينو الساعة الأخرى ما تكمليش
2: ونخرج فاصل
1: عزيز يقول لي اخبار توا شفنا هدى وصلي صديقتنا تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية عالمية ساعتنا الأخيرة في ويكاند على الكيف على ديوان فم بعد شوية
3: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
4: اسنة في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمش خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج هنا هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان فام صوتكم
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلامة الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد الاثنين 20 جويلية يمثل آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التتبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. كما أوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم من الأجل القانوني وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء إلى إنجاز إجراءاتهم قبل حلول الأجل النهائي بما يجنب الضغط على المنظومة الإعلامية والاكتظاظ خلال الأيام الأخيرة. الجامعة العامة للصحة تعتبر أن ما أتته ممرضة متربصة تجاه مريضة تحت تأثير التخدير بين الحياة والموت بمشاركة أو بمشاركة من حضر ومن صور الفيديو المسرب يعبر عن الاحتياط القيمي الذي وصل إليه البعض، وقالت إنه سلوك فردي معزول لا يمثل إلا أصحابه وهو مدان وموجب للتتبعات، وأن مثل هذه الانحرافات لا يمكن أن تمسها من الجوانب المضيئة للمؤسسات الصحية ولا يمكن أن تنال من معنويات العاملين فيها. والجامعة العامة للصحة تعبر في بيان عن استنكار كافة منظورها لمثل هذه السلوكات وتطالب بالعمل على عدم تكرارها، وأكدت في السياق ذاتها على مركزية التكوين العمومي وأهمية التكوين المستمر والتأثير والحوار الاجتماعي بالمؤسسات الصحية. المحطة السياحية نابل الحمامات شهدت خلال الموسم السياحي الحالي حركية هامة، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان المنقضي وإلى غاية 10 جويلية الجاري 122,000 وافد بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج لمراسلة ديوان فام. والمندوب الجهوي للسياحة بنابل يعلن في سياقنا متصل عن عودة الأسواق التقليدية على غرار السوق الفرنسية والبريطانية التي حققت قفزة نوعية ب 40% مقارنة بالموسم الفارط، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية، مشيرا إلى أن السوق الداخلية تبقى في طليعة الأسواق. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار بآلية تابعة للجيش في جنوب لبنان. الآلاف يتظاهرون في العاصمة البريطانية لندن لمطالبة رئيس الحكومة القادم أندي بيرنام بوقف الإبادة الجماعية في غزة. وجاءت المظاهرة قبل يومين من تسلم بيرنام السلطة خلفا لكير ستارمر، وطلب المتظاهرون بيرنام بعدم الاكتفاء بالاعتذار عن أخطاء حكومة ستارمر في التعامل مع حرب الاحتلال الأخيرة على غزة، بل بالإقرار بأنها إبادة جماعية وبوقف ما سموه بتواطؤ بريطانيا فيها. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: ساعتنا الأخيرة من ويكاند على كيف. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا، في دياركم، في طريق السلامة ليكم الناس الكل، الناس اللي تقضي في قضيتها وقاية السخانة. توا ماذا بكم ما تخرجوش، وذلك علاش اليوم حديثنا باش يكون في الصحة في علاقة بسخانة وخاصة ضربة الشمس. اللطف عليكم الكل في فقرة كونسي دي دوك.
1: كونسي دي دوك
0: عنا مديدة على صوتها، ولكن فرحانة برشا باستقبالها. دكتور فرحة كريم، صباح الخيرات، مرحبا.
2: صباح خير إيمان، وصباح خير كل مستمعي ديوانا في.
0: دكتورة قلت لها راني ما عملتش سنتي في ويكاند على الكيف، ولكن في الفترات هذية قاعدين نراو في برشا ناس اللي مع السخانة هذية يصابوا بضربة الشمس، سواء الناس اللي مضطرة أنها تخدم في السخانة البرة، سواء الناس اللي تجيها قضيت في وقت الذروة متاع السخانة. وانتي تعرف دكتورة اللي تعاد علينا الأيامات هذوما، فمهم جدا انه نعرفوا الاعراض نتاعها، وقتاش يلزمنا نمشيو للطبيب، وقتاش لا، كيفاش نجمو نعالجوها. هذايا الكل باش ناخذوها معاك دكتوره. دونك خلينا نبداو في تعريف ضربه الشمس، ولا وقتاش نجم نقول انه انا صارت لي ضربه الشمس. اللطف عليكم الكل.
2: ولا ضربه الشمس وبعد راك ما ضربه الشمس، وكما قلت ايمان تعدينا بظروف صعيبه، ايامات سخانه برشا. ضربه الشمس اون فيت هي شنيه؟ هي حاله طبيه استعجاليه ناتجه على تعرض الانسان السخانة كبيرة، مما ينجم عليه دونك الولي البدن ما عادش ينجم يبرد روحه بروحه، معناها هذايا هو تولي ترتفع درجة الحرارة، وهذا ينجم ينجم عليه أثار على الأعضاء الحيوية متاع الإنسان كيما القلب، كيما المخ، كيما الكلاوي، ومتفاوتة الخطورة.
0: شنو هي الاعراض نتاعها؟
2: الاعراض اول حاجه هي ارتفاع في حراره الجسم، معناها هذه
0: وقداش توصل، معناها حرارته
2: توصل 40 وتفوت، هذا هو. وبعد نمشيو للاعراض اللي ناتجه على ارتفاع الحراره، دونك تبدا من الفشله، الانسان يحس روحه ماهوش عادي، احساس بالثقل، ساعات حتى تشوش في الافكار، وتنجم توصل حتى لحالات الاغماء والكوما لا يقدر اذا ما تدخلناش بسرعه.
0: شكون اكثر ناس معرضين لضربه الشمس؟ الخطر يكون اكثر عند الصغار، عند اللي ناس عندهم امراض مزمنه. دونك شكون المعرضين اكثر؟
2: اكزاكتومون هما برينسيبالمون معناها لي زاج اكستريم، دونك الاعمار اللي في الطرف، دونك كيما الصغار الرضع اللي تحت العامين، والا الناس الكبار معناها اللي فوق ال 65 سنه. هذوما برينسيبالمون النساء الحوامل بالطبيعه، دونك ال سون بلو فراجيل، وتعرف في اثنين دونك الجنين وياثر والحبالة تأثر والسخانة تأثر على الحبالة وتأثر على المرأة الحامل، وبطبيعة الناس اللي عندها أمراض مزمنة هذوكم زاد حساسين أكثر وينجموا يتأثروا أكثر بالسخانة.
0: دكتورة قديش مثلا وقت مثلا نقولوا تحت الشمس باش نقولوا واحد ضربته الشمس؟ يعني ساعات نجم مش مربوطة بالوقت اللي تعدي،
2: هو مربوط بالوقت ساعة ساعة، ومربوط بقوة الشمس زادة. معناها مش كيف ما مثلا إنسان فوق السطح، مش كيف ما إنسان قاعد إل سيكسبوز قدام مثلا اون فيترين، وإلا سا ديبون ساعات درج حتى كافي، درج نص ساعة ساعة. وقد ما تكبر الدوري ديكسبوزيسيون، معناها قد ما يقعد الإنسان في الشمس، راهو قد ما الخطر أزيد. وساعات يمين نزيدك الزيادة اللي هو مش لازم تكون متعرض للشمس ديريكتومون. معناها تنجم تكون انت في بلاصة مسكرة ما هيش مهوية وسخونة، تنجم تتعرض لضربة شمس. معناها هذيك علاش نوصي على حاجة معينة، مثلا الناس اللي مستنسة يحط صغيره في الكهرباء ويهبط يشري خبزة باغيكزومبل، حط ولده في الكهرباء وهبط بقضية، ردوا بالنا ما نردوا بالنا، راهو مستحيل تحط مثلا رجل كبير ولا طفل صغير حتى لمدة دقيقة في الكهرباء، تهبطوا معاك تلوج ديما على الظل، الكهرباء نحاول نحطوها في الظل، دونك ردوا بالنا، ردوا بالنا بالكدا بالكدا.
0: هذه غلطة كبيرة يعملوها أصحاب السيارات. وفي في مصر الحقيقة سمعنا برشا حوادث اللي أليمة جدا، إن شاء الله ربي يحفظكم.
2: مرة صارت في أمريكا، معناها سيتي ميديكو ليغال، معناها البو نون سولمون فقد صغيره وتحاسب سور لو بلون ليغال، دونك تخلى الحبس كاريمون خاطر غلطة ما تصيرش،
0: عملية إهمال. دونك ما تقولش هاني دقيقة باش نمشي ونرجع، دونك سورتو الصغيرات والكبار في العمر. توا خلينا نشوفوا كيفاش نجموا نتعاملوا مع ضربة الشمس، شنية التصرفات الممكن الغالطة اللي نعملوها، التصرفات الصحيحة اللي نجموا نصحوها للناس.
2: هو ديما نوصيوا الوقاية، الوقاية خير من العلاج. دونك احنا قد ما نردوا بالنا باش نحاولوا نتفاداو ضربة الشمس. أول حاجة يعيشكم ما نتعرضوش الأشعة الشمس بين قدر المستطاع بين 10 و4 متاع العشية. ش معناتها؟ معناها المرأة اللي عندها قضية مش تمشي للمرشي يفرحك قبل 10 متاع الصباح. اللي عنده قضية مثلا في القايلة يحاول يوخرها لبعد 4. نحاولوا زاد حتى البحر نتفادوه بين 10 و4، سوف سي مثلا نمشي والبلاصة مغطية معنى البحر، نعرف راهو زاد الباراسور راهو ما يمنعش كومبليتمون على أشعة الشمس، اللهم تكون طونت مغطية بكلها. دونك هذي أول حاجة نحاولوا لماكسيموم. بيان سور بونسي سبيسيال للعباد اللي خدمها في الشمس ولا اللي هو، ردوا بالنا تو نعطيهم كيفاش حتى كان يتعرض لأشعة الشمس ينجم يحمي روحه. أما اللي نجم يتفادى نتفاداو قدر المستطاع بين 10 و4 يفضلكم، معناها كان شي لي زورجونس ولا انسان فريمون ما ينجمش ولا كي خدمته ولا اللي هو به. اذا مش نتعرضوا لأشعة الشمس، اول حاجه نوصيهم على شربين الماء. نسمعتك بكري في الراديو دونك تحكي شربين الماء يفضلكم، شربين الماء حتى ما غير عطش، ونتفقدوا يفضلكم العباد الكبار في السن اللي ينسى اللي هو عطشان، والا مثلا ملادي دايلزايمر يفقد الاحساس بالعطش نتفقدوهم، يفضلكم كل شويه نعطيوه هذيك كيس الماء باش يبرد روحه. اذا خارج للشمس كيف كيف، قبل ما تخرج تشرب تهز دبوزه ماء معاك وتقعد تشرب به، نغطيو راسنا اون سو بروتيج. احسن حاجه راهي المظله نتاعنا التونسيه، راهي ما فماش حاجه تحمي قدها الكاسكيت وي، اما راهي المظله ستون بروتيكسيون كبيره كبيره كبيره، نساء رجال صغار راجع عباد كبار يفضلكم مظلتنا التونسيه الهيله. دونك هذيك هي المظله، تنجم تلبسها ديريكتومون، تنجم تحط حتى تحتها مثلا منشفه بارده اذا فريمون شمس قويه، تنجم تتصرف تنجم تلبس تحتها حاجه به. هذيا دونك نحمي راسنا، ليكرون سولير بيان سور زيد ما نساوش نحميو جلدتنا حتى مش ضربه الشمس مي نحمي وزيدا من الحرقان الجلد. ليكرون سولير راهو ما عادش ان لوكس ايمان، راهو ليكرون اللي اوبليغاتوار توتاج. إذا إكران نورمال كل ساعتين معناه كل إكسبوزيسيون للشمس، وفما دي زكران دوري متاحهم طويلة نجمو نعملو مرتين في النهار أكهو، أما يفضلكم نحوي نحمي وروحنا. تو جديد إنه الإكران تنتي سي بلوس دو بروتكسيون دونك سورتو مثلا الانسة اللي تحب تحمي بشرتها، دونك الإكران والتنتي زيد يعطي كوش أخرى دو بروتكسيون.
0: أوكي
2: دونك هذه جديدة توا في لي كونسنسوس جدد. شنو آخر؟ نلبسو ملابس فاتحة عايشكم مش لك حل في قلب الشمس، راهو لك حل يجبد الشمس، دونك سي اون سورس اخرى متاع سخانه. ملابس قطنيه نحاول نبعدوا عن النيلون زيد اللي قلق يعرق الكل، القطنيه الفضفاضه الكل. هذو ما هما جروسو مودو، نشربوا برشا ماء، نحاولوا نقعدوا في الظل لو ماكسيموم، وان شاء الله ربي يحمينا الكل.
0: ان شاء الله يا ربي. دكتوره بالنسبه للناس اللي تخدم في الشمس شنو تنجم تقولهم، معناها اللي خدمتهم مضطرين انهم يكونوا البرا، نصيحه بتتخص لهم؟
2: فوالا ديما يحاولوا يلوجوا الظل، معناها ديما مش كيف ما واحد تحت الشمس قد مش كيف ما تحت الظل. اذا ينجموا يعملوا ما نعرفش مثلا في المرمه يعملوا بروتيكسيون بديتونت بحاجه يا حبذا، معناها زاد المسؤولين يحاولوا يخموا في الخدامه اللي عندهم. المظله نزيد نأكد على المظلة، المظلة راهي تحتها منشفة مبلولة راهو ستون غراند بروتيكسيون، دونك تشيح المنشفة يعاود يبلها يعاود يعملها، يشرب الماء بالقداء ويحاول يعمل ديبوز دونك يدخل فيهم للظل باش يحمي روحه.
0: يعطيك الصحة الدكتور فرح كريم، كيف العادة النصائح القيمة متاعك اللي تعطي همنا دونك في علاقة بالتعامل مع ضربة الشمس، التهاون مع حاجة كما هكاية الدكتور شني نجم يوصل، خلينا نخوفوهم شوية إذا كان نسكتوا عليها، مهم جدا نحكيوا على المضاعفات.
2: هو مش نخوفوهم، مي ساعات نحسوا فما شوية استهتار.
0: يعطيك الصحة.
2: ضربة الشمس راهي مهما ظهرت لك خفيفة راهي تنجم تكون مخطرة برشا، قلنا احنا متفاوت الخطورة، راهي كما قلت لك نجم تتعامل عدا من سامبل طلوع متاع سخانة الحالات إغماء وتنجم توصل حتى للكوما كاريمون. هوني ما ينجم يحدد الخطورة كان الطبيب يعيشكم نسألوا أهل الذكر، الدكتور الأقرب مؤسسة صحية، معناها فما كان الأطباء تنجم تقولك إسكو معناها حاجة بسيطة ولا حاجة تسترعي دونك مراقبة، وإلا حتى نخلطوا حتى الهوسبيتاليزاسيون راهو رقدوهم ساعات ضربة الشمس راهي ترقد في السبيتار ولا في الكلينيك. دونك دونك من الاول احنا شنو اذا لاحظت انت العوارض اللي حكيت عليها دونك التعب والفشله وطلوع السخانه والانسان فشل كومبليتمون والكل تدخلوا انت ديجا ايميدياتمون تنجم تدخلوا ديريكتومون للظل تعطيه الماء يشرب كان ينجم كان ينجم يبلع رد بالكم اذا حاله اغماء معناها ما نعطيهوش يشرب خاطر الريسك نتاع لي فوسغوت تفيقوا شويه وديريكتومون ديريكتومون يتتصل بالاسعاف ولا تهزوا الاقرب طبيب ليك الطبيب مش يحدد دونك الدوغري نتاع الخطوره اسكو يحطوا اون اوبزرفاسيون دونك يشدوا باش يراقبوا والا يروح للدار دونك فما الادويه المناسبه وفما زاد اللي يقول لك شنو تعمل له بالضبط ما نتهاونوش يفرحكم وكما قلت لك نسالوا اهل الذكر يفضلكم
0: يعطيك الصحه دكتور فرحه كريم كل الشكر ليك كانت هذه فقره كونساي دو دوك
1: Conseil du doc.
0: نواصلوا بالموسيقى معاكم في ويكاند على الكيف أسعد واحدة إليسا هذه أهداء الاستاجر متاعنا مريومة متيراوي نحيوها برشا نمشيوا للموسيقى نرجعوا بعد شوية ما تبعدوش

0: He's Sans Limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: على D1FM مع بعض نصيف يحلى.
1: D1FM.
0: صوتكم.
2: بنة الويكاند.
0: مع ويكاند عكيف.
3: اخر فقراتنا في ويكاند على كيف نسلم عليكم الكل خمسه سوايع لايف يا جماعه ومازلنا بنفس الانرجي ومازلنا بنفس المحبه نتابعوا فيكم وتابعوا فينا بيان سور لي ميساج نتاعكم قاعده توصلنا على اليوتيوب ديوانا فاهم على الفيسبوك تحياتنا لكل المتابعين سواء في تونس او خارج تونس تويما يا جماعه نعم الويكاند نتاع سنيل كلها ويكاند التويما وحديث التويما فرحانين برشا باستقبالهم واخر علينا شويه خاطر مسكنات جبناهم من المستي في هالسخانة هذية هذك علاش اليوم يلزم تكون عندهم هما الجائزة الكبرى علي علي نسيت شكون علي وشكون علي بحايري مرحبا نجم تبدل وتقولي أنا علي راهو
4: لا أنا علي
3: شكون علي
4: هو علي
3: أنا علي هو علي بي سيبا مرحبا بي جست نقربوا للميكرو خلينا نتعرف عليكم أكثر شنية تعملوا في الدنيا قديش عندكم تويمة ما نجموش نقولوا شكون لهذية بي
4: Bon, Ali, Ali,
5: Ali,
4: Ali, Ali.
3: Hey.
4: Toi et moi, nous sommes des artistes. Tu as bien ministre de la Culture. Hey. Tu as un chef d'animation. Pour l'instant. Oh, dis-moi l'assistant de Thierry.
3: هو الاسيستانت تاعك
5: عامله ولا الشيف هو الاسيستانت
3: كل عام
4: تقلبوا
3: سبحان
6: الله تقلبوا به المتكلم اللي معناتها المعروفيات ما يعرفش شكون
3: شكون الاسيستانت
4: شكون انا تو عارف انا تو عارف تو
3: انت
4: شيف انا شيف
3: انت شيف كيفاش فاتك انت ولا هو الشيف معناه ايش عمل قرع على
4: انا عامله الفوتو ذاك عليه هو تو فات
3: عام بعام عادي دونك علاقتكم ببعضكم ديما في علاقه بتوما نحكيوا على علاقه استثنائيه علاقه اخوه بعيده على الخوات اللي نعرفوها بشير ما تبداش تحكي لي على خواتك اللي عاملين فيك والعلاقه بيناتكم ما نيزينا منه الديسك هذاك احكي لي الناس ديما تحب تعرف علاقه بتوما المقالب اللي عملتوها الحاجات اللي ما تتنسيش في كتوامة في علاقتكم بالناس اللي دايرين بكم نحكي على البو والأم نحكي على أصحابكم في القراية زملائكم في الخدمة ظاهرين عاملين فيهم
4: مخك يقف
3: أغرب الحاجات في تتر اللي نجم اللي تتحكي بيعصر في راديو
4: بتحكي أنت أو نحكي أنا
5: والله أبدا أنت كانت حب
4: سلام عليكم طيب دونك شمين تحب نبدي لك بالضبط
3: من...
4: نبدي لك

0: أبدالي بمقال بعملتوهم في حياتكم هكية في قراية مع البارون تاعكم هكا فيهم ضحكة.
1: والله مرة أنا نذكر كيما توا فصل
2: الحاكم
1: فصل المركز مخي في مخو ديجا هو برشا حكايات ديجا صاروا. مرة وقت نقرا في ال نعرفش وقتاش بالضبط في السابعة حاجة كيما هكا دونك انا منش اول مره في حياتنا منشنا مع بعضنا
0: ما كانش فرد قسم
2: ديما فرد قسم
1: قلنا نحن هو بي وانا ا
0: اي
2: كان هرب شرط احنا بيقول من الاي حتكشي للهاش كيكا والعادي ما في الوسط
0: دونك انت جيت انت في الجروب
2: اي في اما جيت جمعك ومن بعد ديما مع بعض
1: دونك لا لا
3: سومين ا سومين بي
0: هذيك هي
2: احنا ديما بالكرتبه واحده
1: كرتبه واحده
2: انا في الهزين وفرجع
0: فرقك هاو نفس ذكرات
1: دونك انا مشيت نقرا دينا كل شيء وشت معي اخت طفله فهمتني
0: اي
1: عصير مشينا ومن بعد بقيت نحكي انا وياها وثم واحد زعما ضربنا بالكرب
0: اي
1: وبعد طلع رئيس مركز فهمتني
0: ايه
1: يا هذا الله فهمتني حاصل هو جي وكهو وسبني حبيت انه يروح قدام طفله سبيته
0: ايه
1: دونك خات علي يجري وخويا جاي من غادي
0: ايه
1: خذرت الدور لقى خويا
0: خوك كلي طريح
2: فرحت جاي انا انا في وقتها في بيش بيل حكايه في بيل شبيه اللي
0: خوك عامل عامله
2: ايه عامل عامله اليوم عمل ياش اليوم مظلوم فهمتني هيك هو انا متعدي هكا ما في بالي بحد شيء نلقى في واحد دارك قال له هاكو اللي سبلي انا في بالي يحكي علي ورايا
0: اي ما جاش البالك
2: مستحيل بالطبيعه هيك وشدني كرفتني انا
0: دونك انت
2: دخلني الداخل انا قلت لعشي رمضان القريب فهمتني لعشي سكيتش اما كذبني بكف عرفت مش سكيتش
0: اللي هو وتحسبت انت في بقعه
2: تحسبت على الاخر على الاخر
0: حسبت في
2: تكريم غير عادي
0: في بقعه
2: هكا هو حسيت قعدنا شويه من بعد كيفاش هي من بعد انا ذكيت قلت بلي لحظه قلت له عشي خويا عامل العمله هذه قلت عندي خويا توام وصدقونيش
0: ايش
2: عملوا لي في وقتها ما بين ما بين البير بتاع اسم ماركس وجيول بيب عمري ما دخلت الماكس في حياتي دخلت له في وقتها في قالب غلطه
0: في اخوك الغلطه هذه
2: قاعد يحكي معايا يحكي معايا يحكي معايا
0: جيش اخوكم وانقذ
2: كيف ايش هو
0: خليته هيك خاطيني انا هو اللي
1: والله وقت هو يكلف التريح وانا كيف جايبانها في الدار وقتها فهمتني والله قعدت عملت كي خاطر ما فيش لا الدرجه مش يشد
0: باش تولي اي
1: كنا صغار
0: اوكي
1: دونك ديريكت ولقيت شويه حلمت بيك كي نعطي ياك يعطيوه في التريحه ديجا قمت ديريكت كلمت بابا قلت له ولدك عمل عمل وين عمل عمل ديجا ومشينا غادي كي مشينا غادي احنا وراه
2: في خوما كيجوني في جاب بابا صح علي انا في وقتها في البي في اسمه في جيول اسمه جيول هكا
1: جيول
2: ورس والبير بتاع اسمك زوره وخويا وراه في بالوش لي وراه قال لي اعمل فيا شنو تحب كان تحصل تخرج من الباب هذا
1: سكر الباب
2: دارك يا القاضي قال له مش خطك ما تخرجش من الباب
1: فما حد شيء
0: عشت موقف معناها رغم اللي في العمر متاعكم أنا صغار والوقت هذيك أنا ستي ماني ولكن الموقف يعني كان طريف نتخيل بعد هذيك الكل وليت الحكاية ضحكة ونتخيل مازالوا برشا مقالب أخرين باش نكتشفوا أكثر الشخصيات علي وعلي عنا فاصل إشهاري نرجع بعد شوية ما تبعدوش
4: تبليسيتي الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
5: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
4: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
5: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
4: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
5: رياكتور توا في تونس ب 2008
4: رياكتور بوش يور ليميتس
6: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
0: صوت يبدأ باش يبدأ الصوت واضح هذي الأوف امتعنا علي وعلي بحيري هذوما التوامة ضيفنا لليوم نبدأ بعلي خلي الناس قالوا شني أكثر حاجة يعملها التوم امتعك وتستفزك
1: والله ما عنديش حاجة كي يقوم بك يقوم مخ
0: قوم مخر يستفزك انت ماتينال اكثر
1: انا ديما نقوم بك
0: ديسيبليني بارابور هو
1: اي ديما مش ديسيبليني هو
0: مشيت فيك يا علي انك انت كركار برابور الخوك. العكس توا ترى حاجه تستفزك في خوك وكيف يعملها؟
2: كي يكون قبل ياخو مصروفي.
0: ياخو مصروف ياخو الدوبل نتاع المصروف.
2: ياخو الدوبل نتاعي.
0: اي معناها يقول
2: حاجه اخرى زيه.
0: اي
2: كي هو يعمل عمله ونكري نتراح
1: ديما ديما.
0: صار انت تعرف كيفاش تسلك امورك وتخليها تخليها في علي. قداش كليت ترايح يا يا, يا علي بي. شنية بتتر العادات والا العادات الغريبه اللي ما تعرفوها كان انتم ما توصلوهاش للعبيد ولا
2: بون تكلمتي ما تكلمين
0: معرفه طيب
2: سلام معرفه طيب
1: دونك ما ثانك يو نمبر ذان
0: ايه
1: حربوش ولا شتنا حتى نمرضوا حربوش نقسموا في اثنين ديجا
2: حتى نمشي نمرضوا معاه
0: في المرض ديما تمرضوا
2: كيف كيف
1: نتحصر حاشيك نقع في التواليت
0: يعني ديما
1: نجي نعملها في بلاستي
0: يعني هذه سورتو في علاقه بالمرض تخليني نركز معناها الحكايه معناها تحسوا ببعضكم كي تصير حاجه لخوك معناها تحس بيه
2: شفت كيف هو ضايع نعرف وين
0: تحس بي معناك لي سنتيمون بالحق فما دي مومون ياسر قويين عند التوام عشناهم مع برشا قبلهم لكن من العادات الغريبه البنات قالك ما يرقدوا كان ما يقولوا تصبح على خير لبعضهم يلزم يقولوا
3: برنه
0: ويلزم يقولوها فرد طون سينو ما يرقدوش يقعدوا يعاودوا فيها برشا مرات من اكثر الحاجات اللي غريبه جيت دي مومون بعتوا على بعضكم تقلقتوا في البعد ديما مع بعضكم هكايا صار دي مومون دو سيباراسيون
2: سي ديجا احنا بقينا برشا مع بعضنا ما دخلناش في علاقه معناتها مع اول ما بدينا
0: معناتها
2: اما بعد كي بتبيع قد رحنا اول علاقه معناتها مع اوروبيان
0: صار يعني كيف دخلت العلاقات صارت ال
2: انا سيدي كنسلت واحد على خاطر خويا
1: برشا
0: باش ما تبعدوش على على على
2: واحده غارت من خويا اخي قلت لها
1: باي باي غارت من خويا قلت لها باي باي
0: كهو معناها خوك قبل كل شيء وقبل الدنيا الكل عندكم اخوات اخرين
1: عندي زوز مش
0: زوز بنات اش عاملين فيهم
2: والله بالعكس جاهم
1: باهي معهم برشا
2: ديما باهين برشا
0: الاخوات العقلين
1: هما شد التوامة انجينيرال مش برشا كيف كيف راه انا كنت راني في 16 توامة ديجا
0: 16
1: انا كنت انا داعش انا شني انا راني نقول احنا دونس هيب هوب بوبينج دوغ بي بوينج كنت ريب هوب دونك كنت قبل راني في توامة
0: اوكي
1: ما همش كيف كيف الكل ما همش كيف كيف مثلا نقول احنا نقولوا اوجينال الاولاد على البنيات مثلا اذا صاحب طفله هي بعد قوه ديجا فهمتني
0: هي صار
1: خويا كي خلطت التوامه في حياتي الكل خلطت التوامه كل شيء مستحيل نقرا كيما خويا نتعاركوا انا خويا نتعاركوا
0: شنو اكثر الحاجات اللي تتعاركوا عليهم؟
1: لا ما نعرفش
2: كيما عليهم
1: مثلا قبل كنا صغار عندنا بيسي واحد شفت كي نبدا مروحي انا
2: نبدا نخم في البيسي هو نخم في البيسي نحاول باش نحاول باش نغير التفكير نتاعي مش هو واش تقبيلي انا غيرت التفكير نتاعي ولا يجري
0: شكون يوصل له اللي يشد
2: هو يوصل له وفي الاخر هو يوصل له يلقى بمسكر
0: اها دونك شكون يسلكها ديما
2: أنا
0: والله ظهر علي
2: هو شرير شوية لو شرير
0: في الطبيعة
1: صلي علي بي ليها احنا جبنا به في زوز مين سبحان الله ربي يعطيني
0: الموهبة كيفاش تنجم بشير تتفاعل مع
3: الأولاد انا حكيت معهم شوية في اللوف في الحقيقة نحب نسأل حاجة اللي هي ما تظهرش برشا للعبيد بصفتها خدمتكم والكل وهما يعملوا الانيماسيون والكل كيفاش تتغلبوا على مشاعركم كسوا انتم متغشين ولا عندكم مشاكل والكل وفي خدمتكم لازمكم تعطيوا البهجة والفرحة والانرجي للعبيد
2: كف وكعبة حلو انا الكف هو كعبة حلو وبعد هو كعبة حلو وانا كف حتى مع الكيف متاعي
1: حتى كي نبدا انا
0: ديما تحاولوا تعملوا
2: واحد يتغشش واحد يعطي اللي فور والاخر يهدي باش ما نخسروش العباد
0: اوكي
2: مثلا انا فادي سمح مثلا فادي مثلا
0: نحييوا فادي صديقهم جاي معاهم بالمستير تحياتنا
2: مثلا يغلط غلطه باش يعمل خوي يعيط عليه باش يعرف الغلطه بتاعه شنو وانا بعد نمشي نطيح فهمتني مش ما نخسروش
3: يونيكيب معناتها هي بوست واحدة ما هم
0: زوز مع بعض واحد يجرح واحد يداوي كما قلوا هكيكة في علاقة بأحلامكم الطموح متاعكم الحاجات اللي تحبوا تعملوهم الخدمة اللي تخدموا فيها تحبوها
1: 14 سنة
0: 14 سنة في الدومين الانيماسيون اللي هو الدومين مرهق جدا
2: اللي هو مصبح
0: أي فيه برشة تعب والمدة الأخيرة كان لاحظتوا فما برشة تنبير في علاقة بالمهنة هذه أنه ما طورناش الانيماسيون في الوطن سيغ ما يعرضوكم دي بوست من نوع هذي أنه ما طورناش الانيماسيون في الوطن قاعدين نشوف في نفس لي زاكتيفيتي يعملوهم شنو تنجموا تجاوبوا في علاقة بحاجة كما
1: انتي ولا انا
2: انتي
1: مش انا ما عارفه طيب ما روح به دونك الانيماسيون ماهيش كيما الخدمه الاخرين
0: أيه.
1: وكل واحد وشني مخه في الشيء عمل بالضبط شنو البروغرام نتاعو كي انا تو نخدم بور لانستون شيف انيماسيون في الهدى جولف
0: أيه. من غير ما نذكر البلايص
1: أيه. دونك حتى الخدمه نتاعي انا عندي مثلا بروغرام حاجه اخرى انا عندي انا نعمل اكروبات
0: جو
1: سوي دانسور والكيب نتاعي اللي كنت راني فيها اليوم صغار كي كبروا حيتوا معي في الانيماسيون طوا معي ديجا هم
0: اوكي
1: فهمتني هو هذا سي ديجا ما شاء الله عليه فهمتني يصور كهو دونك حتى كي نخدموا نعم في حاجه ما يعملوش العبد الكل
0: اوكي
1: نعمل سبيكتاكل اكروباسي دونس نعمل فاير هم الكيب تاعي تعمل كل شيء ديجا
0: اوكي
1: دونك كل زكتيفيتي حتى كي باش نختار انا طبعا لانسون نحكي سبع لغات
0: اوكي ما شاء الله
1: وحتى شت الكيب نتاعي ديما معايا دي شت ديما معايا دونك اللي انا مش نعملو هما يعملوها معايا بالضبط دونك حتى كي باش نخلقوا حاجه نخلقوا حاجه بزينه برشا
0: و هذه في علاقه بالزاكتيفيتي تعملكم مع السائح سواء تونسي سواء اجنبي الطبيعة تختلف الممارسات تختلف ونشوفوا عباد اللي تحترم الانيماتور فما عباد اللي ما تحترمش فما ممارسات اللي بالحق نعيبها على برشا ناس انه ناس قاعده تخدم على روحها وفي المقابل معناها نشوفوا التصرفات اللي تنجم تسيئلكم وانتم مطالبين باش تكونوا ضابطين نفسكم ما تكونش الرياكسيون خايبه باش ما تخسروش الخدمه نتاعكم دونك معادله صعيبه نتخيل عنها
1: الحق ما صرتش معنا حاجتك
0: ايه
1: خاطر كل واحد كيفاش يوصل روحه بالضبط
0: اوكي
1: احنا ناخذ ونضحكوا هي وقتاش تبدا تخدم كي تخرج من الشامبر نتاعك
0: اوكي
1: تسلم على الجارديني تسلم على في الكوجينه تسلم ومن بعد تحكي مع الكليونيات دوك احنا ديما نضحك نلعب انا واحد من الناس ما ينجمش كليون زيد سيجا وماهمش فرق بعيد وحتى باش نقولوها ديما رانا احنا عرب وراه مش كيما العرب مش كيما الكور
2: هم لاني ما سمعت خلقت الكور لاني ما خلقت الكور
0: علاش الكور تخلقت ميساج نحكي
2: خاطر هما اللي ريسبكتيو
0: ايه
2: قلت العرب من ريسبكتيوش فما
1: ثم ريسبكتي ثم
2: فما ريسبكتي فما ما ريسبكتيش هما كومي
0: المانك دو ريسبي وين يظهر بالضبط
2: فما انه فما دي ريجل مثلا احنا نعملوا دي سكتش فما دي ريجل ما تنجمش تعملهم الكور
1: دي سكتش ما تنجمش تعمل
2: ما تنجمش
1: ميم سي في الريستورانت مثلا في الريستورانت الكاسبياش تلقاه كان عند العرب ما تقوش عند الكور الجمله
2: صحيح
1: الماكله الزايده وكطيه بعد يقول لك كيفاش المعاملات فهمتي تعاملوا في الكور اكثر ما تعاملوا في في العرب اونجينيرا
2: مش كومبورتمون دي جون ما ثماش سافوار فيفر
0: دونك فما تحس فما الاحترام من السائح الاجنبي لكم انتم اكثر من السائح التونسي دخلت شويه في المهنه نتاعكم خاطر ما حكيتش برشا
2: العربي بالعكس
0: العربي بصفه عامه نقولوا من غير ما نحكيوا على جنسيات عربيه مختلفه تحديات كبيره تعيشوها ممكن احنا نشوفوا الصوره المزيانه الضحكه في الانيماسيون ولكن سيغمون وراها برشا تعب لاكروباسي زوز تعملوا غرامكم منين بدا وقتاش بدا من 2006 معناها من الحاجات اللي خطيره بشير معناها مش سهل انك تدخل في الموند نتاع لاكروباسي بما انك انت الكوتش تنجم تحكي معنا في
3: اللي انا اول ما شفته ما شاء الله حتى بدونيتهم الحقيقه تساعدهم انهم يعملوا لي زكتيفيتي هذوما والكل وهو راهو الحاجات هذوما هي غرام في الاخر معناتها غرام وبعد تلقى اللي بدنك يتاوع وتمشي وتطور على غالب في تونس ما عندناش وين تنجموا تترانيو وتنجموا تصور تعرضكم قلت
2: شاكي بالضبط
3: بالضبط ولي التوأم كيفهم ريت كيفش نخمم
0: راهو هو توا امنيته انه يولي توأم اي زوز يجيب حذي يحب يولي ثلث
3: بالضبط دونك وهذا يعاونهم بعد حتى هما في خدمتهم في الانيماسيون في الانرجي نعرفوا راهو الانيماتور يخدموا في اقل حاجه يخدموا في 10 9 سوايع في النهار
0: اكثر
2: قداش الصباح حطيك المصعدي نتاع
3: الديسك انسان واقف والكل دونك لازم بنيه جسديه مش ضخمه مي انديرونت
0: دونك هذيا في علاقه بالخدمه نتاعكم حكيت شويه على طموحاتكم حاجات اللي تحبوا تحققوهم مغرومين برشا بالتمثيل ريناكم في لي ريزو سوسيو في الكرياسيون دو كونتوني في علاقه بالسكتش اللي تعملوا دونك الحاجات اللي تحبوا تحققوهم الون تيرم على وعدي
1: والله نحب بول انستون جاتنا برشا حاجات من قبل واحنا ما قبلناش خاطر عندي كيفاش انا كي نحب نظهر يا نظهر مبقج يا مش لازم
0: اوكي
1: ونحب نعبي من روحي ونحب حتى واحد يطيح في حاجه
0: اوكي
1: دونك احنا مغرومين بالبيعه بالمسرح بس ديجا احنا قداش عندنا علامه اللي مشينا وتعدينا في ار تي في 15 نشكر البيعه سي محمد علي المداني هو البروف نتاعي اي دونك بعثنا وقت باش نعملوا ستاج
0: بس اي
1: واخترنا احنا بتاعت اللي هما قصي عوداي لصدام حسين
0: ايه
1: هذي عندها بال 15 سنة حاجة
0: بتاعتي
1: قناة انجليزية ديجا
0: ايه
1: مشينا وقتها مثلنا وعادوا عايتونا وقت الوالد ما خلي لي وقتها
0: تحبوا تراكموا في المجال هذا يعني كما قال علي حب نعبي روحي أكثر باش نجم نكون حاضر أنتي علي
2: سيدي جاء احنا كبدينا في الدومين هذا في الأكروبات في كل شيء الوالدة والوالد ما مش رسبكتيفة فأنت في الحاجة هذه
0: مش حابين على الحاجة هذه
2: الجملة قليل ماكش توصل
0: ايه
2: هاي صلت
0: دوك يعني انت باش تثبت للوالد ولا
2: امي وبابا توا يعرفوا كل شيء
1: يعرفوا كل شيء
2: يعرفوا كل شيء وندمين او نحبهم كمان محليهم هم دار نعمل نحبهم زيد يندموا
0: قد ما توريهم
1: ما شاء الله
0: قد ما توريهم انك ناجح ان شاء الله ربي يوفقكم سورتو في الحاجه اللي انتم تحبوها كرياسيون دو كونتوني اللي دخلتوا لها حاجه اللي كيفاش تلقاو لها وقت الساعه في وسط هذا الكل
2: عندنا برشا الساعه ما عادش نهبطوا اما ان شاء الله باش نهبط
0: باش
2: كنا ساعات نرتحوا في الشتاء ونقول خويا يلعب الفيديوهات
0: الانسبيراسيون من المواقف اليوميه من الحاجات اللي تعيشها العبد.
1: هي وقتها هو اكثر فيديو ضرب نتاع البستخاله وقتها فهمتني عمل 5 مليون حاجه كيما هكا دونك وقتها احنا في الشارع من وقتها هي هم من قبل احنا انستغرام تاعنا ضرب ومن بعد ضرب اكثر وهذا راه جديد القديم تنحى ديجا
0: تنحى دونك باش يتبعوكم على الانستغرام الجديد نتاعكم برشا جديد سيغمون يستنى فيهم في علاقه بالسكيت في علاقه بالخدمه نخلي لكم كلمه الختام علي وعلي شنو تقولوا للناس اللي تحبكم الفادي اللي كركرتوه معاكم لعائلتكم اللي سيغمون باش تتفرج في الفيديو
2: غراس افو بيان سيغ ميرسي بوكو على الاستضافه
0: أنستونا
1: إن شاء الله تروحوا حاجة مزينة برشا دونك هو الانستغرام بالمتداول اللي هو علي توينز ولا كوارث فتحنا مرضى ربي يشفينا
0: ربي يحفظكم
1: فهمتني ميرسي بوكو تيك توك كيف كيف الفيس علي باركور وان شاء الله يعني مش تروح حاجه متخلقه الجمله
0: ان شاء الله جديد الحاجه اللي باش تستناوها مع علي توينز هذوما لي ريزو نتاعهم نجموا تتابعوهم انا ستوني برشا
1: راجعين
0: توا
2: ان شاء الله نجم نعمل اضافه صغيره
0: اي
2: حاب نشكر امي بابا على الاخر
0: ربي يفضلهم
2: عربوش نعبو زينك عربوش
0: ربي يفضل لكم الوالد والوالده نعاود نسلم برشا على صديقكم فادي كانت هذه مساج هاني شكرت وانا نسيتو يصور من بكري من بكري هو يصور انا استونا بحضوركم احنا نمشيو موزيكا تو سويت نرجعوا بعد شويه نوصلوا بقيه المشوار في ويكاند على الكيف ما تبعدوش

0: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف، مواصلين معاكم المشوار وما نجموش نسكروا ويكند على الكيف من غير ما نحكيه على صوت من أصوات الفن الشعبي في تونس واللي فقدته الساحة الفنية. نحكي على صالح الفرزيط ربي يرحمه.

0: ارضى علينا يا لميمة، رانا مضامين الغنية اللي دخلت للتاريخ بأبعادها السياسية. كيف نقولوا صلاح الفرزي تختار موقع نويت أنه يلقبوا بصعلوك المزود، حكي على تفاصيل حياته. كان عندهم حوار ياسر مميز عليه، يقولوا أنه قارئ نهم وشاعر بالفطرة، كتب عديد القصائد بالفصحى، ممكن تغيب الوجوه ولكن تبقى الأصوات. صوت الفنان الشعبي صلاح الفرزي باش يبقى واحد من الأصوات اللي صنعت جزء من ذاكرة التوانسة وخليت بصمتها في تاريخ الأغنية الشعبية. برحيله وتفقد الساحة الفنية التونسية واحد من أبرز رموز فن المزود، الفنان اللي كرس أكثر من 50 سنة من عمره لهاللون الموسيقي. آمن بأنه الأغنية الشعبية ما هيش مجرد موسيقى تتغنى في العراس، لكن حكاية ناس، ذاكرة مجتمع، تراث لازم يتواصل. صلاح الفرزي اللي تولد عام 1953 انطلقت رحلته الفنية في سبعينات القرن الماضي، وقت اللي كان فن المزود بعيد على الأضواء، ولكن اختار أنه يمشي في طريق آمن بها حتى ولا واحد من أبرز الأسماء اللي ساهمت في انتشار الفن هذايا، مع الحفاظ على هويته وروحه الأصيلة. على امتداد المسيرة متاعه قدم عشرات الأغاني اللي مازال صداها حاضر حتى اليوم، من بينها ارضى علينا يا لميمة، غريتي بيا، ميقودة، بين الوديان، ليام تجري، وغيرها من الأغاني اللي تغنيت على الحب، على الحنين، على الوجيعة، وكانت قريبة من الناس في أفراحهم وفي أحزانهم. صلاح الفرزيت ما كانش معروف بصوته فقط، ولكن أيضا معروف بالتواضع متاعه. في واحد من الحوارات متاعه قال: عمري ما قلت أني رقم واحد في الفن الشعبي، وعمري ما وصفت روحي بالأسطورة. عبارة اختصرت شخصيته وخليت أعماله هي اللي تتكلم عليه أكثر من الألقاب. رغم التحديات اللي عرفها فن المزود على مر السنين، قعد صالح الفرزيت وفي للاختيارات متاعه، مدافع على الأغنية الشعبية، ساهم في تطويرها حتى تلقى بلاصتها عند جمهور واسع من التوانسة. اليوم يرحل الفرزيت، لكن الإرث الفني ما يرحلش، تبقى الأغاني ويبقى الصوت وتبقى مسيرة فنان أعطى برشة للفن الشعبي وخلى أثر بش يقعد حاضر في ذاكرة التوانسة. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يسكنه فسيح الجنان امتاعه. بشير كوتش بشير من نيزد اللي يسمعوا الفن الشعبي ويسمعوا أغنيات صالح الفرزيت، إن شاء الله ربي يرحمه. حبينا أوماج صغرون للفنان هذية اللي ما يجيش بقيمة إرثه الموسيقي.
1: شكون ما يسمعش صالح الفرزيت، شكون ما يسمعش أغنياته، وحتى من أغنياته برشا فنانين أخرين عاودوا غنيوهم وعاودوا معناتها بروح أخرى والكل، وكان ديما يشجع ويقول ميسالش وما يقلقوش الأمور هذية. صالح الفرزيت راهو من القدم في الدومين، معناتها من القدم من القدم، معناتها مسيرة كنت تحكي عليها. إن شاء الله ربي يرحمه، هذيك هي معناتها أخرت الناس الكل، إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يصبر عائلته، وإن شاء الله ربي يرحمنا معه
0: إن شاء الله يا ربي. كانت هذه آخر فقراتنا في ويكاند على الكيف، تحية للفريق الكل، عزيز عوني نادية بالحاج في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي، مريومة امتراوي معانا استجير في الأعداد، بعد شوية ابتسام شويخة باش تقدم لكم برنامج هنا تونس. نخليكم مع ارضى علينا يا لميمة، ما بقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: Publicité.
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
3: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
0: ببليسيتي.
4: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
5: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
6: ديوان FM فلاش نيوز
7: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن قائمة المناطق بمختلف ولايات الجمهورية التي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة. وستيج توضح أن عودة الكهرباء سيكون دون سابق إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة للوضع الجوي بأن موجة الحر ستتواصل اليوم الأحد وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء مع ظهور الشهيل بأغلب مناطق البلاد. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة القصوى ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة لتتراوح بين 45 و49 درجة بالمناطق الداخلية، في حين تكون بين 40 و44 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية. والمعهد يقول إن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية، غير أنها ستظل أعلى من المعدلات الموسمية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. افتتاح مشروع إعادة تأهيل حديقة البيئة بمنطقة برج الراس من ولاية المهدية يوم أمس، وهو مشروع نموذجي يهدف إلى توفير فضاء متكامل يجمع بين الترفيه والثقافة ودعم التمكين الاقتصادي. ويأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج التعاون الدولي لبلدية المهدية وبتمويل مشترك من السفارتين السويسرية والكندية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة مكتب خدمات المشاريع ومنظمة تحالف المدن بتونس، وفق ما صرح به مدير العناية بالبيئة والتصرف المعدات ببلدية المهدية زهير بقلوتي لمراسل ديوان FM. في أخبار العالم، وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران تعلن أن سلطات البلاد أعدمت رجلين أدين بقتل 4 من عناصر الشرطة خلال احتجاجات واضطرابات شابه العنف في مدينة أصفهان وسط البلاد في جانفيا المنقذية. وقالت الوكالة إن إعدام الرجلين نفذ اليوم بعد عملية تقاضي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس.

0: sitcom.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. معدكم الأسبوع يلقار خلال الموسم الصيفي من برنامج هنا تونس، كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حاولوا فيه معكم كالعادة نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، في المنطقة. نحاولوا في كل مرة نقدمكم آخر الأخبار وال مستجدات. شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس؟ الحقيقة باش نحكيه ونوصل نحكيه على الانقطاعات المتكررة للمياه، باش نحكيه الحقيقة على ولاية إقبلي لليوم الخامس على التوالي، تنكتشفوا بعض التفاصيل المعطيات والمستجدات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مراسلنا في الجهة الهادي بوصفة. بعد أكيد باش نوصل معكم بقية أخبارنا لليوم، وباش نحكيه على مقترح اليوم مطروح على طاولة لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان، المقترح القانون اللي يتعلق بتنقيح القانون اللي يخص ضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. التنقيح اللي شمل زوز فصول. إن شاء الله تو يكون حاضر معنا سي سامي الرئيس ورئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان، عقدت جلسة استماع مشتركة منذ أيام، تنرجو على التفاصيل. بعد أكيد كالعادة فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. الحق في التشغيل يتصدر مطالب التحركات الاحتجاجية في تونس خلال الثلاثية الثانية من عام 2026. نحكيه على تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجل نور مع المنتدى، تنرجع على التفاصيل كيفاش يصير الاشتغال على التقارير هذه على الأرقام والمعطيات من مركز الفحص التنمية إلى محكمة الناحية بغار الدماء، ما أبرز المشاريع العمومية المعطلة بولاية جندوبة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في فقرة بالجهاد أنا في البرلمان رؤوف الفقيري. بعد كما العادة فقرة في صلب الموضوع، كل مرة نطرح معكم ملف اليوم هو الوضع البيئي، الملف البيئي مرة أخرى من منطلق مخطط التنمية 2026-2030، نصيب الملف هذايا في المخطط. وبعد آخر الحصة فقرة جيوبوليتيك العادة زاد يكون حاضر معنا في البلاتو أزمير نور الفارسي. العراق يوقع 48 اتفاقية مع شركة أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، شنو التفاصيل تبقاوها معنا آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فام لايف. كالعادة مرحبا بجميع تعليقاتكم تفاعلاتكم وعلاش ليه مقترحاتكم، إذا كان فما ملفات مواضيع أو إشكاليات تحبونا نترقولها في الحصة. مرحبا بالجميع، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا لغران ريكاب.
3: لغران ريكاب
2: باش نبداو بقبلي، استمرار اضطرابات المياه، شنو التفاصيل، شنو المعطيات، وين وصلت المستجدات. نحكيو على اكثر من 4 ايام اضطرابات وانقطاعات متكرره في التزويد بالماء الصالح للشراب واللي شملت عدد من القرى والمعتمدات. شنو الاسباب، شنو التفاصيل، شنو المستجدات؟ وحاضر معنا احنا عبر الهاتف مراسلنا بالجهه الهادي بوصفه. هادي اهلا وسهلا، مرحبا.
4: إسامة تحية ليك، تحية لفريق التقنية العامل معك، وتحية للسادة المشاهدين والمتابعين.
2: مرحبا بك هادي، مشكور طبعا. هادي مهم جدا، نرجو معك على التفاصيل. احنا بونك الخبر موجود في السيت متاعنا موقع ديوان فام، وصار فيه التطرق للإشكال اللي تقريبا خلينا نقوله خاصة في الفترة هذه الأيامات هذه، نعرفوا انه فما برشا مناطق وبرشا ولايات قاعدة تعيش على واقع الانقطاعات المتكررة للمياه. يظهر لي قبلي مانيش عارفة كان في الفترة هذية وإلا على امتداد العام فما مشكل على مستوى التزود بالمياه الصالحة للشراب، ونوصل للموضوع شنو المناطق اللي شملها الإشكال هذية، وهل ربما الأهالي في الجهة لقوا تفاعل من السلطات الجهوية والمؤسسات المعنية؟ باريكزومبل كان نحكي اليوم على الصنات في علاقة بموضوع المانخ، ومن عندك التفاصيل والمستجدات هذه تفضل.
4: شكرا لك ابتسام. بالنسبه لموضوع القطاعات او القطاع الماء الصالح للشراب, هنالك خصوصيه معينه في ولايه قبلي بخلاف عدد من المناطق الاخرى, باعتبار انه ولايه قبلي تم بعث 3 محطات لتحليه المياه منذ سنه 2015. هذه المحطات المتواجده في منطقه الرحمات من معتمديه قبلي الجنوبيه, وايضا منطقه مكه من معتمديه سوق لحد ومعتمديه دود. هذه المحطات تزود مختلف مناطق الولاية بالماء الصالح للشراب. هذه المحطات اللي كانت يعني محل إشادة وتنويه, على اعتبار أنه بالنسبة للمواطن العادي بولاية قبلي يعني اعتبر أنه سيتم القطع نهائيا مع مسلسل الانقطاعات يعني اللي كانت تقريبا يعني تلقي بظلالها مع بداية كل صائفة. لكن الإشكال أن هذه المحطات يعني تشتغل بالنور الكهربائي بالنسبة للأبار اللي تقريبا بكل بمعدل 3 أبار أو 4 أبار في كل محطة. عند انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحطات تتوقف عن العمل, وحتى عند عودة التيار الكهربائي يعني سوى لهذه المحطة يعني عملية التزود تتطلب ساعات حتى يعني تستعيد الخزانات يعني مخزون معين من المياه, كميات كبيرة من المياه, وتصبح قادر على الضخ لمختلف المناطق. هذا من ناحية يعني الخصوصية بانقطاع التيار الكهربائي يؤثر يعني بشكل مباشر على هذه المحطات. وهذا يطرح سؤال, هل أنه اليوم سمى مولدات احتياطية جروب نعم هذه للنادي في عدد من المواطنين, لابد من أن هذه الشركة يعني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مقبلي بالرغم من التدخلات العديدة نعرفوا اللي دخلت في أكثر من مرة نتيجة الأعطاب اللي يصير هذه, لكن إلى حد الآن ظل يراوح مكانها الوضع. هذا من جهة, من جهة أخرى يعني القطاعات حتى بخلاف الشهر يعني قول فصل الصيف حتى في سائر بقية الفصول هنالك مناطق تعاني على غرار مثلا منطقة البحاير مثلا هي المدخل الشمالي لولاية قبلي, نحكو على سعيدان, نحكو على السرطينية, نحكو مثال على لناجس, يعني عديد المناطق تعاني من هذا الإشكال بخلاف مناطق أخرى مثلا طنبار من معتمدية قبلي الشمالية أيضا معتمدية سوق لحد يعني هذا الإشكال. وبالرغم أنه كما قلت هنالك مشاريع تم اعلان عليها السيد عبد العزيز يعني رئيس اقليم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه يتحدث عن مشروع لتفادي كل هذه الانقطاعات. على سبيل المثال انا في قبلي سمى الحديث عن مناطق منخفضه ومناطق مرتفعه في المنطقه الواحده, ايش معناها؟ يعني يقول لك ان المنطقه المرتفعه يتطلب يعني وصول الماء ساعات, يعني في منطقه مثلا يقولوا انقطع التيار الكهربائي بعد 3-4 ساعات يعني يصل منسوب المياه الى هذه الاحياء او لهذه القرى. في مناطق اخرى بحكم ارتفاعها يتطلب احيانا يوم كامل يعني ومن الغد مثلا حتى تصل عمليه او تصل او تكون عمليه التوزيع والتزود بالمياه بشكل طبيعي. هذا في الحقيقه كما قلت كان مصدر لعديد الاحتجاجات. على سبيل المثال ليله البارحه وليله اولى البارحه معتمديه سوق لحد شهدت حركات احتجاجيه من قبل عدد من الشبان على خلفيه هذه الانقطاعات, وكان النور الكهربائي او ايضا الماء الصالح للشراب, يعني حيث عمد عدد من الشبان لحرق العجلات المطاطيه بالطريقه المؤديه او الرابطه بين معتمديه سوق لحد وولايه طوزه. يعني الشيء الجديد في ولايه قبلي حتى مسلسل الانقطاعات التيار الكهربائي بخلاف الموجه التي تجتاح البلاد كان يعني المشكل هذا مطروح منذ سنوات باعتبار انه المحطه التي تزود ولايه قبلي بالتيار الكهربائي في منطقه بازما اهترعت يعني واصبحت غير قادره على استيعاب هذا الكم يعني والاقبال على التيار الكهربائي. تم بعث محطه جديده في منطقه نويل من ولايه او من معتمديه دوزه الجنوبيه ومن المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال خلال نهايه هذه السنه بكلفه تناهز 3 مليون دينار 3 مليارات. هذه المحطه الجديده اللي كما قلنا تم بعثها وتوقفت فيها الاشغال, هي تم الاعلان عليها تقريبا منذ اكثر من 7-8 سنوات ولكن تعطلت الاشغال وسرعان ما عادت, ومن المنتظر ان تقع عمليه الربط يعني النهائي لهذه المحطه, محطه توليد الكهرباء بمنطقة الويل من معتمدي دوز والتي ستزود كامل ولاية قبلي بالكهرباء. وربما هنا نتحدث حينها عن تجاوز إشكال الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة والماء الصالح للشراب بولاية قبلي.
2: شكرا لك هادي بوصفة مرسلنا بولاية قبلي. شكرا لك مرة أخرى هادي على كل هاتي التفاصيل والمعطيات. مرحبا طبعا بكافة طبعا المتابعين والمستمعين إذا كان فما إشكاليات على مستوى الجهات اللي انتم موجودين فيها أو الولايات. مرحبا إذا كان فما إشكاليات تحبونا نحكيوا عليها وإلا نوصلوها فوني في البلاتو أو حتى في بقية البرامج في إذاعة الديوان. مرحبا بكم طبعا. في الأخير احنا نحاولوا ديما نوصلكم أصواتكم ودائما على أمل أن يصير التفاعل مع مطالبكم. احنا باش نخرج معكم توا نسمعوا محمد حميقي ما بلاش وبعد نرجع نكملوا معكم ساعتنا الأولانية ونكملوا معكم بقية الأخبار والمستجدات. باش نحكيوا على مقترح قانون في البرلمان. ترجعوا تكتشفوا معنا التفاصيل بعد الفاصل. تفضلوا

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية من برنامج هنا تونس، مازلنا باش نوصلوا معكم أكيد بقية الأخبار الملفات والمستجدات، بعد أكيد باش نمشيو لبقية الفقرات كما قلت لكم، فقرة بالأرقام باش نرجعوا لتقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نحكيو على التقرير المتعلق بالتحركات الاحتجاجية. طبعا بعد يلتحق بنا في البلاتو هوني الزميل نور الفرسي وتشوف مع التفاصيل المعطيات الأرقام تقرير ولينا الخارطة اليوم للتحركات اللي تعيش على وقعها البلاد وشنية المطالب اللي تتصدر طبعا هذه التحركات الاحتجاجية. أكيد زادة باش نرجع معكم من بعد شوي على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ومقترح هذا اللي فيه تنقيح الجوز فصول الفصل 16 فصل 95. نمهمه بعد شوية بش يكون حاضر معانا رئيس لجنة التنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرئيس، اللي هو يعني المقترح هذا مطروح على أنظار طويلة لجنة التنظيم الإدارة قاعدين نتصل به في الأعداد من علش يقولوا لي مازال ما حضرش معانا سي سامي الرئيس، بعد أكيد نرجع معكم بقية الأخبار. به نخرجوا مسج نخرجوا غنية مرة أخرى مصطفى قمر أهمنو رمش، الغنية اللي اختارتها لنا زميلتنا نادية بالحاج، مسج نسمعهم بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا سيسيمير رايس رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان. تفضل

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: مازال مواصلين معكم ساعتنا الأولانية من برنامج هنا تونس. مرحبا بكم الناس الكل. مش نوصل معكم قيت الأخبار. مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان سيمي الرئيس حاضر معنا عبر الهاتف. سيمي أهلا وسهلا. مرحبا.
3: نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله سيفكم مبروك ونهاركم مبروك اليوم بالخاص بعد السخانة هذه.
2: يعطيك الصحة سيسامي. هكا نقلقوا فيكم نهار حد نهار السبت نهار
3: كيف
2: يعيشك يا سيسامي. مشكور أنت على التدخل معنا. سيسامي مقترح قانون مطروح على طاولة لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان يشمل زوز فصول أساسا التنقيح متاعهم. لكن ناخذ من عندك آخر التفاصيل في علاقة بالمقترح هذايا وين وصلت الاستماعات والمناقشات على مستوى اللجنة اللي أنت تترأسها سي سامي وشنو نجمو نعرفو على مقترح القانون هذا؟ تفضل.
3: شكرا. في البداية حبيت نحيي جميع المستمعين. والفصل المتعلق بتنقيح قانون 112 سنة 83 تقول قانون 83 معناها عمره تقريبا فوق 40 سنة. وكنا قبل طالبنا بمراجعة القانون هذا اللي ولا ما عادش معناها يعني ما عادش متماشي مع الوضع الموظفين في عام والإطارات الدولة. فهمت. كان المقترح هو أن يكون جينا مشروع قانون مع تنقيح القانون هذا من طرف الحكومة ما جاش. لكن نظرا للضرورة والحاجات المتأكدة لجميع عوان الدولة نحكي عملة وموظفين اللي هما دخلوا يخدموا في مستوى أقل من الشيء العلمي المتحصل عليه. وهذا هو موضوع مقترح القانون هذا. يعني مقترح القانون هو جي ينقح زوج فصول الفصل 16 والفصل 95. بالنسبة للفصل 16 معناها يحكي على وضعية الموظف ولا الإطار بصفة عامة. احنا نعيش فيه انه المناظرات كل انسان مثلا مش يعمل إدارة مش يعمل انتداب بتاع كاتب تصرف ولا محق إدارة لازم يتقدم له حتى يتحصل عليه مصدر ولا يتحصل عليه حتى دكتوراه. وهذا علاش نظرا للنقص الكبير في الوظائف المجهولة للانتدابات. يعني برشا عباد تستنى في الانتدابات في الوظيفة العمومية لكن ما نظرا للضغط المالية العمومية ما يتمش انتدابهم. لكن اونترتون في السنوات معناها نحكيك من التسعينات ولا من الألفينات تم انتداب تعديل الإطارات في مستوى أقل من الشهادة العلمية نتاعهم وهما قبلوا للضرورة. علاش للضرورة؟ تلقاه إنسان عدى مثلا يوصل عمره 25-29 سنة هو ما يقعدش خدمة في الشهادة العلمية اللي هو يتحصل عليها. ينجم يكون عنده ماستر، ينجم يكون عنده دكتوراه، ينجم يكون عنده ماتريز لكن يرضى بالخدمة اللي أقل منها اللي هي مثلا نقوله ملحق إدارة ولا كاتب تصرف ولا مستكتب إدارة ولا حتى بتصعد نخاو عملة. وبعد على أساس يقول لك أنا في المسار المهني بتاعي لابد باش تصير ثم إمكانية بتاع إدماج ولا بتاع إعادة ترتيب ولا بتاع إعادة تسويت وضعية. لأن الوضع تفاقم في الإدارة العمومية وعديد الطلبات وجاو حتى عملوا معناها وقفات احتجاجية قدام مستوى الشعب في تسويت وضعية الموظفين. وذي الوضعية ذي من عام 2016 الدولة في جميع الوزارات فايقة بها وعارفة شيء هذي وعندهم باز بالضمنية معناها رئاسة الحكومة كان جمعت

0: عديد المعطيات المتعلقة بعديد الوزارات باش تنظر في إمكانية تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا داخل الوظيفة العمومية. وبعد معناها انقطع المسار ما توصلش. المقترح هذا من طرف النواب على أساس تسوية وضعية الإطارات في الفصل 16 معناها يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه. يعني عندك انتداب لابد باش يكون ثم ولا حتى تويكة في معناها أثناء العمل لابد من تسوية وضعية باش يكون الرتبة اللي يخدم فيها الإطار ولا معناها العون بصفة عامة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه.
1: هذا في علاقة بالفصل 16 جديد ديما نحكيه على التنقيح متاع الفصل 16 القديم.
0: الفصل 95 في القديم هو يقول يمكن إدماج العمل عن طريق الامتحان المهني. هذا في خصوص العمل هنا الإمكانية يعطي لرئيس الإدارة أنه كما ينجم ينظم مناظرة لإدماج العمل خاطر طويلة. أنا مع أشناها في الإدارة تقني ثاني ويخدم عامل في الحالة المدنية عامل في الإعلامية معناها الوظيفة معناها الرتبة متاعه ولا الشهادة العامية مش مقابلة الوظيفة اللي يخدم فيها ولا الفوز الترافاي اللي يخدم فيه. الفصل 95 الإضافة شنية والتنقيح شنو في بقعة الإمكانية تولي تكون الكلمة بدلة تولي يتم إدماج فيها إلزامية إلزامية أنه رئيس الإدارة ينظم مناظرة لإعادة إدماج باش كل عامل اللي هو عنده شهادة علمية وينجم يسوي وضعية متاعه باش ياخذ الرتبة اللي حاج بها وده يتوصل باقي في إصابة تحفيز. وهنا ناس دور الإدارة وأهميتها أنه كذا كان كل عون سواء عامل ولا إداري يتحفز ويأخذ بقته ومعناها ويتم ملائمة الشهادة العلمية مع المهام المنوطة بالعهد بتاعه وقدرة ربي ينجم. مش تقول لي تويك العبد كل مترشى على الإدارة والعبد الإدارة معطلة وغيره في تمتور أو ما نجموش يلموا على الإدارة تطور خطر المسؤولين الإداريين في حبات المهمة مطالبين بتسمية الأوان في تسمية الأوان في الرتب نتاعهم مع التحفيز نتاعهم مع رقمنة الإدارة مع المراقبة. هذا وضعية نتاع شتى الإدارات في كم دول العالم. أنا في مازلت مرحلة أولانية
1: أنتم ما زلتوا في مرحلة الاستماعات
0: أو تم إيداعه نهار 21 كيف 2025 احنا الاسبوع اللي فات كان في اول استماع لجهة المبادرة وان شاء الله مش نتدعاو رئاسة الحكومة وزارة المالية
1: وبالتالي نستبعد انه باش يكون في الدورة البرلمانية هذه خاصة انه موعد عطلة برلمانية اقترب دونك نتصور باش يكون بين المقترحات المطروحة في الدورة الجديدة.
0: احنا جا خرجنا مراسلات مازال عندنا 15 يوم معناها ولا 10 ايام اللي بقيت حتى لاخر شهر جويلية ان شاء الله كان جاتنا رئاسة الحكومة ولا وزارة المالية باش نمرق الموضوع سينو مش يتم تأجيله إلى ما بعد العطلة البرلمانية إن شاء الله.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي سامي الرئيس رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان على التدخل معنا على كل هذه المعطيات والتفاصيل. احنا أكيد باش نخرج معكم فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم بقية الملفات والمواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس Publicité. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
2: نص نهار 41 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقق توا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والأخبار. نعرف نهار لحد الناس كل أكيد في ثنية ماشيين للبحر وإلا في البحر، ولا الناس توا موجودين في ديارهم، ولكن نعرف أنه صحيح صيف وقيت التفرهيد، ولكن زادا نعرف شنو الأخبار التطورات شنو قاعد يصير في البلاد وفي العالم. هوك شوية منا وشوية منا مضيعوش نتلفوش شوية الأخبار والمستجدات. ومازلنا موصلين معكم قيت الفقرات، ومن فقرة الجروني كابش نمشي مباشرة لفقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
2: باش نرجعوا كيما كل مره الحقيقه التقارير اللي يقوم بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، اللي كيما نعرفوا كل شهر يشتغل على تقرير يقدم فيه حوصله معطيات ارقام تفاصيل في علاقه بالتحركات الاحتجاجيه، ويكون طريقه العمل نتاعو طبعا بعد نكتشفوا شويه التفاصيل كيفاش، ولكن الترتيب حسب الولايات شنو المطالب اللي تتصدر المراتب الاولى، شكون الجهات اللي تتوجه لها التحركات الاحتجاجيه، الاشكال نتاع التحركات الاحتجاجيه هذه بين الشارع بين وسائل الإعلام بين الفضاءات الافتراضية مواقع التواصل الاجتماعي. تنرجع على الأرقام والمعطيات اللي ديما تكون ماتير ومادة نجمون يبنيوا عليها برشة تحليل وبرشة قراءات كيفاش طبيعة الحركية اليوم على مستوى المجتمع. وفقط بالأرقام كما قلت لكم نرجع على التقرير هذايا واللي باش نعرفوا تفاصيله ومعطياته مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. وكما قلت أنت الرقم اليوم ابتسام اللي اخترناه يجينا من المرصد الاجتماعي التابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الخاص بالثلاثي الثاني من سنة 2026 واللي يشمل الفترة الممتدة بين أفريل وماي وشهر جوان، واللي يكشف عن تسجيل 1884 تحرك احتجاجي بزيادة تقدر ب 44% مقارنة بالثلاثي الأول من السنة، يعني أول ثلاثة شهور من العام. وبين المرصد أنه شهر جوان كان هو الأكثر من حيث عدد التحركات، وأنه الاحتجاجات شملت أغلب ولايات الجمهورية وعدة قطاعات اللي يعكس تواصل حالة الاحتقان الاجتماعي وارتفاع نسق المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وباش نعرفوا أكثر حول الكيفية اللي يعتمدها المرصد في إنجاز الرصد، خاطر احنا كنا تناولنا تقاريرهم برشا مرات في الموسم الشتوي، لكن عمرنا ما طرقنا لشنية المنهجية اللي يقوموا بها باش يوصلوا للنتيجه هذه. فتواصلنا مع عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه رحاب مبروكي، وسالناها على المنهجيه المعتمده في جمع المعطيات وكيفاش يتم التثبت منها قبل ادراجها ضمن التقرير. نسمع شنو هي قالت.
2: تفضل.
4: هي الرصد يعتمد المرصد الاجتماعي التونسي منهجية دقيقة تقوم أساسا على الرصد اليومي والمنتظم للتحركات الاحتجاجية. نرصد في مختلف يعني الولايات عبر متابعة وسائل الإعلام منها الوطنية والجهوية والمحلية، كيف كيف رصد البيانات الصادرة على المنظمات والنقابات، نتابع وسائل التواصل الاجتماعي، نعتمد أيضا على الرصد الميداني لنا أحنا كفريق. بعد جمع المعطيات نصنف التحركات وفق مجموعة من المؤشرات، المؤشرات هذه اللي تقوم أساسا على التاريخ والمكان والجهة المنظمة أو الفئة المحتجة والقطاع والمطالب شنو والحق المعني والشكل الاحتجاجي إذا كان وقفة أو مسيرة أو اعتصام أو إضراب أو معناها أي شكل من أشكال التحركات. بعد ذلك يتم يعني تحليل هذه البيانات لاستخراج المؤشرات الكمية والنوعية اللي نشوفوها يعني في التقارير الشهرية اللي نصدروها أو السنوية أو الثلاثية.
3: المرصد زاد رصد زاد تنوع في أشكال التحركات الاحتجاجية بين الوقفات والاعتصامات والمسيرات والتحركات الميدانية الميدانية الأخرى، وبين أنه تحركات توزعت بين معطلين عن العمل وأجراء وأعوان في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدد من مكونات المجتمع المدني مع اختلاف أسباب الاحتجاج من قطاع إلى آخر ومن جهة إلى أخرى. وفي نفس الإطار طلبنا من رحاب مبروكي توضح لنا أكثر أبرز المؤشرات اللي وقف عليها المرصد، وكيفاش يفسر الارتفاع المسجل في عدد التحركات خلال الثلاثي الثاني من السنة هذه. نسمع وش هي قالت.
4: مرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 1884 تحرك احتجاجي. لهنا نحكيه على زيادة ب 44% مقارنة بالثلاثية الأولى، ونسجلنا 1310 تحرك احتجاجي، وكيف كيف مقارنة بالربع الثاني من سنة 2025 اللي بلغت فيها التحركات 1254 تحرك، وبالتالي زيادة سجلنا خلال الثلاثية هذه زيادة ب 50% مقارنة بسنة 2025. بالنسبة لثلاثية أفريل جوان 2026 كان فيها شهر جوان يعني سجل منحة تصاعدي ب 867 تحرك احتجاجي، وبالتالي نجم نعتبروه الشهر الأكثر احتقانا، ما يعكس اليوم أنه الاحتجاج أصبح آلية مستمرة للتعبير عن المطالب وليس مجرد رد فعلي ظرفي. تسجيل 1884 تحرك خلال الثلاثية الثانية ليس مجرد ارتفاع عددي كما نشوفوه، بقدر ما يكشف استمرار اختلالات هيكلية في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنه يعني التقرير يكشف تصدر الحق في التشغيل في أعلى هرم المطالب بنسبة 64%. يعني تحركات ارتبطت بتحركات المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا اللي واصلوا اليوم الضغط من أجل تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025، كيف تحركات الدكاترة كما شفنا زادة في شهر جوان اعتصام لخريجات معهد قرطاج درمش. شفنا أيضا تحركات لعمال البيئة بتطاوين متعلقة بصرف الأجور وتحسين ظروف عملهم وتسوية وضعيتهم المهنية، أيضا أعوان وإطارات البنوك والتأمين وتحركات المحامين والإضراب اللي صار يوم 18 جوان.
3: بخصوص المطالب، حافظ الحق في التشغيل على صدارة المطالب المرفوعة إلى جانب المطالبة بخلاص الأجور والمستحقات وتسوية الوضعيات المهنية وتحسين ظروف العمل والخدمات العمومية. ودعا المرصد إلى التعاطي الجدي مع الملفات الاجتماعية وتسريع تنفيذ التعهدات وفتح قنوات الحوار لتفادي المزيد من الاحتقان. وفيما يتعلق بأبرز المطالب والتوصيات اللي خرج بها المرصد، طلبنا من رحاب مبروكي تقدم لنا قراءة في أهم الرسائل اللي يحملها التقرير وأبرز الحلول المقترحة للتقليص من الاحتجاجات. نسمع وش هي قالت.
4: هناك أيضا مطالب يعني ذات طابع مدني وسياسي احتلت نسبة 20%، من أهمها مطالب إفراج لمعتقلين ومعتقلات وتنديد بأحكام قضائية وإضرابات جوع. كيف شفنا تحركات واحتجاجات مطالبة بالحق في بيئة سليمة، خاصة بسبب معضلة العطش وانقطاعات الماء اللي باقية تسير، ويعني تحركات أخرى ارتبطت بحقوق حياتية مثل الحق في الصحة، التنمية، النقل، الأمن والتأمين وتحسين جودة التعليم. تصاعد الأرقام في الثلاثية الثانية من سنة 2026 وخاصة خلال شهر جوان يعكس استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي اللي تعيشها بلادنا اليوم. التصاعد الملحوظ اللي شفناه يدفعنا إلى ضرورة الانتباه إلى الرسالة اللي تحملها الأرقام هذه، واللي تشير إلى أنه حالة الاحتقان الاجتماعي لا تزال متواصلة، وأنه المطالب الأساسية المرتبطة بالشغل وبالعدالة الاجتماعية وبتحسين الخدمات العمومية لم تجد بعد الاستجابة الكافية من السلطات الرسمية. كيف تؤكد الأرقام أنه معالجة الإشكاليات هذه تكون بالتالي عبر اتباع سياسات تنموية واقتصادية قادرة على معالجة الأسباب الحقيقية اللي تخلي اليوم المواطنين والمواطنات يحتجوا ويعني وتدفعهم إلى الخروج إلى الشارع وتنفيذ تحركات احتجاجية، إضافة إلى ضرورة اتباع حلول اقتصادية واجتماعية أكثر فاعلية في تحقيق مطالب الفاعلين والفاعلات.
2: شكرا لك زميل نور الفاسي. نذكر وكنت سجلت مع رحاب المبروك يعني منتدى تونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بتقريرهم اللي صار الاشتغال عليه مؤخرا لثلاثي ثاني لعام 2026 والمتعلق بالتحركات الاحتجاجية والخارطة الاحتجاجية. أبرز المطالب مرة أخرى 64% من المطالب هي متعلقة بالحق في التشغيل، 20% مطالب متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، و7% مطالب متعلقة بالحق البيئي. ولاية تونس تجي في المرتبة الأولى ب 470 تحرك، بعدها قفصة ب 142 تحرك، القيروان 134 تحرك، مدنين 98 تحرك، والقصرين 30 تحرك. نعرف أنه تقرير متاع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما اشتغلش فقط على التحركات الاحتجاجية، ولكن يشتغل أيضا على مؤشرات ومعطيات أخرى، مثلا على ظاهرة ومحاولات الانتحار. تقول يجي في التقرير أنه محاولات الانتحار 19 محاولة من بينها حالتين لطفلين، 16 من الذكور وثلاثة من الإناث. وأيضا خلينا نقول العنف بدور يصير الاشتغال عليه في التقارير دائما للمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ونقول التقرير بلغت نسبة حالات العنف الممنهج 95.3%. كيفاش توزعت؟ 46.7% هي عنف جسدي، 17.8% عنف مالي، 11.2% عنف مؤسساتي، 11.2% عنف قائم على النوع الاجتماعي، 6.5% عنف عملي، 1.9% عنف جنسي، و 1.9% عنف إلكتروني. دونك هذه أبرز المعطيات والتفاصيل المضمنة في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا قسم المرصد الاجتماعي التونسي. قبل ما نختم معكم ساعتنا الأولانية ونمشي معكم للموعد الأخبار، نحب نهنيو ريان الربيعي اللي تخرج بارح من المدرسة الوطنية للحرس الوطني، زوجة خاله جمال، زوجة خاله فايزة وأمه سونيا يقدموا له تحية كبيرة ويقولوا له ألف ألف مبروك يا ريان. وإحنا نقول له زادة ألف مبروك يا ريان الربيعي، وألف مبروك لجميع المتخرجين، وإن شاء الله بالتوفيق في العمل متاعكم، وإن شاء الله مزيد من النجاح. وإحنا كي نكون وصلنا الختام الساعة الأولانية من برنامج هوني تونس، نخليكم بالطبيعة مع وائل الكفوري، ذولي هذه الغنية اللي اخترتها لنا نادية صفحة وتويتا، وبعد نمشي موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية. بقيت التفاصيل المواضيع باش نمشي معكم الجندوبة، المشاريع المعطلة، نمشي معكم للملف البيئي، ونمشي معكم للملف العراقي آخر الحصة. دونك نخليكم تسمعوا الكفوري، بعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية. تفضل

0: Diwan FM. تسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام.
1: Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الواحدة بعد الزوال دي وانا فاهم عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعطل جزئي لحركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة الجنوبية والمنستير نظرا لاستغلال سكة واحدة بسبب تقطع سلك كهربائي بمفعول الحرارة صباح اليوم، في حين أن حركة القطارات تعمل بشكل عادي بين محطتي المنستير والمهدية في الاتجاهين. والشركة تؤكد عمل المصالح الفنية للشركة على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 8 صباحا من اليوم على عدد من المناطق بولايتي جندوبة وبجة اثر عطب فجئي طرأ على قناة رئيسية لجلب المياه، ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 4 مساء من اليوم بعد الانتهاء من اصلاح العطب. رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرئيس يفيد بأن مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من شأنه تحفيز الموظفين والنهوض بالإدارة التونسية حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على تي وان اف ام.
2: الفصل المتعلق بتنقيح قانون 12 سنة 83 طالبنا بمراجعة القانون هذا اللي ولا ما عادش متماشي مع الوضع الموظفين في عام وإطارات الدولة نظرا للضرورة والحاجات المتأكدة لجميع عوان الدولة، نحكي عملة وموظفين اللي هما دخلوا يخدموا في مستوى أقل من الشيء العلمي المتحصل عليه. وذي الوضعية ذي من عام 2016 الدولة في جميع الوزارات فايقة بها وعارفة شيء هذي المقترح هذي من طرف النواب على أساس تسوية وضعية الإطارات، وذي تدخل باقي في إطار تحفيز، وأنا نعرف دور الإدارة وأهميتها أنه كذا كان كل عون سواء عامل ولا إداري يتحفز ويأخذ وقته ومعناها وسمه لأن في الشيء العلمية مع المهام المنوطة بالعهد بتاعه وقبة ربي ينجم. احنا الأسبوع اللي فات كان في أول استماع لجهة المبادرة ونطلع مش نفرعاو رئاسة الحكومة وزارة المالية.
1: وفي أخبار العالم، وزارة الكهرباء والماء الكويتية تفيد بتعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين، مؤكدة اندلاع حريق في مرافق المحطة أثر الهجوم وتأثر وحدات توليد الطاقة. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأمير قطر ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية مع تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن الجاسم وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.
3: ديوان الفيلم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: food.com. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة واربع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، مازلنا باش نوصل معكم أكيد بقية الفقرات الأخبار والملفات. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانة اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا بجميع تعليقاتكم اللي نرافيها، ومرحبا بجميع مقترحاتكم، متنجموا تتواصلوا معنا حتى عن طريق التعليقات في اليوتيوب إذا كان عندكم مقترحات أو مواضيع لي ملفات تحبونا نترقولها. مرحبا بكم الناس الكل، والبداية ديما في ساعتنا الثانية بالفقرة اللي تعودتوا بها تيلة المواسم الصيفية في الجهات.
0: في الجهات
1: كيما كل نهار سبت وحد، كل مرة نهزوكم لجهة من الجهات، والمرة هذه كيما قلت لكم مركزين أساسا على المشاريع المعطلة أو المتعثرة، من مركز الفحص للتنمية إلى مركز الناحية بغار الدماء، باش نحكي على عدد من المشاريع العمومية بولاية جندوبة. وإحنا حاضر معنا النائب في البرلمان رؤوف الفخيري. سي رؤوف، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي رؤوف، مشكور على قبولك التدخل معنا. يظهر لي سي رؤوف وانت نائب في البرلمان، خليني نقول من بين ابرز الاشكاليات، المطالب، الملفات اللي تقريبا من خلال متابعتي لمختلف الجلسات العامه، لمداخلات تقريبا مختلف النواب، ديما في مداخلاتكم يكون فما تركيز كبير على المشاريع المعطله والمشاريع اللي ينادي بها الاهالي نتاع الجهات اللي انتم تمثلوهم، أو المشاريع المتعثرة اللي انطلق الاشتغال فيها ثم توقفت، واللي تتسائلوا على وقتاش باش ترجع إلى العمل وتواصل معناها الإنجاز متاحة. خلنا نحكيه على ولاية جندوبة والمعتمدية اللي انت تمثلها سي رؤوف الفقيري، لك الكلمة، أبرز المشاريع اللي تشغل بال الأهالي متاعنا في جندوبة وفي المنطقة اللي انت تمثلها والمشاريع المتعثرة، تفضل لك الكلمة سي رؤوف، نسمعوك.
2: شكرا مرة أخرى، الأكيد باش نحطوا الموضوع في إطار ونحطوا جندوبة والمقاومات معناتها اللي تتميز بها من مقاومات خارجية في ناحية سياحية. الحقيقة المقاومات هذه كل معناها اليوم نظير وغواحة معناتها ما نقمش استغلال أمثل، وهذا راجع معناتها لسوء البرمجة خلينا نلقاو العديد والعديد من المشاريع اللي معطلة أو متعثرة من حيث الإنجاز. أسباب الحقيقة التعطيل لا نعرفها الكل للأسف، يعني معناها من عام لعام نأجلوا في إيجاد حلول معناها كثيرة بالتسريع في إيجادها، تختلف أسباب التعطيل من مشروع آخر، لكن أهم الإشكاليات اللي نلقاها هي إشكاليات عقارية تأثر في الدراسات، نقص الاعتمادات، عزوف المقاولين على المشاركة. نجم نذكر معناتها بعض المشاريع في جندوبة وفي دار اللي أنا نمثلها بما ودبليس على سبيل المثال، مركز الفحص الفني بجندوبة، جفر ميناء برقة، أهداف منطقة صناعية في روماني، توسعة مسكنة الناحية بغار الدماء، أحداث مكتب التشغيل وغار الدماء، قرية 20 مارس معتمدية ودبليس، الاستكمال أشغال المعبر الحدودي بجليل معتمدية غرب الدماء، أهداف منطقة سياحية بعين دراهم، تزويد معتمديات الولاية بالغاز الطبيعي. المشاريع هذه الكلفة تتجاوز 50 مليون دينار. اليوم الحقيقة مطلوب التسريع في إيجاد حلول عملية لتجاوز جميع العراقيل، لأن استكمال المشاريع مش مجرد رقم وإلا بنايات، بل هو خدمة معناها للمواطن وتقريبه معناها من الخدمات والتنمية للجهة. جندوبة الحقيقة تتحقق أكثر من سكة لما تتميز به من مقاومات، مش تكون قطب اقتصادي سياحي فلاحي بامتياز، هذا بيعيق الأمن في الفترة الجاية، باش تشهد نفق أسرع في استكمال المشاريع، وبالتالي معناها نكونوا معناتها أوفياء للتخطيط نقولوا معناها نوجد المشاريع في وقت هذه، لأنه كل تأخير تأكيد جدا هو شقاب له ارتفاع في الكلفة ومعاناة المواطن باش يريد أكثر.
1: باه دونك سي رؤوف، انا باش نستغل حضورك معانا وانت حكيت ربما على ابرز العناوين المشاريع المعطله، لو كان نصنفوا الاسباب سي رؤوف الفقيري وانت نائب في البرلمان، ونذكر مره اخرى انه تقريبا حتى بحضور الحكومه وكل اعضاء الحكومه او مديرين عامين، وديما خلينا نقولوا يصير هكا الحديث على الاسباب اللي تعطل عدد من المشاريع، بين الاعتمادات الماليه، بين الجانب التشريعي، بين الجانب الإداري والبيروقراطي. وأنا في كل مرة نحاول نسأل أي نائب يكون متدخل معايا باش نشوف إلى حد ما التوجه العام شنو ربما أكثر الأسباب اللي تخلي مشروع معطل. هي ليه بالأساس مشكل إمكانيات، مشكل اعتمادات مالية، في حين أنه في عدد كبير من المشاريع يقول لك ليه الاعتمادات المالية مرصودة وموجودة، بين اللي يحكي على ربما الجانب التشريعي، أو ربما فما برشا مشاريع لازمها تتبدل وتتغير في القريب العاجل، وبين اللي يقول لك انه حتى المساله الاداريه والبيروقراطيه اليوم تعطل. بين هذا الكل سي رؤوف الفقيري، انت شنو تنجم تحكينا في علاقه بالنقطه هذه؟
2: هو الحقيقه بالنقطه هذه بالذات، وانا باعتباري نائب على جنوب وعلى منطقه المعتزله الغربيه وتمييز، ونائب على الشعب التونسي، قلنا ديجا عبرنا على لطريقه انجاز المخطط، لانه المخطط السابقه الكل وقع معناها الانجاز نتاعها ولا التخطيط لها بنفس الطريقه مع تغير الاسماء بالطبيعة. يبقى البرمجه تمثل الإدارة معناها من برمجة مشاريع المركزية، رو ما تصوش مع المركزية عكس ما يروج له، هو أنه المخطط في في منهاج تفاعلي من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني، صحيح هو هذا في الظاهر، لكن المشاريع اللي وقع عملنا عليها من طرف أعضاء المجالس المحلية والجهوية مشكورين، اللي هما خدموا الحقيقة ليل ونهار وبحثوا وقعدوا مع المواطنين وتنقلوا لمختلف الجهات، واحد من الناس كنت حاضر معهم في مختلف معناها المراحل، الحقيقة كانت بأمال كبيرة وحاولوا يمسوا جميع الجهات وتكون مشاريع مدروسة وتحقق معناها انتظارات المواطن. يبقى انه الإدارة معناتها كي تجي تسير لك وإلا تجي تربط لك المشاريع هذه من المحلي للجهوي للوطني، نلقاو أغلب المشاريع اللي وقع برمجتها من طرف المجالس المحلية اليوم ما نلقوهاش في المخطط. هذا بالإضافة أنه طلبنا من الحكومة، احنا ما عندناش مشكل في المشاريع، احنا قلنا يجب نناقشوا السياسة العمومية، يجب نحطوا الإشكاليات اللي عرضت لنا سيلة معناتها المخططات السابقة الكل، اللي المشاريع اللي كنت نذكر لك فيهم على فكرة رغم وقع برمجتها في مخططات سابقة، للأسف اليوم نقروا احنا نبرمجوا في مشاريع أخرى مش نلقاو نفس الصعوبات ونفس العراقيل اللي اعترضتنا قبل. على سبيل المثال المركز البحث الفني باش نلقوه في المخطط هذا اللي هو كان مع مدرج في المخطط السابق منطقة صناعية روماني فجأة محكمة الناحية، احنا اليوم قلنا لهم يجوا شوفوا ناقشوا السياسة العمومية، يجوا نشوفوا احنا اسكو نعملوا تنمية باش نجموا نعملوا نمو، ولا نعملوا نمو قبل وبعد نعملوا تنمية، هذا نوجهوا مجهودات معناها الدولة والاعتمادات اللي ممكن معناها النجم ومعناها نتحصلوا عليها في مشاريع وإلا ديزاك كبار اللي من خلالها من نجم ونعملوا نسبة نمو محترمة، وبالتالي نجم نعملوا الترمية في صفة معناها واضحة، وبالتالي معناها نكونوا معناها نبعدوا أكثر من الاقتراض والذهاب إلى المانحين الأجانب اللي احنا اليوم مانيش قادرين ورينا في الأيامات هذوما معناها كيفاش الإمكانيات نتاع الشركات الكهرباء اللي عاجزة باش معناتها نتجاوزوا هالفترة هذه. نفس الشيء القطاعات متكررة في المثال الشراب، وإلا أغلب المناطق ونحن ذهنا على جندوبة اللي فيها أغلب السدود جمهورية التونسية اللي تتميز معناها نسبة تساقطات مهمة عندنا معناتها مائدة مائية مهمة، وأغلب المعتمديات اليوم نلقوهم معناها عطشة ويعانيو الحقيقة أو شيء يأذب. دونك قلنا ليها نيجي نحطوا أحلى الإشكاليات نشوفوا وشنو اللي نجموا نعملوه. التشريعات اللي تحيزكم دون إنجاز بعض المشاريع مثل التخصيص وإلا وضع على الذمة وإلا اللي هو مع تيجي ونناقشوا فيها اليوم، مش نجي نخصص قطعة أرض لإنجاز مشروع نشد فيها عامين وثلاثة. للأسف هذا مش يخلينا معناتها نلقاو مشاريع متعثرة وإلا متعثرة. اليوم الدراسة تصير مثلا حكينا احنا زاد في المخطط وهذا فرمي معناها الاعتراض على طريق مناقشة المخطط، قلنا لهم نجي ونعملوا احنا جدول واضح في المشروع سنة الإنجاز وطريقة التمويل، وبالتالي يكونوا معناها العامل الوقت راهو عنده دور كبير. علاش خاطر نطلقوا مشروع اليوم نطلقوا في إنجاز الدراسات نلقاو رواحنا بعد عامين أكيد جدا المبلغ المخصص للمشروع هذاك باش نلقوه ما يكفيش، دونك باش نحكوا على مشروع معقد. وهذه معناها المواضيع اللي يكون ديما معتقد فيها مع الحكومة يجي نحطوا ونشوفوا الإشكاليات نساش نخدموا مع بعضنا احنا كوظيفة تشريعية وهما كوظيفة تنفيذية. اليوم رانا لازم نحطوا الليد في الليد باش نجموا نخدموا ونخرجوا من الأزمات اللي في كل مرة الحقيقة نلقاو رواحنا نحكوا فيها.
1: شكرا لك مرة أخرى سي رؤوف الفقيري النائب في البرلمان عن ولاية جندوبة، شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا. إن شاء الله مرة أخرى تكون تدخلوا معنا النواب وإحنا نحكيه على تطور على مستوى المشاريع، تقدم على مستوى خلينا نقولوا الوضع في عدد من الجهات، لأنه كما قلنا المشاريع هذه اليوم تمثل خلينا نقولوا متنفس للأهالي ومختلف المواطنين على مستوى مختلف ولاية الجمهورية، على مستوى التنمية، على مستوى البطالة، مواطن الشغل وغيره، وكل المشاريع اللي تنجم تسهل حياة المواطنين وتوفر لهم أبسط احتياجاتهم في إطار الحياة اليومية. بما أنه كنا نحكيه على جندوبة ميساج، خلنا نقرأ لكم البلاغ اللي هبطته منذ قليل تقريبا عنده 43 دقيقة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، نحكيه على إقليم جندوبة وإقليم بيجة، تحكي فيه على العطب الفجئي اللي جد اليوم لحد الصباح على مستوى القناة الرئيسية لجلب المياه، واللي سبب في تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب اللي بدأ أبرتير من اليوم 8 متاع الصباح، واللي شمل عدد من المناطق في الكيف وفي بيجة مثلا مدينة تبار وأحد وازها من معتمدية تبار من ولاية بيجة، أيضا مناطق أخرى وأحياء أخرى في ولاية جندوبة كما بلاريج الخضرة سوق السبت وغيره من المناطق الأخرى. تقول أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 4 مساء من نفس هذا اليوم، دونك يرجع الماء بعد إصلاح العطب. دونك هذا خلينا نقوله البلاغ اللي هبطته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جنوبة وإقليم بيجة. احنا كده وزينا موصلة معكم ساعتنا الثانية، بعد شوي بشمشيو لي فقرت في صلب الموضوع مع الخبير البيئي مهدي العبدلي، بشيكون حاضر معنا هوني في البلاتو باش نحكيوا على الملف البيئي من منظور مخطط التنمية 2026-2030، باش نحكيوا على تونس اللي تحتل المرتبة 86 عالميا ضمن مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026. لكن قبل هذا تسمعوا معنا صبر الربيع، بعد نرجع نكملوا معكم كيت ملفات. تفضل

0: هنا تونس.
1: هوني تونس ماضي ساعة 21 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بن جديد، مرحبا بتعليقاتكم، تفاعلاتكم، متابعتكم واستماعكم لنا. مازلنا موصلين معاكم برنامج هوني تونس ساعتنا الثانية، الفقرة قبل الأخيرة. بعد شوية أكيد نمشيو آخر الحصة الفقرة جيوبوليتيك، وتعرفوا شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة مع نور الفارسي، ولكن قبل هذايا باش نمشيو مباشرة لفقرة في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع
1: نحكيه الحقيقة على ملف مهم ومهم جدا، ملف خلينا نقوله العالم الكل يحكي عليه اليوم، نلقاه حاضر في مختلف الملتقيات الندوات. وقت نحكيه على البيئة ونحكيه على الملف البيئي، وقت نحكيه على الملف هذا مهم جدا، نرجو نحكيه على الوضع البيئي الداخلي اليوم في تونس، وين وصلت المؤشرات، كيفاش أي رؤية اليوم للدولة، شنو أي سياسات معتمدة اليوم في علاقة بالملف البيئي. باش نطرحوا الملف من زاوية مخطط التنمية، ولكن أيضا باش نرجعوا على الأرقام المؤشرات اللي قاعد يصير الاشتغال عليها على مستوى عالمي، واللي تكون تونس مدرجة فيها. وقت نقولوا مثلا أن تونس تحتل المرتبة 85 عالميا ضمن مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026. شنو هو معنى هالمؤشر هذا متاع الأداء البيئي؟ ما معنى أن تونس تحتل المرتبة 85 عالميا؟ نجم نقولوا تونس المرتبة متاحة مرتبة باهية مطمئنة نجم نبنيه عليها، وإلا ليش هو المؤشرات

0: ومعناها مرتبة باهية، معناها مطمئنة، قليل مرتبة محترمة مثلا اليوم على مستوى المؤشر هذايا وإلا لا. شنو نجم نعرف على المؤشر هذايا؟ المعايير وين تونس من هذا الكل؟ تفضل.
1: هو هيت قبل نفهمه شنو هو المؤشر هذايا. المؤشر هذايا هو سامحني هو تقييم عالمي يقيس مدى التزام الدول باحترام البيئة، الصحة البيئية، زاد بمدى احترام خلنا نقولوا احترامنا للتنوع البيولوجي. دونك زاد لهنا هيت نتفقوا على حاجة، هذا المؤشر يصدر كل عامين على جامعة بيل وجامعة كولومبيا بالاشتراك ولا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وخلنا نقولوا كان نحبوا نحكيوا على التصنيف، راو نلقاو جينيرالمون الدول الأوروبية في المراتب الأولى من التصنيف العالمي هذا، وشيء مفهوم لأنهم اعتمدوا سياسات تحترم البيئة ومشيوا حطوا استراتيجيات ونفذوهم على أرض الواقع. عربيا نلقاو دولة الإمارات العربية المتحدة هي في المرتبة الأولى، في حين تونس في المرتبة السادسة. دونك لهنا المؤشر هذايا ما يتم التسويق له أنه معناها أنه نحن معناها في مرتبة محترمة. صحيح احنا جينا خلنا نقوله في وسط الترتيب، ماناش في أول الترتيب وماناش في آخر الترتيب مقارنة بالدول الأخرى، لكن هات نفهموا انه راو المؤشر هذايا الترتيب نتاعنا 85 من بين 177 دولة. معناها شنو نفهموا منه؟ نفهموا انه معناها اليوم المؤشر هذايا اعتمد راو على ثلاثة محاور أساسية اللي هي الصحة البيئية، حيوية النظم البيئية، والتغيرات المناخية. في حين ترتيبنا في 2024 كان في المرتبة 91، لكن مرتبة 91 من بين 188 دولة سامحني. وكان يتم اعتماد معناها المؤشر 58 مؤشر مش كيما توا معناها 47 مؤشر. دونك لكن باش نعتمدوا نحن المؤشرات ونغيروا شوية في المؤشرات راه الترتيب نتاعنا ينجم يتأخر، لأنه اليوم معناها كان نحبوا نحكيوا زادة نحكيوا معناها بصراحة الوضع البيئي في تونس ما يعكسوش المؤشرات اللي قاعدين نشوفوا فيها. لأنه اليوم صحيح نحبوا نسوقوا ونفرحوا أنه تونس تكون في مرتبة متقدمة، حتى مرتبة متقدمة أكثر من هكا، ولازمنا نخدموا باش نوصل مراتب متقدمة أكثر من هكا. ورغم أنه فما تحسن مقارنة بالمؤشر القديم تاع سنة 2024 إلا أنه هذا ما يخفيش أنه عنا عديد المشاكل، خاصة منها المتعلقة بالتصرف بالنفايات، خاصة زادة منها المتعلقة من معناها باللوناس. عنا عديد المشاكل في فقدان التنوع البيولوجي، خاصة زاد في الحرائق اللي سنويا قاعدين نتكبدوا في خسائر كبيرة. وكي نقولوا حرائق راه ما تقتصرش الحرائق على الغابات هذيك الشجر اللي قاعد يحترق، لا سي توت ان ايكوسيستيم، معناها نظام بيئي ايكولوجي كامل قاعدين نخسروا فيه، من فون لفلور معناها كل مكونات الطبيعة قاعدين نخسروا فيها. معناها اليوم التنوع البيولوجي هذايا اللي قاعدين نخسروا فيه. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم نحن كان نحب نقرأ قراءة نقدية للمؤشر هذايا، وقراءة نقدية خلنا نقول راو غاية من النقد مش التنبير، غاية إن نحط بالحق الإصبع على الداء ونشوفوا حلول للمستقبل. لأنه اليوم
0: النقد للإصلاح،
1: النقد للإصلاح، لأنه اليوم راو المؤشر هذايا فيه تناقضات. لكن تحب نحكيه من جهة يقول لك تونس تحتل المرتبة الأولى معناها في إدارة المناطق البحرية المحمية، لكن زادة يقول لك أن تونس تحتلت المرتبة 79 هو قدامي المؤشر 79 في حماية المناطق البحرية ذات الأهمية البيولوجية. وهوني شنو نفهمه؟ نفهمه أنه جودة الإدارة ما تعنيش بالضرورة أنه عندك حماية إفكاس، معناها الحماية ما هيش إفكاس. عندك أوكي حسن تسيير وجودة للإدارة، لكن ما عندكش حماية كافية. زادة نمشيو التقرير هذا يعتمد أساسا على شنو؟ يعتمد على بيانات رسمية اللي تنشرها الدول، معناها اللي هوني كان نحب نحكيه البيانات الرسمية. احنا ديجا في تونس عنا مشكلة مع البيانات، معناها ما تلقاش معناها دي ستاتيستيك كما نقولوا اكزاكت فيابل في مجال معين. بار اكزومبل في استعمال الكيس البلاستيكية، فما اللي يقول لك 4.2 مليون كيس بلاستيكي، فما اللي يقول لك اكثر من هالرقم هذاك اكثر، فما اللي يقول لك الرقم اقصى. ما تلقاش رقم رسمي خارج معناها كما نقولوا من المعهد الوطني الاحصاء معناها في مجال هذا. دونك لهنا انت نفهم انه مكاتب الدراسات تشتغل وربي عينها، لكن ما فماش كيما نقولوا الرقم اللي هو
0: يعني في الدومين هذايا في القطاع هذايا في الملف البيئي من بين الإشكاليات اليوم هو نقص المعطيات والأرقام الرسمية الدقيقة اللي تخليك كما قلت أنت مهدي تاخوها كماتير باش تبنيو عليها أنتم حتى كخبراء كإعلاميين كناس تتابع ومهتمة بالشأن البيئي أنه تبني عليها تحليلها متابعتها لواقع الوضع البيئي.

0: والمتابعه هذه والتقييم هذه او النقد لعدد مؤشرات او الاطمئنان لمؤشرات اخرى يكون باب للاصلاح وتقديم رؤى وسياسات تصلح تبني على الحاجه الايجابيه وتصلح الحاجه السلبيه اللي لازم يصير تجاوزها.
1: هو انت تو حكيت على جانب مهم اللي هي السياسات البيئيه. ترتيب المؤشر هذايا يقيس النتائج، قاعد يقيس في النتائج ماهوش قاعد يقيس في فاعليه السياسات البيئيه. لانه اليوم في تونس عندنا مشكله كبيره في السياسات البيئيه. احنا في تونس ابطال العالم في وضع الاستراتيجيات. تلقى الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الايكولوجي، الاستراتيجيه الوطنيه للتاقلم والتكيف مع التغيرات المناخيه. في على ارض الواقع ما تلقاش خطه عمل ولا مخطط معناها كامل كيفاش باش تطبق الاستراتيجية ذيك على أرض الواقع. تقعد في الدرج يجي اللي من بعده كيف كيف يجبد يعمل يقول انا لازمني استراتيجية، نعملوا له استراتيجية باش يقول راه فما عملنا الاستراتيجية كذا وكذا. السؤال وينو سوقنا قبل الى الاستراتيجية على للاستراتيجية الوطنية الانتقال الايكولوجي؟ وين الاستراتيجية هذه؟ وين وصلنا معناها؟ ما مدى تحقيقنا للاهداف اللي كانت موجودة في الاستراتيجية هذه؟ هذا سؤال. زاد كي تجيب انت مسؤول اليوم كان باش تحب تحرجه في سؤال باش تسأله وتقول له اعطيني ارقام. بالحق أكثر حاجة باش ينجم معناها اليوم يلقى فيها صعوبة، لأنه حتى كان مدلك رقم أعرف راه الرقم هذاك جاي من دراسات قائمين بها المانحين الأجانب بدعم منهم. ولهنا تقعد المشكلة كما قلت لك معناها ما لازمش المؤشر هذايا يتحول من مؤشر لازمنا نبنيه عليه ونصلحه به ونقدمه به في المراتب إلى مؤشر نفرح به ونعمل به دعاية على أنه عملنا إنجازات، في حين في أرض الواقع المواطن التونسي قاعد يشوف في سوء تصرف في النفايات، قاعد يشوف معناها يعيش في أزمة متاع شح مائي، قاعد يشوف يقص عليه الضوء كل يوم. معناها عنا أزمة معناها رغم أنه معناها بلادنا تزخر بالشمس على طول العام ونجم نمشي للطاقات النظيفة، اليوم احنا قاعدين معناها قاعدين فك السيركل. عرفتك هيت نلقاوك الشعرة اللي باش نشدوا فيها وننسيه اللي احنا راو الشعرة هذيك ما تنجمش معناها نقعدوا شادين فيها برشا رانا باش نغرقوا. لازم المؤشر هذايا يعطينا حافز باش نخدمه ونحسنه في المراتب، وزادة نبنيه حاجة اخرى اللي هي فقدناها، ثقة المواطن في المسؤول. لانه اليوم المواطن الثقة شبه غايبة في المسؤول اليوم، ونفهم عليش، لأنه المسؤول لإخماد بعض في بعض الأحيان الغضب متاع المواطن نسوق الحاجات ما هيش موجودة، كما على غرار مثلا في أزمة النفايات في صفاقس سوقنا لأنه ماشيين لصفاقس المدينة الإيكولوجية وخارجين من أزمة من منظومة التصرف في النفايات إلى منظومة التثمين ورسكلة النفايات، لكن ننساو أنه إحنا معناها هذا كل ما صار منه حتى شيء. دونك المواطن كي تجي باش تعطيه غدوة أنت معناها معلومة راه مش باش ياخذها من عندك ومش باش يصدقك. دونك الثقة هذيك اللي تكسرت لازمنا نعاود ونبنيوها، نبنيوها ونخدموا عليها. نخدموا عليها بشنو؟ بأن نكونوا صادقين. ليه ماناش قادرين في اللحظة هذه نقولوا ماناش قادرين، لكن بتظافر جهود الناس الكل نجموا نتحولوا ونجموا نقدموا ونجموا نعطيوا مخير، لأنه بالحق عايشين في بلاد غيرنا يتمنى أنه يكون عنده البلاد هذه بالجمال متاع تونس بالتنوع البيولوجي متاعها بالثروات متاعها.
0: صحيح.
1: معناها علاش احنا يعني التونسي نخليه ونوصلوا له المساج أنه يفد ويخرج من البلاد هذه في حين أنه عنده في البلاد هذه على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟
0: صحيح، ثروة كبيرة في البلاد هذه. تقول أنت ربما الحاجة اللي مفقودة في بلايس أخرى، كما نقولوا احنا الثروة هذه اللي ربما تمثل حاجة نادرة، معناها للناس أخرين كما كنت تحكي أنت برشا اليوم ثروة طبيعية وبيئية كبيرة برشا اليوم في تونس. حتى فما شكون مهدي العبدلي نذكر خبير البيئي اليوم ضيفنا في البلاتو، هو البيئة راه ما نجموش نختزلوها فقط، وانت بتبيع أشرت لهذايا مهدي كان في رفع نفايات
1: والحفاظ
0: على البيئة، راه اقتصاد كامل اليوم مبني على البيئة. تفضل.
1: هي البيئة قطاع أفقي يمس كل القطاع. اليوم ما تنجمش تحكي على بيئة من غير ثقافة، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير التربية، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير الفلاحة، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير الاقتصاد، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير الصناعة. دونك لهنا البيئة راو معناها تلقاها موجودة في براتيكمون قطاع أفقي يمس كل القطاعات، وهذه اللي تصعب المهمة راو، لأنه التنسيق بين من بين الصعوبات اللي تنجم تلقاهم أنت على رأس وزارة البيئة ولا كمسؤول على في البيئة هو التنسيق مع جميع مع بقية الوزارات، لأنه التنسيق صعيب صعيب لانه عاد برشا متدخلين في المجال هذا. وزاد فما مشكله اخرى زاد ربما لازمها تتطرح في يوم من الايام, هو الهيكله, معناها الهيكله والتنظيم الاداري. اليوم كيفاش انت تحب تنجم تسيطر, مش تسيطر, تنجح في ملف والملف هذايا تلقاه مثلا بين تحت اشراف زوز وزارات. ناخذ مثلا ملف النفايات تلقاه عند البلديات اللي هما راجعين بالنظر لوزاره الداخليه, تلقاه عند الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات اللي هي راجعه بالنظر لوزاره البيئه. دونك لهنا الملف اهدر دمه بين الوزارات,
0: يعني يتشتت الملف هوني الملف وقت تولي فما اجراءات تابعه للوزاره الفلانيه شتت.
1: وهذا يقول لك اخرى صلاحياتي ومش صلاحياتك ونقعد نحن هذيك حقك انت عملتها هذه حقني انا عملتها ونقعدوا في المشكله هذيك. زاد من بين الحاجات الاخرى
0: انه هيكل واحد يلم كل الملفات تهم القطاع هذا باش ما تتشتتش,
1: تكون كتاب الدوله في الملف هذايا
0: في مثلاً. العلاقه بالملف البيئي. وكما قلت مهدي واحنا كحكينا حتى انت قلت هو افق القطاع هذايا واللي تقريبا كما قلت في ربط مع مختلف القطاعات الاخرى ربما اللي يخليه مش ملف عادي, معناه ملف دقيق ودقيق جدا. هذاك علاش انا اشرت حتى في بدايه الحصه انه كان نرجع للملتقيات والندوات والكتابات والمقالات اللي قاعدة تشتغل اليوم على الملف البيئي نلقاوها الحقيقة بالعشرات خاصة في السنوات وبالمئات في السنوات الأخيرة بربطها بالثقافة بالاقتصاد وغيره. ولينا نحكيه على
1: بالتربية.
0: الاقتصاد ولا بالتربية الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الدائري الاقتصاد الأزرق وبرشا مفاهيم أخرى اليوم قاعدة تخرج في علاقة بالملف البيئي. الشيء اللي يستوجب تقول أي العالم الكل قاعد مركز اليوم على الملف هذايا, وين انا من هذا الكل؟ اسكو قاعد ماشي في نفس المسار هذايا؟ اسكو قاعد نعطي اليوم للقطاع هذايا الاهميه واللي القيمه اللي يستحق؟ هذا باش يزني خليني نقول مهدي للحديث عن مخطط التنميه. مخطط التنميه مره اخرى مهدي اللي خليني نقول ربما الوثيقه المرجع اليوم اللي باش تخلينا نفهم اي سياسات اليوم للدوله في علاقه بجمله القطاعات المطروحه. الحقيقه انا حبيت نركز على كل الملفات المطروحة في مخطط التنمية باش تكون ماتير نبنيو عليها تحليلنا مع الخبراء مع الناس المختصين كل واحد في الاختصاص اللي نجم يحكي فيه. الحقيقة حبينا اليوم نحكيه في الملف البيئي والتنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة والحد من التلوث. هذا يجي عنوان من بين العناوين تحديدا للصفحة 281 خلينا نقول مهدي العبدلي من مخطط التنمية 2026-2030. كقريتة وطلعت انت اكيد مهدي على مخطط التنمية الجزء هذا في البداية تقييم قراءتك الأولية وبعد نرجع للتفاصيل.
1: شوف في قراءة أولية لمخطط التنمية هذا تفهم انه جاء ضمن رؤية نحو الانتقال معناها نحو تنمية مستدامة. أما خلنا نقول البيئة جات أساسا كقطاع داعم للأسف نعود ونلقاو البيئة قطاع داعم للتنمية ماهوش قطاع أساسي وركيزة أساسية في التنمية.
0: يعني مش خالق للتنمية يصير التعامل معه كداعم للتنمية.
1: صحيح ماهوش كمحور هيكلي في السياسات متاعنا في السياسات العمومية معناها نجم نستخلص حضورها في معناها في جوانب كما حماية الموارد في كما حماية الموارد الطبيعية التكيف مع التغيرات المناخية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري اللي الكل مكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء معناها ولهنا معناها تو بعد ندخله في التحليل نفهمه شنو نحب نقوله به. زادة كيف نلقاوه في حماية التنوع البيولوجي في تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية معناها ما نلقاهوش لهنا كأحد معناها القطاع معناها كأحد كركيزة نلقاه اليوم كداعم يدعم معناها. ومرة أخرى نفهمه حاجة أخرى معناها إنه هو اليوم البيئة للأسف نلقاو فيها غياب رؤية بيئية شاملة لأنه نتعاملوا مع الملف البيئة ديما على أساس حاجة ثانوية حتى معناها كي نبنيو المخطط متاعنا مخطط تنمية ديما البيئة ما تكونش ركيزة أساسية ديما نشوفوها معناها قطاع داعم قطاع يدعم القطاع مثلا الطاقي يدعم القطاع الفلاحي يدعم داعم ماهوش ركيزة أساسية معناها. زيد نلقاو هيمنة البعد للأسف هيمنة البعد الاقتصادي على البعد البيئي وهذه سياسة للأسف انتهجتها تونس منذ الاستقلال منذ دولة الاستقلال ونفهموا الشيء هذايا بالخيارات اللي كانت في جيبس دونك نفهموا هذايا. دونك البيئة حاجة ثانوية بالنسبة لهم بالنسبة أولوية الأولويات هو شنو؟ هو الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. وحتى رأوا الشواء متاع جيبس وقتها أن سرتان مومو نفهموا علاش معناها كان هكاك، لأنه الوقت في الوقت ذاك في السبعينات تونس والبيئة وملف البيئة في حد ذاته ما كانتش أولوية الأولويات، والشغل الشاغل حتى وحديث العالم الكل كان ديما الاقتصاد بريوريتير، كيفاش نبني اقتصاد قوي، في حين انه تغيرت الحسابات. اليوم الاهم من انك تبني اقتصاد قوي هو انك تحافظ على ثلاثة ركائز متاع التنمية المستدامة، هو انك تبني اقتصاد قوي وميم طون تحافظ على البيئة وتاخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، واللي هما الثلاث ركائز متاع التنمية المستدامة. اليوم ما نجموش نحكيو عليهم ونمشيو حتى للكاتريام بيليي اللي هو الجانب الثقافي. دونك زيدا فما ربما زاد ضعف الأهداف الكمية متاع القابلة للقيس، معناها اليوم المخطط يحط في مؤشرات وأهداف ومؤشرات دقيقة زمنية واضحة، معناها ما نلقاوش أي مخطط نورمال مو يحط هكا. احنا المخطط هذا يفتقر الى خلنا نقول مؤشرات دقيقه، كيفاش باش تقيم انت من بعد سلون كل كريتير باش تقيم انت المخطط نتاعك نجح ولا لا، به المده الزمنيه اللي انت باش تحطها معناها في المجالات مثلا كيما خفض الانبعاثات الكربون. واحنا في تونس معناها للاسف ماشيين للكوب للكوب معناها وماشيين باثنين تونس، انت تعرف لي الدول الكل بعد اتفاق باريس التزمت معناها باش تحد معناها من الانبعاثات نتاعها. الالتزامات المحدده وطنيا في تونس وصلناها ل 62%، كما لو انه حلينا جميع المشاكل. عندنا معناها النقل صديق للبيئه، عندنا اقتصاد صديق للبيئه، عندنا صناعه ماهيش ملوثه، ماشيين وسقف طموحاتنا 62% من 45 طلعنا من 41 45 62 ربما ان شاء الله ما نلقاوش يوم من الايام نقولوا عملنا 100% وهكا ولينا عايشين عال العال. دونك زيد فما مشكلة أخرى اللي تواجه مخطط التنمية هذايا في المجال البيئي اللي هو افتقار ولا خلنا نقول غياب آليات التمويل، وانت تعرف اللي المال قوام الأعمال وخاصة في الـ في الـ في, الـ في المجال البيئي. انت اليوم باش تعمل استصلاح لمحطة التطهير التكلفة متاعها غالية برشا.
0: دونك لهنا سامحني بالتفاعل انا معاك في الموضوع هذا، وقتي نحكيو مثلا على برشا قطاعات اليوم في علاقه بالاعتمادات الماليه، تقريبا من اكثر القطاعات او ابرز القطاعات او من بين القطاعات اللي يقول لك في الغالب ما يكونش فما اشكال على مستوى الاعتمادات الماليه صحيح. هو القطاع البيئي.
1: هو صحيح كلامك صحيح، لانه برشا مانحين اجانب، اما كان جيو نرجعوا لميزانيه الدوله نلقاو ميزانيه وزاره البيئه من أفقر الميزانيات باش ما نقولوش في المراتب الأخيرة متاع الميزانية، معناها متاع ميزانية الدولة التونسية. أوكي هذا يتغطى باش نوع كيما قلت أنت المانحين الأجانب والداعمين الأجانب قاعدين يضخوا في أموال، لكن الأموال هذه قاعدة تمشي في مشاريع نموذجية. وهالمشاريع النموذجية هذه أخويا كمشروع نموذجي نجح هيت عمو مثالش عمو حط البيدجي متاعك وعمو على عديد المناطق، وإلا كان فشل قرى وفشل، وإلا كان لقيتوا صعوبات في مناطق وقولوا راه لقينا في صعوبات في مناطق، كيما مثلا المشاريع النموذجية متاع انتاج الطاقة من النفايات. هو مشروع مزيان برشا طموح أهداف بالحق لازمنا نمشي فيه، لكن راه ما نجموش نقولوا رانا نجحنا في مشروع نموذجي ورانا باش نعموه. ما نجموش نعموه، نقولك علاش ما نجموش نعموه. تو سامبلومون ما تنجمش تعمو لانه ما عندناش بنيه تحتيه. ما تنجمش اليوم تقول نجحت في تثمين النفايات وانت ماكش عامل منظومه فرز النفايات، الفرز من المصدر للنفايات. نفاياتك اليوم مخلطه بلاستيك على كرتون على ديشي ميناجي. دونك معناها اليوم التشريعات البيئيه من الاولى ان نحطوا قانون يشجع الفرز الانتقائي من المصدر، مش يشجع معناها ينص على انه ضرورة الفرز النفايات من المصدر. دونك زادة معناها اليوم المشاريع المخطط التنمية نلاحظوا فيه حاجة انه هو فما زادة ضعف ادماج التغيرات المناخية في مختلف القطاعات، لانه اليوم راه كان نحبوا نحكيوا تغيرات مناخيه راه ليست حكر على وزاره البيئه فقط، هو ملف يهم الفلاحه، هو ملف يهم الصناعه، هو ملف يهم القطاعات الاخرى. اليوم نلقاوه غايب في عديد القطاعات الاخرى. دونك اليوم احنا كان نحبوا معناها حتى في التخطيط العمراني نتاعنا لازمنا ناخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، لأنه كان باش تقعد تبني بالطريقة هذه اللي احنا نبنيه بها اليوم، راو البناء متاعنا ما هوش متأقلم مع التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها والظروف المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. غياب زاد مؤشر مهم برشا في المخطط هذايا، اللي هو مؤشر قياس العدالة البيئية. وكي نقولوا عدالة بيئية هو نوسيون كبير اليوم، عدالة البيئية، وربما ملف العدالة البيئية تطرح في تونس، ربما كي نحكيه على جابس، كي نحكيه على التلوث في عديد المناطق، لكن المخطط هذايا ما حددش معناها كيفاش معناها النوسيون هذه، ما نلقاوهاش حاضرة حتى معناها كيفاش باش يتم ترسيخ العدالة البيئية في بين الجهات، وكيفاش باش نحمي اصلا الفئات، خلينا نقولوا الفئات الهشة اكثر هشاشة مع التغيرات المناخية، ما خاصة اليوم نحكيوا على فئة ربما قدام الكوارث شنو تعمل الفئة هذه، هما اصحاب الهمم. معناها اليوم معناها تلقى الطاقة باش انك تنجم تتأقلم وتنجم تتصرف في حالة الكارثة، لكن هما شنو حضرنا لهم وشنو اعدينا لهم.
0: به نوصل نحكيه كما قلنا على الملف البيئي من منظور مخطط التنمية 2026-2030 مهدي، والسياسات العامة للدولة وسياسات الدولة في علاقة بالملف البيئي. مرة أخرى هو ملف متشعب كما كنت تحكي أنت يا مهدي، وملف مش بالبساطة، معناه ما تنجمش تختزله كما قلت أنت الحد من التلوث، على أهمية
1: بالنفايات
0: أو بقطاع معين. وكما قلت انت زاده مهدي، الوقتاش باش يقعد اعتباره كملف داعم للتنميه مش كملف خالق اليوم ومشجع للتنميه، قطاع اساسي وغيره. وتقول انه حان الوقت انه نعطيه الاهميه اللي يستحقها، مش الفايده فقط في الحديث عن استراتيجيات بقدر ما هو الاهم انه تفعيل استراتيجيات فعليه اليوم على ارض الواقع. الاهم زاده انه تكون فما مؤشرات، معطيات، ارقام رسميه تنشم تنبني عليها أنت تصورك للقطاع هذايا. وحكيت خلينا نقول في إطار المعادلة اليوم مهدي في علاقة بالملف هذايا، وإحنا نذكر أنه هو ملف متشعب، قلت فما برشا التغيرات المناخية، مثلا نحكيه على المحافظة على الموارد الطبيعية، نحكيه على جودة الحياة، نحكيه على التنوع البيولوجي، نحكيه على الجانب التنموي اللي أشرت له أنت حتى في علاقة بمخطط التنمية.
1: وأيضا موضوع مسكوت عنه اللي هو اليوم السيادة الغذائية. اليوم نعرفوا انه معناها عنا معناها بنك وطني للجينات، ونحب نقول لك اللي معناها للأسف في السنوات الأخيرة خسرنا قرابة 80% من المخزون الجيني متاعنا. دونك احنا لهنا انا نحكي لك انا 2023 وقتها في الوزاره، وقتها فما مشكله كبيره خاصه في علاقه باللي كونجيلاتور اللي قاعد يتم فيهم تخزين معناها خلنا نقوله الموروث الجيني متاعنا. دونك هالسؤال اليوم اللي يطرح نفسه، هل عالجنا المشكلة وإلا قاعدين معناها نخسروا في الموروث الجيني متاعنا؟ في المشكلة كبيرة بالحق مسكوت عنها، ربما تخص خاصة السيادة الغذائية.
0: هو السيادة الغذائية سيرة الحقيقة الإشارة لها في مخطط التنمية، احنا كنا تناولنا الموضوع هذا البارح مع وزير التجارة الأسبق، وحكينا على السيادة الغذائية ولكن من منظور الأمن الغذائي. مهدي اليوم الناس اللي تسمع فيه تقول لك به التشخيص متفقين فيه اليوم، فما من خلينا نقول من المواد والماتير اللي موجوده ديجا، كان نعملوا حتى ريشيرش صغيره اليوم على جوجل،
1: تلقى برشا استراتيجيات
0: الملف البيئي، الاستراتيجيات شنو قاعد تكتب على الملف البيئي، كنحبوا نشوفوا تجارب دوليه اليوم كيفاش تعاملت مع الملف هذا، وربما حتى الوضع البيئي نتاعها اتعس من الوضع البيئي اليوم في البلاد، والا ما عندهاش ربع الثروات اليوم اللي موجوده في تونس، الثروات الطبيعية والثروات البيئية اللي موجودة في البلاد. تبقى الإشكال كما قلت أنت مهدي، فما جزء أنه الدولة كيفاش تنظر للقطاع هذه من زاوية قديش أنت دخلت اعتمادات وعطيت اعتمادات أنت كدولة للقطاع هذه، بعيدا ربما عن الدعم أو الدول اللي تحب تستثمر في القطاع هذه في تونس. شنو المطلوب اليوم؟ ديما نسأل أنا على المدى القصير، بهنا نعرف أنه فما استراتيجيات كبيرة تخو وقت وتخو سنوات وتحب برشا اعتمادات وبرشا دراسات، ولكن كان نحكيه على اليوم على إجراءات النجم ناخذوها في القريب العاجل في المدى القصير.
1: إجراءات كل قطاع لازم إجراءات، مثلا التلوث اليوم لازم إيقاف نزيف التلوث قبل ما نحكيه على أزمة التلوث. أول حاجة نعمل نوقفوا النزيف التلوث، نمشي ونعالجوا الداء، ما نقعدوش احنا كعسكر الحريقة كل ما تشعل واحنا نمشي ونطفيوها. ليه نعملوا خطوات استباقية؟ اليوم احنا عنا مشكلة في شنو؟ عنا مشكلة في انه الاقتصاد متاعنا هو اقتصاد ينبني على استنزاف الثروات الطبيعية. نمشي ونختاروا منوال اقتصادي بديل، اللي هو الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الأزرق، هكا نكون حافظنا على الثروات الطبيعية متاعنا. لكن هذا كيفاش باش نعملوه؟ نعملوه لكن تتوفر الإرادة، لكن فما إرادة نجم نغيره، لكن لكن ما فماش الإرادة راه ما نجموش نغيره. باش نقعدوا نحكيوا وباش نقعدوا كل يوم نعاودوا في نفس الحكاية، خاطر ما فماش إرادة، إرادة التغيير. نتحملوا زادة مسؤوليتنا، مش مشكل نفشلوا ونقولوا فشلنا، نقولوا راه فشلنا في إدارة الملف الفلاني وما فيهش عيب، رانا باش نقوموا باصلاحات. وزاد نكونوا صادقين كيما قلت لك مع المواطنين، وقت اللي نقولوا خرجنا من منظومه رد من النفايات الى منظومه تثمين النفايات، سكو قطعنا كليا مع منظومه الردم. لا احنا نشوفوا في بور الشاكير مازال حيز الاستغلال رغم انه مده الصلاحيه نتاعو فات من 2019، نفس المشكله في مصب الرحمه في نابل. دونك عنا ازمه، وديما نقعدوا نحن للاسف راه في عقليه التونسي كي تقول له بيئه يقول لك نفايات، يقول لك معناها أزمة نفايات ومشكلة النفايات والتلوث. لكن احنا عنا حاجات أخرى راهو اليوم نجمو نحكيو فيها، التغيرات المناخية، نجمو التنوع البيولوجي. أول حاجة زادة اليوم لازمنا نحطو كيما قلت لك راهو لو برينسيب دو بريفونسيون من بين أهم المبادئ اللي لازمها تكون موجودة في البيئة. احنا البرينسيب هذايا حاطينه على جنب وقعدنا نتصرفوا كل ما كيما نقولوا كيما قلت لك كيما عسكر الحريقة، كل ما يتيح الفاس في الراس تلقانا أوبليجي ونسارعوا في الوقت كيفاش باش نتصرفوا، ولا وبخلاف كيفاش باش نتصرفوا كيفاش باش نخرجوا للراي العام وكيفاش باش نقنع عنا الصحفيين باش نعملهم كيما نقولوا ديفياسيون للموضوع باش ما يركزوش فيه. دونك لهنا موضوع كبير برشا.
0: وشكرا لك مره اخرى مهدي العبدلي الخبير البيئي على الحضور معنا. نحاولوا في كل مره يكونوا حاضرين معنا مختصين وخبراء ونتناولوا ملفات تهم المواطنين التوانسه. شكرا لك مره اخرى على الحضور مهدي. احنا نخرجوا فاصل وبعد نستقبل زميرنا نور الفارسي في البلاتو ونشوفوا معكم اخر التطورات الاقليميه. تفضل.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك، موسيقى تسمع راب، بوب، روك، بلو.

0: تونس.
1: هنا تونس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. دقائق تفصلنا عن موعد انتهاء حصتنا لليوم، وكالعادة الختام دائما يكون بفقرة جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك،
1: اي نجم طبعا نقوله خبير في الشأن الجيوسياسي نورو. ما زلت ياك وين نخدموا عليها ملا نورو الموضوع،
2: نزيد سيزون اخرى مع طارق الكحلاوي وبعد نحكي
1: هكا هاو ملا. هاي طارق، هاي طارق، هاي نور شو حضر لنا اليوم؟ تفضل.
2: ابتسام، بعد ما حكينا في اخر الموسم الشتوي على حملة الاعتقالات اللي صارت والحملة ضد الفساد اللي صارت في العراق واللي كان يقودها رئيس الحكومة العراقي، خلينا نشوفوا توا شنو جديد بعد الحملة هذه في العراق. العراق أعلن على توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشاركة اقتصادية مع شركات أمريكية بقيمة إجمالية تقارب 60 مليار دولار خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية اللي انعقدت في واشنطن. الاتفاقيات هذه ما هيش الكل عقود تنفيذية، بل تضم زادة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تمهد المشاريع المستقبلية. الملف الاقتصادي كان حاضر بقوة، خاصة في القطاعات كما الطاقة والنفط والكهرباء اللي يمثلوا الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية في المرحلة الجاية. وشملت الاتفاقيات مجالات التكنولوجيا والاتصالات والصحة والزراعة والتعليم والخدمات المالية في محاولة تنويع الاقتصاد وجلب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة أنه الاقتصاد بتاع العراق أغلبه يقوم على النفط. من أبرز الاتفاقيات ثلاثة تفاهمات مع شركة شيفرون الأمريكية، بينما الاتفاق الثالث يتعلق بالاستثمار في مشروع خط أنابيب نفطي بين العراق وسوريا بهدف توفير منفذ بديل لصادرات النفط بعيدا عن مضيق هرمز ليشهد اضطرابات من جديد. وأعلنت شركة أمريكية أخرى دخولها في مشروع تطوير حقول كركوك من خلال استحواذ على حصة في المشروع اللي كانت تديره شركة بيبي البريطانية. وفي قطاع الكهرباء، وقع العراق اتفاق مع جنرال إلكتريك لتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية. وفي مجال الاتصالات، تم الإعلان على اتفاق زاد لإدخال خدمات ستارلينك الخاصة بالإنترنت الفضائي في العراق، إضافة إلى شركات في الصناعات الغذائية والزراعة مع شركات أمريكية. كما تم التوصل إلى اتفاق مع بنك جي بي مورغان لافتتاح فرع في العراق بهدف تمويل المشاريع والاستثمارات الأمريكية داخل البلاد. الحكومة العراقية اعتبرت الاتفاقيات هذه رسالة واضحة على رغبتها في جذب استثمارات طويلة المدى وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية وتراجع عائدات النفط بسبب الاضطرابات الإقليمية. في المقابل، يبقى تنفيذ جزء كبير من الاتفاقيات هذه مرتبط باستكمال الدراسات الفنية والمالية وتحويل مذكرات تفاهم إلى عقود ملزمة خلال المرحلة القادمة. جيو تو ابتسام للزاوية السياسية من الاتفاقيات هذه. حسب برشا محللين، الاتفاقيات هذه ما هيش اقتصادية فقط، أما زاد عندها أبعاد سياسية وجيوسياسية كبيرة. العراق اليوم يحاول يلقى توازن بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد سنوات كان فيها النفوذ الإيراني حاضر بقوة في السياسة والاقتصاد. من جهة، واشنطن تحب ترجع تثبت حضورها في العراق عن طريق الاستثمار عوض التركيز كان على الجانب العسكري. ومن جهة أخرى، العراق يحب ينقص تدريجيا من تبعيته لإيران، خاصة في الغاز والكهرباء، ويجلب شركات أمريكية وغربية للاستثمار. وزاد يعتقد خبراء أن الاتفاقيات هذه تبعث رسالة للمستثمرين بأن العراق رجع منفتح على أنه بغداد باش تقطع علاقاتها مع طهران. يعني ما فماش مؤشرات على أنه بغداد باش تقطع علاقاتها مع طهران، فقط هي تحب تجلب الاستثمارات الغربية والأمريكية وتنوع الاقتصاد متاعها، خاطر الروابط الاقتصادية والأمنية بين الزوز مازالت قوية. لذلك الأغلب أنه العراق باش يواصل سياسة توازن بين واشنطن وطهران ويحاول يستفيد من الطرفين دون الدخول في أي صدام مع أي واحد منهم. وهذه طبعا ابتسام قراءة تحليلية من الدولة لدى خبراء في العلاقات الدولية، وليست موقف رسمي لأي من الأطراف اللي ذكرناهم: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران،
1: ليك.
2: والعراق.
1: شكرا لك نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، من الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. شكرا لكم على المتابعة والتعليقات والتفاعل. فدوى، حبيب، هدى، فيزا، مولدي، وجاد، والناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تتابعوا فينا وتتفاعلوا معنا. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو نهار السبت لحد جايين. طبعا خليكم مع الزميلة سحار بن بلقاسم في موجز لأهم الأخبار. تفضل.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على كده 90.5.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: جزء ثانية بعد زوال ديوان فام. عسلمة. المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحة الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن من جودة التكفل بالمرضى. وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 2026 بهدف متابعة مسار المريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. مرصد شهد مراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يسجل ضعفا في الإقبال على مراكز الاقتراع الخاصة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، وذلك إلى حدود الساعة 12 صباحا، حيث لم تبلغ نسبة المشاركة 1%. وكما رصد تواصل عمليات سبر آراء الناخبين باستعمال اللوحات الإلكترونية داخل المراكز، معتبرا أن ذلك يتنافى مع مبدأ سرية الاقتراع، إلى جانب تسجيل غياب كل ملاحظي بقية الجمعيات مقابل حضور ممثلي المترشحين. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن عن فتح باب الترشح للمتطوعين الراغبين في تأطير الحجيج لموسم 2027 بداية من الغد وإلى غاية 28 من جويليا الجاري. وأوضحت الشركة في بلاغ أن عملية التسجيل تتم عبر المنظومة المعلوماتية بموقعها الرسمي، على أن تدعى ملفات الترشح لاحقا بصفة مباشرة بمكتب ضبط الشركة أو ترسل عبر البريد في أجل أقصى يوم الجمعة 31 من جويليا الحالي. وفي أخبار العالم، الأردن ينفي إصدار أي قرارات بشأن إخلاء مطار العقبة أو ميناء العقبة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قوله إن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء. أطلق سفارات الإنذار في الأردن إذانا بانتهاء حالة التهديد الجوي، وكان التلفزيون الأردني قد أعلن عن إطلاق سفارات الإنذار في مختلف مناطق المملكة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم، والمشوار متواصل مع أهاني فلاش سبور في أمان الله.
3: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
0: ديوان فام فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور، اللي بداية بآخر أخبار الميركاتو. في تونس ومتوسط ميدان النجم الساحلي وسام عبيد قرر التوجه للجنة تفضل النزاعات في الجامعة التونسية لكرة القدم للمطالبة بفسخ عقده ومطالبته أيضا بتحصله على مستحقاته المتأخرة لمدة 5 أشهر. وسام عبيد كان لعب مع الإتوال منذ عودته في ميركاتو الشتوي 11 مقابلة، سجل خلالها هدفين. نذكر عبيد كان غادر النجم الساحلي في صيف 2025 قبل العودة في شتاء 2026، وطالب بفسخ عقده. أيضا أسامة عبيد منتظر بعد فسخ العقد أنه يمضي لفريق جديد. النادي الإفريقي دخل في الفترة الماضية أو الثلاثة أربع أيام الأخيرة في مفاوضات مع نعيم السليتي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري. فريق القطري كان أعلن البارح بصفة رسمية على صفحته الرسمية وودع نعيم السليتي. آخر المعطيات اللي عنا أنه الإفريقي تقدم بعرض أول في الأيام الفارتة لنعيم السليتي قبل قصد أنه يتوصل اتفاق مع وكيل أعمال اللاعب اللي رفض مبدئين العقد ذي، لكن منتظر أنه الفريق قاعد يجهز في عرض جديد لنعيم السليتي، واللي الأقرب نجم يكون في إطار الطموحات المادية متاعه وعقد أو عرض عفوا نجم يكون أنه يحظى بالموافقة متاع نعيم السليتي. دونك موضوع يبقى للمتابعة. ونذكر أنه نعيم السليتي كان لعب الموسم الفارط مع الشمال القطري 17 مقابلة، ساهم خلالها في 4 أهداف. طبعا الصفقة هذه تبقى قريبة من التحقق في انتظار آخر المعطيات وفي انتظار الاتفاق الرسمي بين الأطراف، خاصة أنه نعيم السليتي يرغب في اللعب في نادي الأفريقي، لكن تبقى الأمور المادية هي العائق الوحيد إلى حد الآن. إدارة الأولمبي البيجي توصلت إلى اتفاق مع إدارة النادي الأفريقي بخصوص الظهير الأيمن عزيز الغريسي، بالتالي تم الاتفاق على انتقال الغريسي للأولمبي البيجي بعقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. صاحب 23 عام باش يلتحق بتدريبات فريقه جديد غدوة الاثنين. حسب ما صدرنا هيئة الأولمبي البيجي اتفقت مع متوسط الميدان اللغيني شريف كاميرا لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة. منتظر أنه كاميرا بشمضي عقد لمدة موسم وحيد قابل للتجديد في قادم الساعات. نذكر شريف كاميرا لعب الموسم الفارط مع شبيبة القيروان. نمشي ونحكي على النجم المتلوي وتحديدا تركيبة الإطار الفني الجديد للفريق. طبعا أمين جارة كمدرب أول، مدرب مساعد أول سيكون رياض الحضري، مدرب مساعد ثاني مكلف بالإحصاء أمين السحيمي، معد بدني صلاح الدين خليل، ومدرب حراس بسام الحركاتي. غدوة الاثنين باش يكون أول حصة تدريبية للإطار الفني الجديد بقيادة أمين جارة انطلاقا من 7 متاع العشية في أرضية ملعب المتلوي. الليلة الموعد وكل أنظار العالم تتجه لنهائي كأس العالم، نهائي بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني. لامين يامال في مواجهة ليونيل ميسي، مباراة انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس بإدارة الحكم السلوفيني فينشيتش، ومباراة تلعب في ملعب ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي، ملعب يتسع تقريبا ل 82,500 متفرج. دونك كما قلت نهائي كأس العالم إسبانيا الأرجنتين 8 متاع الليل بتوقيت تونس. فلاسبور قدمكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان اف ام .net.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: انا كده بشرب
1: في ليتي اوترمون دي وان اف ام دي وان ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: Publicité.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Softain, le soleil paye votre électricité.

زي ما حلتي هفني أسواس وحددت وأجيلك أنتي ومعيش ومننا نجي بشر بتجري بتجري بتجري ورش خسيس

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ثالثة مساء ديوان افهم عسلمة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز 50 طنا من العسل وشبهه بولايتي نابل وسوسة بسبب خلط المنتوج ومغالطة المستهلك، إلى جانب حجز أكثر من 17 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها المتعفنة أو المحفوظة في ظروف عشوائية بعدة ولايات، وحجز أكثر من 40 طنا من الحبوب ومشتقاتها لتعرضها للرطوبة وتكاثر الحشرات، فضلا عن 78 ألف لتر من المياه المعلبة المعروضة تحت أشعة الشمس أو منتهية الصلوحية، وكميات من البطاطا والحليب والحلويات المحتوي على ملونات محظورة خلال شهري جوان وجويلية 2026، وذلك ضمن برنامج المراقبة الصيفي بمختلف جهات الجمهورية. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذه العمليات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين، إضافة إلى إصدار قرارات غلق لعدد من المحلات المفتوحة للعموم وتوجيه إنذارات لتلافي الإخلالات المسجلة. النائب بالمجلس المحلي بفوسانة من ولاية القصرين فتحي الخميري يطلق نداء استغاثة لتسليط الضوء على معاناة أهالي منطقة السلطنية جراء تواصل انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن مع موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد حسب ما صرح به لمراسل ديوان افهم بالجهة.
2: اليوم في إطار الحرارة القصوى ودرجات الحرارة ثم مناطق الإشكال فيها بسيط والعطب يكون فيها بسيط وما يصير التدخل الفوري. اليوم لليوم الثالث على التوالي منطقة السلاطنية فيها ما يقرب 4000 ساكن، لأن هذه المنطقة تعاني ظلام ليلا نهارا أو في ثلاثة أيام متكرر حتى يرجع الضوء ما يرجعش، ذلك شيء لأنه اليوم فما عطب بسيط خيط طايح ما يتصلحش توا شهريا. الإشكالية هذه خلت العباد بلا ضوء وفي نفس الوقت بلا ماء لأنه الماء زاد يخرج لهم بالضوء. اليوم حتى أنا تواصلت مع الشركة المعنية ولحد الآن ما مرجعش الضوء.
1: فرق الصيانة والفريق الفني التابع لشركة تونسية للكهرباء والغاز تباشر التدخلات الميدانية لإصلاح العطب الفني الذي طرأ على الشبكة الكهربائية بجزيرة قرقنا خلال اليومين الماضيين بهدف إرجاع التيار الكهربائي في أقرب الآجال الممكنة. وأوضحت معتمدية قرقنا في بلاغ لها أن الفرق المختصة حلت بالجزيرة اليوم للشروع الفعلي في عملية الإصلاح، داعية كافة المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الطارئ. وفي أخبار العالم، الجيش الأردني يعلن اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط صاروخ رابع في منطقة نائية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد العمل حاليا على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من غيره، قائلا أنه إذا كانت إيران مستعدة للحل الدبلوماسي فسيكون هذا هو الحل، وإلا فسنواصل ضمان حركة المياه. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع قدور في سبورماغ في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم الناس الكل، حلقة جديدة من برنامجكم سبور ماك اليوم الأحد من 3 للأربعة. معايا أنا قدور الرقي، ساعة نرجع فيها لأبرز الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية. موعدكم اليومي المتجدد مع برنامجكم سبور ماك مع مختلف عناصر قسم الرياضة بيدي وأنا فاهم. نجلهم تحية الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوتنا على بوند فهم متاعنا، كيف كيف على سبور باي دي وأنا فهم. تفرجوا فينا صوتا وصورة على الفيسبوك علشان اليوتيوب دي وانا فهم لايف، تابعونا زيد على www.dwanafm.net. موعدنا اكيد باش نتحدثوا فيه اليوم على تقدم الرياضي بساقيه الدير، بعد شويه يكون معنا المدير الرياضي للبي اس اس، شنو جديد الانتدابات من الوافدين والمغادرين في تقدم ساقيه الدير، تربص عند راهم شنو المباريات الوديه وبروجرام تحضيرات الموسم الكروي المقبل لفريق التقدم. باش نحكي على ابرز اخبار الميركاتو في الترجي الرياضي، نجم الساحل لنادي الافريقي، ابرز النوادي التونسية، الختام شيكون بالمونديال، ملحمة المباراة الترتيبية، 10 أهداف كاملة البارح بين إنجلترا فرنسا، وما قبل المباراة التاريخية الليلة ميسي أرجنتين لامين يامال إسبانيا، من سيكون الفائز بلقب مونديال 2026. نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، نجهوله تحية. محمد زعبار في الإخراج، بشكون معنا في البلاتو محمد علي منصر وياسين بوشعالة، نجهولك تحية سي محمد علي منصر، مرحبا بك.
3: أهلا بقدور، تحياتي ليك، أهلا بياسين، تحياتي كل السادة المشاهدين والمستمعين، إن شاء الله ربي يرحمنا من السخانة هذه والناس كل يا أخويا، سيسر رواحكم وردوا بالكم على رواحكم الكبار والصغار، إن شاء الله ربي يحمينا، إن شاء الله ربي يحمي تونس.
2: أمين يا رب العالمين. هاي سياسين، مرحبا بك.
4: مرحبا بك قدور، مرحبا دالي نادر محمد زعبار، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين، وكما عودناكم إن شاء الله تكون الإضافة موجودة، وإن شاء الله منور دي قدور اليوم ما شاء الله عليك في كل هكا بكل
2: الحمد لله
4: بكل نشاط وكل حيوية رغم السخانة ودرجة الحرارة الكبيرة.
2: والله يشوف أنا راني من أكثر الناس اللي ما نحملش السخانة ما كومام والله هو الحمد لله ما أنت والله ديما نقول يما عليهم العبيد اللي قاعدة تخدم في الشمس، والله
3: ربي يعاونهم،
2: والله احنا نتحركوا شويه وبعد تقعد في الكليماتيزور وتتعب، فما بالك العبيد اللي تخدم في الشمس، نوجه لهم تحيه كبيره كبيره كبيره برشا، عمال النظافه والبنايه والناس اللي تخدم في الكياسات، الناس كل واللي يخدم في كوشه زاده
4: ان شاء الله،
2: والحقيقه ما تراو ثم مهن شاقه وشاقه جدا ويخدموا في الحراره هذه نتاع 43 و44 درجه،
4: ربي يكون في عونهم ان شاء الله،
2: ان شاء الله ربي يعينهم وربي يعطيهم القوه والصبر، خاطر كمام راهي وضعيه صعبه وصعبه جدا، احنا في الدار معناتها ما يقص الضوء يصير فيك، فما بالك العبيد اللي جا منها للشمس تخدم ولا قبيله شويه، معناتها الراجل غاضني يخدم على روحه، ان شاء الله ربي يعينهم وكمام، وضعيه صعيبه معناتها، ان شاء الله ربي يخفف عليهم الناس كل، ان شاء الله فتره وتتعدى على بلادنا وكهي في الاخر، الحمد لله اللي قدر ربي نقبلوه. الناس اللي تسمعوا فينا في الثنيه سيسروا احنا ان شاء الله طريق السلامه اللي في البحر في الدار وين ما كنتوا، ان شاء الله امسيه رياضيه رائقه واللي تخدموا سيرتو، ان شاء الله ربي يعينكم وان شاء الله نونسوكم اليوم في برنامجكم سبور ماك. جايسي من صفاقس نمشيو للثنيه العين دراهم وين موجود ماهر ثامر المكور، ثامر المدير الرياضي لتقدم ساقية الدير. ثامر مساء النور، مرحبا.
5: مساء الخير اخويا قدور، مرحبا بك وكافه الحضور في البرنامج بطبيعه الحال وكافه مستمعي ذاتي وين فهم.
2: شكرا لك ثامر، انت تو في الثنيه لتربص عين دراهم الموجود فريق التقدم اللي عمل استاج بارتير من البارح للوفانسيس ان شاء الله.
5: صحيح اخويا قدور، كنت انا ورئيس النادي ورئيس الفرع امس نقلنا لمدينه عين دراهم للاطلاع على ظروف الاقامه، الحقيقه ظروف ممتازه.
2: نعم.
5: احنا على الفريق بطبيعه الحال وتوافقني اتجاه مدينه
2: واضح. بالنسبة للتربص شفنا أنه ثم مباراة ودية ضد سير بي شباب الوزداد لفانتروا، ثم مباراة أخرى باش تكون ولا مازال مش كونفيرمي؟
5: بالصحيح حقيقة ما تعرف العرض التمارين كانت في تاريخ 6 جويلية، قمنا بعدد 13 حصة تمرينية في مدينة صفاقس، ثم انتقلنا لخانة التربص مغلق مدينة عين درهم من موضوع
2: الشهر بيه ثامر موش نسمع فيك تنعود وتصلوا بك أكيد نادر عود يتصل بك في الأوف نعفو ممكن الريزوم سادي بوشني الوضعية في الثنية أكيد بعد شوية يكون معنا ثامر المكور به وقالها ستاش فيرمي موجود ثم مباراة ضد سير بي مباراة مازالت مش كونفيرمي أخرى في التربص صور أنه مباريات الودية من العيار هذية مهمين جدا الفريق أول مرة يكون في الليكا ومهم جدا الاحتكاك بالفرق القوي
3: صحيح شوف قدور أهم حاجة عملتها ساقية تول هي الاستقرار الفني والاستقرار الإداري هذه هي أهم حاجة
2: أيه.
3: الحاجة الثانية اللي هم استبقوا معناتها برشا حاجات الغلطة اللي غلطوا فيها عملوا لزيكيب الكل اللي هم معناتها بداوا
2: أيه.
3: تحضيرات متاعهم مخر برشا شوفنا جابس جرجيس القروان سليمان اللي بداوا معناتها تحضيرات متاعهم مخر واللي عملوا معناتها برنامج التحضيرات متاعهم مخر الانتدابات إذا كانت مخرة برشا تقلقوا برشا معناتها وصارت له معناتها عدة مشاكل على طوال الموسم
2: صحيح.
3: اللي هم معناتها ساقية برافو عليهم خلينا نقولوا معناتها إدارة محترفة جدا إدارة معناتها تعرف شنو تعمل استبقت معناتها عديد الحاجات ما خلت حتى شيء للصدفة قاعدين يشوفوا في حاجات مباشرة إن شاء الله معناتها يكون لهم موسم سنة موسم محترم ومرضي معناتها وموسم على قد التعب اللي هم معناتها تعبينه ومازالوا معناتها باش يزيدوا يتعبوه
2: واضح بهم واصلين احنا مع تقدم ساق الدير ثامر اكيد يرجع لنا في المباشر لحد الان تقدم ساق الدير 5 انتدابات منهم زوز انتدابات اجنبيه لاعبين افارقه
5: هي قدور مش 5 هما 6 قمنا ب6
2: بعض ضياء فوالا زوليو 6
5: صحيت بغيال معتوكي
2: ايه.
5: لست انتدابات وكما قلت لك في وقت ما كانت الانتدابات مركزة وكانت بطبيعة الحال سيبلي في بعض المراكز اللي شاف المدرب ما تعرف المدرب هو أكثر إنسان يعرف المراكز اللي لازمنا نقوم بالانتدابات متاعها خاصة الحقيقة المدرب ما طلبش برشا وقت لتقييم المجموعة كما تعرف المدرب عنده 10 شهور معانا في الموسم الفارط دونك اللي هو مشينا لطول المراكز اللي نسحقوها قمنا بالانتدابات في الوقت الحالي 6 انتدابات كما تعرف
2: مازال انتدابات أخرى
5: بطبيعة حال فما بعض الانتدابات القادمة إن شاء الله في الفترة القادمة وإن شاء الله اللي جاي يقدم الإضافة كما لازمنا ننوه بالحقيقة بالقيمة الفنية تاع الرصيد البشري الموجود اللي عنا ثقة فيه كبيرة إن شاء الله باش يكون عنده كلمة كبيرة إن شاء الله.
2: أنتم عاملين ديجا حتى السنة في أكدتوا إنه باش تحاولوا تطعموا الرصيد البشري أكثر من إنكم تمشيوا في تكوين فريق آخر يعني تبدأوا من البيبينير الموجودة عندكم وتزيدوا عليها بعض التدعيمات اللي ديجا صايرة نصور إنه بعض المراكز الأخرى مثلا موضوع حارس مرمى نجم يكون من بين الانتدابات إسكو معلومة صحيحة ولا ثامر؟
5: صحيح الحقيقة نجم يكون بعض الانتدابات القادمة حارس مرمى نعود نقول ثقتنا كبيرة في المجموعة الموجودة تبارك الله وما شاء الله كل مرة يثبتوا ويأكدوا القيمة الفنية موجودة وممتازة ما علينا كان نشتغل وبالوقت إن شاء الله نشوفوا إذا فما انتدابات أخرى جاية في القادم ولا إن شاء الله
2: بخلاف الانتدابات ثم مغادرين من بينهم أحد نجوم الفريق الموسم الفارط هو آدم بن فجرية بعد نهاية عقده إسكو رغبة من اللاعب منه خيارات فنية أنه آدم بن فجرية ما كملش مع البي اس اس ونعرفه اللي هو اللي مو مهمة عمناه في صعود الفريق
5: هي كما تعرف في كل موسم فما لاعبين يواصلوا فما لاعبين يغادروا كما بتقال فما مدة متاع عقد تربط اللاعب بالجمعية بالنسبة لحسن المسعدي كيف كيف نهاية العقد متاعه اللي ما وصلش معانا كيف كيف الصادق انجازه كيف كيف
2: نهاية
5: العقد متاعه كيف كيف كما يدم فجرية نهاية العقد متاعه ما وصلش معانا
2: يعني الملاعبية اسكو معناتها قائمة المغادرين مازالوا ثم ملاعبية ثم غرب لا تنجم تصير بعد استاج هذا من المستاف تكنيك
5: ولا هي الحقيقة من نجم الأكثر إنسان ينجم يقول مازال فما غرب لا ولا لا هو الحقيقة المدرب بطبيعة الحال مش نقيمه مباراة ودية ينجم يطلع أكثر على الرصيد البشري متاعه وإذا احنا قادرين باش نزيدوا نطعموا الفريق بانتدابات أخرى دونك مش تكون في الفترة القادمة إن شاء الله باش نعرفوا بالضبط، وخاصة المدرب يطلع على رصيد الرسمي عنده.
2: بعد ماتش سي ار بي ثم ودية أخرى ولا؟
5: بالطبيعة احنا كما قلت لك نهار 24 إن شاء الله مش تكون عندنا مقابلة ودية ضد بالوزداد الجزائري. نهار 26 إذا كيف كيف عندنا مباراة ودية أخرى ضد أكبو الجزائري في مدينة عين درام. دونك بطبيعة الحال ماشي طالع على المدرب على القيمة نتاع الجزء مقابلات، ومش ياخذ قرار بخصوص الرصيد البشري إن شاء الله.
2: واضح. به آخر سؤال تحكي فيه برشا في الفترة الأخيرة بخصوص تقدم ساقي الدير وموضوع الملعب، إسكو سي كونفيرمي إنه البي إس إيش تلعب في ملعب تاي ميري الموسم المقبل ولا مازال مش كونفيرمي؟
5: لا من ناحية كونفيرمي سي كونفيرمي. دونك الحقيقة فما تجاوب كبير خاصة على مستوى بلدية صفاقس، والوالي مشكورين الحقيقة قام بالتدخلات اللازمة. كما تعرف راهو تيران ملعب طيب هيري مش احنا حابين نمشي ولا نكوروا فيه ولا حاجة،
2: ضرورة اقتضات
5: ضرورة تعرف معايير الموجودة في ملعب ساقي الدير ما تخليناش ولا ما تخولناش باش نشارك في البطولة المحترفة. وهذا الحقيقة نداء للسلطات سواء كان المحلية ولا المركزية للتدخل، خاصة نشوفوا الحقيقة ولاية صفاقس تضم برشا أندية في ولاية صفاقس، وإن شاء الله نقولوا عام الجاي نلقاو الرلوي ولا محيط قارقنا ولا عقارب موجودين في الرابطة المحترفة، تولي مشكلة كبيرة كالوقت ملعب طيب مهيري كالوقت معاش نجم يرفع عدد الأندية الموجودة. يعني في الوقت الحالي لازمنا ندخله باش نصلحه على قليلة ملعب البلد ساقي الدير باش يولي نجم يحتضن المباريات الرابطة المحترفة الأولى.
2: واضح. حياتك الصحة ثامر المكاور مدير رياضي تقدم ساقي الدير، كنت معنا في المباشر. ميرسي.
5: شكرا.
2: واضح. ومرة أخرى معناتها الهاشتاج يتفعل صفاقس لازم هاشتاج. واضح معناتها ما نصورش انه في وضعيه كما هكاك معناتها تزيد تتاكد انه صفاقس لازمها ستاد اخر ولايات اخرى مش كان صفاقس. كنا نحكي على تقدم ساقي الدير وبرشا ولايات لازمها ملاعب على الاقل تحسين ملاعب ولا ملاعب اخرى، ولكن الحقيقه سيرتو في صفاقس ولات ضروره قصوى انه يكون موجود ملاعب اخرى سواء هي الطيب المهيري او ملعب اخر جديد في انتظار الوعود القديمه اللي عندها عقود تكون ان شاء الله على ارض الواقع. خاطر كمان معناتها كما كان يحكي ثامر المكور موجودة تو نادي صفاقس تقدم ساقي الدير نجم يكون في موسم او موسمين اخرين ثلاثه فرق، كمان تولي اشكاليه كبيره برشا سيرتو انك مش كل ملعب تنجم يكون اومولوجي وتنجم تلعب فيه. معناتها ما تصورش انه ثلاثه فرق بار اكزومبل ينجموا يلعبوا في نفس الملعب وقتها اشكاليه كبيره برشا.
3: عندك مقول محضري شوف قدور راهو سيرتو معناتها سنار نادي صفاقس باش تلعب على ثلاثه وجهات
2: صحيح.
3: زيد معناتها مع الساخيه معناتها باش يكون معناتها الضغط كبير برشا على الملعب، ونحن نعرفوه معناتها تيران صغير وتيران معناتها ماهوش اللي معناتها شوف راهو ملعب الطيب المهيري من احسن ليغازون اللي موجودين في تونس، لكن راهو من اقدم الملاعب ما شفناش فيه تحسينات كبيره. شفنا تحسينات في المدارج لكبروه معناتها لا شفنا حتى حاجه كبيره. شوف راهي ولايه كبيره كيما ولايه صفاقس تضم مليون ونص ساكن، راهو لازمها ملعب كبير وخارج المدينه. راهو انت تشوف حتى نهار اللي فما ماتش راهو يصير لهنا
4: امبوتياج
3: كبير برشا وعباد كلها تتعطل. معناتها راهي هذه حاجات راهي زاده ضروريه اذا كان احنا نحبوا نقدموا كره القدم التونسيه ونحبوا نفيدوا الانديه نتاعنا راهو لازمتنا نشوفوا مشكل. معناتها هذوما حاجات راهم اللي هما اولويه قصوى.
2: واضح. هاي سيتي تقدم ساقيه الدير، العمل بدا بكري، انتدابات بدات بكري، تربص كل شيء واضح في تقدم ساقيه الدير. هذا اللي لازم يصير نصور في الفرق اللي موجوده عندها تقاليد في الليك وما صارش معها هكا. نصور انه في اطار سياسه الاستمراريه تقدم ساقيه الدير كل شيء يقرا له حساب.
4: بيان سور قدور الفرق اللي تستلهم يعني ولا تاخذ العبر من الفرق الاخرى ولا تجرب الفرق الاخرى في الرابطه المحترفه الاولى ما تنجم تكون كان قدامها طريق نجاح. راهو نحكي برشا على تقدم ساقي الدير الموسم الفارط، حكيت على الاكزامبل هذايا، حكيت على الطريقه الجيده على مستوى التسيير باستغلال الموارد المتاحه للفريق برشا كومونيكاسيون برشا ذكاء باكسبيريونس بي. دونك نشوف اللي فما حاجات ايجابيه الإيجابية قاعدة تتواصل. أول حاجة الاستمرارية واختيار الاستمرارية مع المدرب، وهذه حاجة هامة وأكيد، لأنه أفضل يعني ما فهميش عليش باش تغير مدرب صعد معاك ويعرف كل كبيرة وصغيرة. وبالنسبة لي هذا حق للمدرب وحق حتى للغالبية الرصيد البشري، بتتر الإكسيبسيون كما حكى السي ثامر، حكى على بنفجرية والمسعدي وانجاز، وصحيح كانوا موجودين وعطاوا بعض الإضافة، لكن ما كانوش يعني ما كانوش من الملاعبين المهمين جدا في تشكيلة الفريق واللي عاول عليهم الإطار الفني. دونك سي توت افي نورمال باش انت تعمل امتي فيدباك وتشوف اللي في المراكز هذه ولا الملاعبين اللي عندهم سيرتو الفيكو وعندهم الاكسبيريونس والريتم تاع الرابطة المحترفة الأولى. ديما نحكي ونقول راهو ما يبعدش برشا الرابطة المحترفة الثانية على الرابطة المحترفة الأولى، لكن فما دي مومون ولا فما مقابلات بيان ديترميني، لازم تكون عندك فيكو، تكون عندك اكسبيريونس. قلنا الاستمرارية، قلنا الأهم حاجة بداية تحضيرات منذ الآن، هذا ستتفين نورمال، حاجة لوجيك وحاجة جيدة جدا ومؤشر صحي، لأنك كيماش تلعب مع فرق كيما السيربي وكيما أكبو في نيفو كبير، ونعرف الفرق هذوما من أحسن الفرق في البطولة الجزائرية. دونك أنت هنا بطريقة ضمنية قاعد تشوف الريتم اللي أنت مقبل عليه.

0: متجارب الفرق اللي كانت شبيهة في وضعيات الفرق اللي صعدت. الأصعب من الصعود هو أنك تبقى في الرابطة المحترفة الأولى. آخر ملاحظة بالنسبة لي ذكاء المسؤول راهو سي تريز امبورطونت كي تشوف ثامر المكور كيفاش يحكي تو حكى على تقسيم الأدوار كي أنت سألته هنا يوريك ذكاء المسؤول حكى قال بالنسبة لي هذه المهمة الفنية موكول المدرب ما كانش المسؤول اللي يحب يتدخل في الأدوار ولا يحب يفرض رأيه ولا
1: يعترض
0: وهذوما حاجات هامية وتفاصيل صغيرة تجم تفهم طريقة العمل في النادي هذا. دونك بالنسبة لي كل ما هو إداري وكل ما هو فني موكول إلى المدرب. أكيد المدرب اللي باش يكون تجربته في السياق أكيد باش تكون حسب المؤشرات وحسب الأشياء اللي قاعد نشوفه فيها باش تكون جد إيجابية.
1: واضح. به فاصل ثم نحكيه على أبرز أخبار ميركاتو تونس في آخر 24 ساعة.
2: أنتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم في سبور ماك متواصلة معكم لأربعة متاع العشية. جدد التحية لكل من التحق بينا في الاستماع. تنجموا تفرجوا فينا زادة صوتا وصورة عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف وعلى الفيسبوك على سبور باي ديوان اف ام. اي سيتي نحكيو على أبرز أخبار الميركاتو. الخبر الجديد أنه أسامة عبيد يطلب فسخ عقده مع فريق النجم الرياضي الساحلي. 5 أشهر متخلدة بذمة اللاعب. تصور أنه الجوانب المادية وضعية الفريق خلات أسامة عبيد اللي عادل بقى عم ناول ديجا للنجم الرياضي الساحلي يحب يغير الأجواء مرة أخرى.
2: يحب يغير الأجواء. أنا بصراحة والله حكيت ديجا حكيت شوية البارح قلت أنه على حسب الظروف ولا المعلومات اللي جاتنا من الكونفيرنس دو بريس نتاع رئيس النادي سيد كريم العكروت رينا انه بالحق يعني الظروف اللي كانت يشتغلوا فيها اللاعبين الموسم الفارط بصراحه ظروف صعيبه برشا وما نجموش نلوموهم برشا. راهو على 12 شهر انت باش تاخذ اربعه كات سالارك هاو. بصراحه ما تنجمش تطلب اي حاجه من مدرب, ما تنجمش تطلب اي حاجه من ملاعبي. دونك بالنسبه لي سميتو اكسبلوا انا فات اللي توه. لكن خلينا كي نحكيوا على الاشياء نحكيوا في سياقها. راهو الموسم الفارط نحكيوا على وسام عبيد بالذات الملاعب هذايا اللي ما اختلفوش اثنين اليوم لاعبي عنده كاليتي وملاعبي ممتاز وفي وقت من الاوقات كان مؤثر. ونذكروا تجربته مع النجم الرياضي الساحلي وقت كان مدرب المكشر موجود على راس الفريق وبالحق اعطاه برشا بلوس ومن الملاعبيه الممتازين والمفاتيح المفاتيح في النجم الرياضي الساحلي. الموسم الفارط كان قاب قوسين او ادنى انه ينضم للنادي الافريقي. نداء الواجب او العلاقه الكبيره اللي ما بين اللاعب هذا وفريق الام النجم الرياضي الساحلي تاثير المقربين سيتوتا في نورمال في اخر اللحظات كان خير انه يلبي نداء الواجب وانه يقف مع جمعيته ويكون موجود في الفريق نتاعه. وما نعرفش شنو هي التطمينات شنو هي المفاهمه شنو هي على انا واساس. لكن الاكيد والثابت وقفه اللاعب مع الفريق نتاعه اللي كان في حاجه ليه تورينا انه العلاقه هنا هي علاقه كبيره وعلاقه ما بين ابن والمدرسه الام نتاعه. دونك سي توت في نورمال كي باش نحكيوا على علاقه اللاعب هذا بالنجم الرياضي الساحلي ما نجموش نحكيوا على سياق احترافي 100%. يعني فما لوم. اول حاجه الظروف الصعيبه اللي موجود فيها لتوارا واذا كان ما تلقاش ابنائها وما تلقاش الناس اللي تغير عليها من مدعمين من مدربين اي خاصه من ملاعبيه ما تنجمش هنا تحكي على انت اليوم كأسامة عبيد بعد الفتره هذه وفي سيتياسيون كريتيك يعني تشتكي الفريق من اجل أربعة أشهر أو جرايت أربعة أشهر أو خمسة أشهر من عرش خمسة أشهر مهما كانت التبريرات ومهما كانت أنا نشوفها حاجة بصراحة ما هي جيدة من اللاعب. كان من الأحرى أنه يلقى حل وقتي شو لا أنا مش أنا أعطيتك الكونتكس أنا كان جات علاقة أسامة عبيد مع النجم الرياضي الساحلي علاقة جافة وعلاقة بروفيسيونال علاقة مهنية بالنسبة لي كل الحق للاعب. لكن حكيت على كونتكست الموسم الفارط يعني هو كيف جاء يعني خير
1: انه لك اللاعب انا عم ناول اخويا جيتك في اصعب الظروف وفرطت في عرض اقوى ماديا وخيرت النادي الام.

0: لك انت ويك يقول نجم يقول لك مش رايي هذا نجم يقول لك
1: وقفت زرقاء هذا رايه ونجمه كان نحترمه في الاخير هذا ملاعبي وهذه مهنه هو يشتغل وهذاك من حقه هذا ما يختلفوش فيه اثنين لكن انا ما حبيتش انه سيتياسيون الكونفلي يوصل الى حد انه اللاعب يشتكي بالنادي نتاعو ونتصور انه الحلول صحيح حاليا ماهيش موجوده وماهيش واضحه والرؤيه ضبابيه شويه في النجم الرياضي لكن الاكيد والثابت مادام فما هيئه مجتهده وفما بوادر ولا فما اراده نتاع سلاح في الفريق نتصور انه الحل ينجم يكون ودي يكون صلحي اكثر ما هو تنازعي ما بين اللاعب وبين الفريق
0: فنيا ينجم ياثر
2: نجم ياثر اوكي لكن حتى انت زاد اللاعب ولو هو قعد ومش كاش وقعد معناتها تقريبا 5 شهور 6 شهور 7 شهور ما خلصش راه ما تستناش منه معناتها باش يقدم لك اضافه كبيره برشا وسامع عميد معناتها راه عنصر فعال ومعناتها ملاعبي من احسن اللاعبين اللي معناتها خرجوا تقريبا في الست سنين هذوما 7 سنين هذوما من مركز التكوين نتاع النجم الرياضي الساحلي طلعونا معناتها برشا ملاعبيه شبان ما شفناش معناتها كاليتي كبيره برشا شفنا معناتها بعض اللاعبين العواني عبيد معناتها هذوما اللاعبين هذوما لكن راك انت زاد اليوم اسامة عبيد راه زاد عنده ديلي معين راه ما يشكيش فيه فلوس ومعناتها زاد تمشي عليه هو زاد ينجم يكون اللي هو شكا يحب يضمن فلوسه معناتها ما يحبش معناتها زاد يفسخ عقده خاطر انت عندك بعد اخر مباراه عندك معناتها وقت معين تشكي فيه معناتها سينو اذا كان انت
0: يفوت الوقت هذاك
2: ما عادش عندك حق فيهم دونك راه حتى هو ممكن النيه نتاعو كانت معناتها النيه هذيك الحاجه الثانيه انت عامليه اسامه عبيد معناتها جا من الامارات اللي هو معناتها غادي سكي يصير اللي هو معناتها راه ياخذ في برشا فلوس جا معناتها تونس جا لهنا بجي صح في النادي الافريقي والنادي الافريقي معناتها اللي خلصت له هي التذاكر وصل لهنا وبعد ما تفهم وغير في الاخر معناتها عاطفيا جابته معناتها
0: النادي الساحلي
2: ملاعبي معناتها كقيمه فنيه ما يشك فيه معناتها حتى واحد ملاعبي يقدم الاضافه وينجم مازال يزيد ينجم يقدم الاضافه اكثر واكثر خاطر معناتها ملاعبي صغير لكن معناتها في ظل الظروف هذه اذا كان الملاعبي مخه ما عادش عنده معناتها اللي هو طاقه استيعاب اللي هو معناتها ينجم يكور وينجم يركز على الميدان كهو راه ما تستناش منه حاجه كبيره اذا كان معناتها هو لعل معناتها برا ظروفه العائليه صعيبه شويه دي زاد راهي تاثر معناتها حتى عليه هو وتاثر حتى على الروندمون نتاعو
0: واضح به النادي الافريقي باش يقدم عرض ثاني لنعيم السليتي حسب المصادر نتاعنا في انه الافريقي اعطى عرض اول وكيل اعمال نعيم السليتي اللي فسخ عقده مع الشمال القطري ما تمش تجاوب في العرض الاول حسب معلوماتنا الترجي باش يرفع في العقد من اجل انتداب نعيم السليتي في سن 34 سنه
2: شوف السليتي معناتها الحاجه اللي هي مهمة برشا كان معناتها صرح وقبل قال معناتها راني انا من احباء النادي الافريقي هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية نعيم السليتي معناتها ملاعبي دولي ملاعبي معناتها عنده خبرة كبيرة برشا ملاعبي ممتاز جدا ملاعبي منضبط وملاعبي عنده دور هام داخل المجموعة معناتها العباد كلها تحترمه العباد كلها معناتها هو معناتها عنده دور كبير ينجم معناتها حتى يملك الجروب معناتها الحاجة الثانية أنت اليوم النادي الافريقي عنده مشكلة كبيرة برشا على الأجنحة نعيم السليتي اليوم راهو زاد ينجم يكون
0: جناح يمين اللي هو مش موجود برشا في بطولة
2: ماهوش موجود برشا وشفنا حتى النادي الافريقي معناتها جا اصرار فيه ما نجحش جا بعد كين زومبي معناتها ما قدمش الاضافه الكبيره برشا معناتها على حسب الفلوس اللي هو ياخو فيها ولا حسب معناتها اسمه ولا حسب زاد كاريرو دونك بالنسبه لي اذا كان معناتها يتوصل النادي الافريقي الى اتفاق مع نعيم السليتي باش يكون معناتها عنده دور مهم جدا داخل الميدان وخارج الميدان وحتى في وسط المجموعه معناتها ملاعبي منضبط ملاعبي قدوه ملاعبي خدام معناتها بالنسبه لي اذا كان معناتها وصل اليوم صحح في النادي الافريقي راه انتداب ناجح وانتداب ممتاز جدا وانتداب معناتها عنده برشا منافع
0: للنادي الافريقي
2: كلوب افريكان
0: رايد الشيخاوي زاد اتفاق رسمي مع النادي الافريقي باش يمضي 3 سنين بعد
1: هيكل
0: قلت رايد الشيخاوي رايد الشيخاوي في الترجي الرياضي التونسي هيكل الشيخاوي اللي كانت عنده تجربه قبل في الاتحاد الرياضي المونستيري 3 سنوات اتفاق مع النادي الافريقي
2: بالنسبه لي هيكل ملاعبي ممتاز ملاعبي معناتها اللي خلينا نقولوا قدور مفقود توا البطوله التونسيه مفقوده كالملاعب المهاري اللي عنده ساق اليسرى اللي يعطي التمريره الاخرانيه اللي يطلب ما بين الخطوط معناتها شفنا مع الاتحاد المونستيري قدم موسمين او 3 مواسم ممتازين
0: من ابرز عناصر
2: البطوله فيهم للمنتخب بعد خرج ممكن كانت التجربه الاولى نتاعو ناجحه في الامارات التجربه الثانيه في الكويت مشى الفريق صار على النزول ما كورش فيه برشا تضرب عمليه تبعته وانا شويه تضرب عمليه لكن معناتها كقيمه فنيه ملاعب ممتاز جدا ملاعب نجم يفيد الكلوب افريكا ملاعبي عنده خبره, ملاعبي يعرف البطوله التونسيه, يعرف الجو نتاع الشامبيونه التونسيه. النادي الافريقي تو راهو لازمته يدعم الخطوط بكل على الاقل كل بوست على الاقل زوز ثلاثه لاعبين, خاطر انت تو داخل على ثلاثه وجهات. الجماهير ولت ما انت عندها طموح كبير برشا, الشامبيونز ليغ ما انت لازمتها الكلوب افريكان تشارك فيها ولازمتها زاد تكون عندها اوبجيكتيف معين. الطموحات تو كبرت, الكلوب افريكان عنده مجموعه ممتازه, شيخاوي بالنسبه لي زاد انتداب ممتاز, انتداب معناتها ملاعبي كما قلنا مفقود حاليا في معناتها خلينا نقولوها البطوله ما فماش معناتها ملاعبيه برشا اللي عندهم ساقي صار دو تكنيسيان ملاعبيه معناتها اذكياء. شيخاوي معناتها هذه بالنسبه لي انا واحد منهم.
0: ايه واضح.
2: انتداب كما قلت لك انتداب ناجح بالنسبه لي, وان شاء الله معناتها يطبق هذايا على الميدان.
0: تشوف انك تمشي في نفس راي محمد علي انه زوز انتدابات نجم تنفع برشا النادي الافريقي سواء انا الشيخاوي اللي ديجا كونفيرمي او نعيم السليتي.
1: شوف بالنسبه لي نشوف انه بالحق يعني كي ناخذوا كل كا وحده سليتي راهو نحكيه على ملاعبي ظاهرة في المنتخب وظاهرة وملاعبي ممتاز على المستوى الفني, راهو بتتر الحاجات اللي نقصت في النادي الافريقي ولا الاشياء اللي في حاجة لها النادي الافريقي في الموسم الاخر, رغم انه في بعض المقابلات يعني يلقى ملاعبية ممتازين وجيدين في منطقة وسط الميدان على الاطراف, ملاعبية مهاجمين, لكن الملاعب اللي يلعب تحت الضغط, الملاعب اللي عنده كرياتيفيتي, نعيم السليتي من اللاعبين اللي يحضر يتعامل مع الخصم ويتعامل مع المساحة ويتعامل مع السيتياسيون والمنطقه اللي موجود فيها, دونك سي تري امبورطون من اللاعبين الجيدين ما بين الخطوط يطلب الكره, يعرف وقتاش طلع الريتم, يعرف وقتاش يمسك الكره وقت تبدا فما ضغط على الفريق نتاعو, واهم حاجه بالنسبه لي عنده لافون ديرنيير باس, دونك ينجم يكون ملاعبي كلي في النادي الافريقي في رغم انه بعض العوامل الاخرى اللي تنجم تكون مش في صالح اللاعب, اول حاجه بدنيا, لكن عندي الاجابه لانه ديرنيير مو كنت يعني في اتصال مع المعد البدني الخاص اللي قام بفترة تحذير خاصة في عين دراهم, هنا يوريك هنا العقلية الاحترافية متاع الملاعبي, دونك بالنسبة لي اكسبلوا حاجة جيدة النادي الافريقي يخمم في لاعب, اول حاجة بكم كبير متاع اكسبيرونس وفيكي, اثنين ملاعبي جيد جدا على مستوى الحلول في, في, في, في, في الميدان, اي خاصة في منطقة في الفيستير, لانه الملاعبية هذوما اللي جوار كادر اللي قادرين انهم يأطروا الفريق وقادرين انهم يعرفوا يتعاملوا في فترة الأزمات ويعرفوا وقتاش يتصرفوا مع زملائهم اللي ناقصين اكسبيريونس, دونك هذوما ملاعبيه سون دي جوار كلي, دونك بالنسبه لي انتداب جيد وهام جدا للنادي الافريقي. كيف كيف بالنسبه لي الشيخاوي راه انه ولو انه زاد كيف كيف هو في اخر زوز مواسم على مستوى على مستوى اللعب المقابلات ما كانش يعني ما لعبش برشا مقابلات, لكن على مستوى الخصائص الفنيه للاعب راهو لاعب ياسر ما كانش كومبيتيتيف كيما قلت قدور, لكن على مستوى الخصائص الفنيه نتاع اللاعب, اللاعب هذا يعاول برشا على يلعب بزوز ساقين, لكن يعاول برشا على الساق اليسرى نتاعو, ملاعبي ممتاز موجود على الرواق الايمن, يعني ملاعبي ديما يفتح الزاويه ويدخل العمق, وهذه ملاعبيه اللي ناقصين في البطوله نتاعنا. نذكروا كي كان في الاتحاد المنستيري يعني عده اهداف كانت ديما ياخذ كره الفيكساسيون تلعب عليه كوتي اوبوزي, ديما يدخل العمق ويصوب دالي ويسجل عده اهداف, سجل ضد الترجي, سجل ضد نجم الرياضي الساحلي كذلك, يعني ملاعبي ممتاز اذا كان تعرف كيف كيفاش توظفوا وتعرف كيفاش تستغل العامل البدني. فما عامل اخر ومهم جدا بالنسبه ليا ونجم يكون ديسيزيف, علاش قلت لك الاختيارات راهي ساعات كي تكون بدقه تنجم تكون افيكاس الفريق, اللي هي معرفه المدرب الشخصيه به, مدرب كي يبدا يعرف ملاعبي يعرف كيفاش يخرج منه افضل نسخه وافضل ما يمكن انها يكون موجود فيه. دونك بالنسبه ليا لي دو ريكروتمون هذه على حسب البارح شحكيت وخروج الخمسه لاعبين وشنو هي السيتوياسيون وشنو هي الرؤيه في النادي الافريقي, كي تشوف دو من الكاليبر هذا تجم تقول انه فما بعض التحركات الايجابيه, لكن الاكيد والثابت والسؤال يطرح نفسه هي الكومبليمونتاريتي, لازم في اقل وقت ممكن وبرشا دي سيونس دونترينمون وبرشا تواصل مع المدرب الفريق هذا قادر انه يكون موجود يكون كومبيتيتيف وجاهز.
0: ترجي يتحرك من اجل تعويض الخروج المحتمل والمرتقب تقريبا قريب يولي كونفيرمي محمد امين توغاي اللي وافق على عرض اهلي طرابلس الليبي بقيمه 2 مليون دولار, باقي التفاوض على بقيه التفاصيل وموافقه بيان سور الترجي الرياضي التونسي في المقابل يعمل حركه استباقيه الترجي الرياضي بانتداب مدافع سابق لمستقبل سليمان باباكار ديارا, نعرفوا غادر سليمان وفسخ العقد اوتوماتيكمون بعد نزول مستقبل سليمان للرابطه المحترفه. شوف انه الانتداب هذه كونفيرمي انه توغاي خارج
2: يكون فيرمي اكيد معناتها انت ما تنجمش اليوم تجيب معناتها زاد ملاعب اجنبي ثاني معناتها اكسيال
0: فوالا
2: معناتها دونك راه توغاي خارج لكن لهنا هل معناتها اللاعب هذا اجنبي في قيمه توغاي او لا؟ انت اليوم احنا معناتها اللاعب هذا تبعناه شوي موش الملاعب معناتها اللي في قيمه توغاي ولا معناتها في قيمه الترجي الرياضي التونسي اللي باش يكون معناتها عنده دور كبير على مستوى البطوله على مستوى الشامبيونز ليغ خاطر راه اليوم انت ملاعب اجنبي لازمته يكون معناتها احسن من اللي عندك كنت اليوم انت دبت الصحراوي الشيخاوي معناتها زوز لاعبين دوليين ومن احسن لي زاكسيون معناتها اللي موجودين عندنا دونك ما ندخلش باش يكون معناتها ملاعب اساسي ممكن خليني نقول هنا ريكروتمون بيزار معناتها شويه انت اليوم وقت اللي خرجت معناتها توغاي ملاعب دولي جزائري وقائد فريق في الترجي ونعرفوا معناتها قيمته الفنيه معناتها في حجرات الملابس وعلى الميدان تعوضوا معناتها اليوم بلاعب مع كل احتراماتي ليه معناتها ما عندناش عليك الفكره كبيره واسكو معناتها يتحمل الضغط اللي موجود في الترجي الرياضي التونسي او لا وهل معناتها نجم يكون عنصر فعال في معناتها انت اليوم راك داخل زاده الشامبيونز ليغ قدامك انديه كبيره وجايبه عدد اللاعبين بعدد المليارات وملاعبيه معناتها زاده عنده قيمه فنيه كبيره برشا دونك اليوم ان شاء الله معناتها نكونوا نحن غلطين وان شاء الله تكون معناتها اداره الترجي الرياضي التونسي شافت العين الصحيحه وجابت معناتها الملاعب خاطر راهو ساعات راهو يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر ساعات انت تجيب معناتها ملاعب لعبد الكل تقول لك معناتها هذا انتداب بيزار شويه لكن ينجح دونك لهنا ما نجموش احنا نقيموا اللاعب الا معناتها ما نشوفوه يكور ونشوفوا خاطر راهو الضغط اللي معناتها اليوم باش يقابله في الترجي الرياضي التونسي راهو بعيد كل البعد على
0: متعود كان
2: يلعب سليمان راهو كان يلعب في البرود بلغه الكره
0: هاي بسرعه رايق قبل ما نختم
1: هذا كان متوقع كما حكينا وكما قلنا بون توغا يعطى برشا للترجي خلينا نكونوا واضحين كان من افضل اللاعبين الاجانب اللي جاوا للترجي تيله سنه من 2019 كان موجود في الترجي دونك كي تشوف الحقيه نتاع اللاعب في الانتماء للترجي لابور كبير اللي كان عطى دفاع الترجي استابيليتي الكبيره تفاهم مع مريح
0: سجل اهداف
1: سجل اهداف بصراحه ملاعبي بيزلور في في في خط دفاع الترجي وحتى حتى في في في, في السيارة الترجي ككل دونك سي توتا في نورمال انه العلاقه باش تكون علاقه قويه ونتصور انه الترجي كيما يخمم في الانتيريم تاعو يخمم في الانتيريم تاع الملاعب عقد خرافي وعقد كبير للاعب في الفريق هذا دونك فما عائدات ماليه كبيره للترجي فما منحه كاس العالم ما تنساش راهو توغاي الموسم القادم يعني نهايه عقد دونك كل العوامل والابتدي تاي في صالح انه الزيجه تتم دونك بالنسبه ليا نشوف انه الترجي يخمم بعقلانيه وزاد كيف كيف خمم في مصلحة اللعب السؤال يطرح نفسه كما قال محمد علي اسكو قيمة توغاي في الترجي ونعرفوا قيمة توغاي في دفاع الترجي هل قادرين اللاعبين المحليين نحكي على دفاع ترجي الموسم القادم بنسبة 90% باش يكون دفاع محلي دفاع تونسي نحكيه على الصحراوي نحكيه على الشيخاوي نحكيه على جلاسي اللي قادر يكون باباكار ملاعبي ممتاز ونتصور ملاعبي باش يربح الاكسبيرونس وباش يحاول انه يقع قحام ولا فترة تأقلم تاعو تدريجيا في الفريق
0: يقول لك انا شريته من غير ما ندفع فلوس
1: ايفيكتيفمون دونك بالنسبة لي ولا وتفهم هنا زاد فما نوع من الترجي يخمم انه الانتدابات الاجانب والانتدابات نتاع الانتدابات اللي باش تكون انيه وجاهزه وتعطي الاضافه للفريق الاغلب باش تكون في المراكز الهجوميه دونك بالنسبه لي نشوف انه مع خروج كايتا الظهير الايمن مع خروج توغاي دونك نتصور انه
0: خروج المحتمل دياكيتي زاد دياكيتي
1: لا لا دياكيتي خرج برينسيب يعني وقع تفريط فيه دياكيتي دونك تحس ان المعوضين كلهم اغلبهم باش يكونوا في مراكز هجوميه هذه رؤيه وهذه توجه من الترجي
0: اكيد هجوميه نجم يكون ريبيرو لاهلي
1: ريبيرو مستوري دونك ينجم بيان سور مع عوده البلالي دونك
0: لحظه باش نوضح الاتحاد الليبي وقرر عدم تفعيل العقد المبدئي مع اللاعب هذا لاعب سابق سان داونز
1: وديجا راهو يعني فما امكانيه كبيره انه فما تفاهم او امكانيه كبيره انه الملاعب هذا يكون موجود في الترجي على العموم هذه رؤيه وهذا التوجه والاكيد والثابت اذا الرؤيه هذه باش تكون طيبه وجيده في الترجي اكيد باش نشوفوها في ريا ميزير في قادم التحضيرات في قادم المقابلات خاصه المقابلات الوديه
0: واضح بعد فاصل نحكيه على المونديال على ماتش خرافي البارح ولا ماتش للتاريخ الليله بين ارجنتينا ولا فوريا روخا

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: Entouma tasmaou fi Sport Mag.
3: رجعنا لكم في سبور ماك. نمشيو لمونديال 2026. قبل ما نحكيو على الفينال خلينا نبداو بالمباراة الترتيبية البارح. المباراة الترتيبية اللي شهدت تسجيل 10 أهداف كاملة، أول مرة في تاريخ المونديال أنه مباراة تسجل فيها 10 أهداف كاملة في مباراة ترتيبية. في انتظار تو نادي ثبتنا اسكو صار تقبل في المونديال أنه تسجلوا 10 أهداف في في في ما صارتش ما صارت فوالا. يقول نادر كونفيرمينا المعلومه انه حتى مره في المباراه الترتيبيه تسجلوا 10 اهداف كامله، 6-4 لانجلترا ضد منتخب الفرنسي. ممكن النقطه الوحيده الايجابيه البارح لفرنسا انه لكيليان مبابي الرقم الشخصي اللي اصبح هداف المونديال بعد تسجيله 2 اهداف. سينو الحقيقه
4: هدف تاريخي
3: هدف تاريخي، 4 اهداف في الشوط الاول. شنو اللي صار البارح؟ اسكو يتحمل مسؤولية دي شو نتصور يتحمل مسؤولية بتغيير خط الخلفي الكل؟
4: يتحمل مسؤولية من ما شوف قدور ما نتخيلش عليش، خطر هو راه اليوم الأندية الكل المنتخبات الكل جربت اللاعبين الكل. هو البارح راه زاد حب يعطي فرصة، معناتها جاب تقريبا ليسا فيها 23 لاعب حب يشركها الكل.
3: قبل ما نرجعوا له المباراة في ماتش
4: قدور، قبل ما نرجعوا له المباراة البارح بصراحة معناتها عمل حاجة ما معناتها ما تجيش. أنت اليوم أعطيت فرصة للناس الكل، معناتها في ليبول في الواحد، معناتها نقولوا كانتي ملاعبي عنده كارير كبيرة وملاعبي منضبط وملاعبي محبوب في العالم الكل، معناتها ما تعطيه حتى
3: زي ريمري مش في بوستو هو ما خليهوش
4: نقولوا دخلوا خويا على الأقل حتى في الآخر خليهم وقت قيدت له مشاركة. نقولوا كانتي نقولوا كانتي راهو ملاعب كبير. تيرام زاد كيف لا تكون، معناتها تكون ممتاز جدا. مباراة البارح أنت معناتها اليوم وقت اللي تغير خط الدفاع معناتها بالكل، جوستو دخل من الاول، هرنانديز زوز اكسيال وواحد زاد على اليسار ومعهم
3: لاكروا
4: لاكروا وهرنانديز كوناتي وجوستو، معناتها بدل خط الدفاع كله معهم زاد امري اللي هو معناتها بيفو. دونك معناتها انت اليوم بدلت 5 لاعبين دفاعيين. انت تشوف معناتها البارح الهدف الثالث نتاع منتخب انجليزي كان معناتها هدف كارثي. انت معناتها تشوف راشفورد يجري 70 متر وحده، معناتها خط الدفاع الكل طلع وقت اللي دقيقه 36 يعني بلاش، معناتها كلهم طلعوا
5: دفعوا
4: ياسين. معناتها في منتخب كبير برشا كيما فرنسا تصير معناتها خطا كيما هكا، معناتها هذه كارثه كبرى. شوط اول كارثي بالنسبه لي. انت اليوم منتخب فرنسا اللي كان مراهن جدي وكان مرشح اول على كاس العالم ورقم واحد، ولولا بعض الاخطاء اللي يقولها في الدمي فينال راهو معناتها اليوم نحكيه على فرنسا باش تهز كاس العالم بنسبه كبيره برشا. برشا شفنا شوط اول كارثي. الشوط الثاني وقت اللي صارت التعديلات وقت اللي دخلوا اللاعبين الاساسيين وقت اللي امبلوي زاد الانجليز معناتها ممكن ضمنوا اكثر المباراه صارت معناتها الريمونتادا. وقت اللي انت زاد عندك اتاكو كيما
3: مبابي
4: معناتها ما يرحمش قدام الكاج ملاعبي معناتها هداف ملاعبي بالنسبه لي من احسن اللاعبين في تاريخ كاس العالم، خاطر معناتها اللي عملوا توا في الثمانية سنين هذوما راه ما يعملوا معناتها راهم يعملوا حتى اتاكو.
3: اكثر مسابقه قديمه يبدا فيها هي المونديال
4: كاس العالم شفناه 2018 وقت اللي هو ديمي الفاندو معناتها وصلهم وحده للفينال ومركه ثلاثه مركه معناتها هاتريك في
3: الفينال.
4: ونشوفوا زاد توا قاعد يقوم في قاعد يقوم بكاس عالم ممتازه جدا. بالنسبه لي البارح شفنا مباراه هجوميه بحته لكن فيها عديد الاخطاء
3: دفاعيه من زوج مدربين
4: اكيد انت كتشوف معناتها راهو اليوم 6-4. انا البارح نقرا معناتها تعليقات يقول لك هذا هو النهائي. لا راه مش هذا هو النهائي، النهائي راهو وقت اللي تبدا اللعبه كل مسكره على ربع كوره تنجم
3: والله تنكي. محمد علي البارح ديجا هبط فيديو نفس الجمله اللي قلتها انت تو. قلت انا بالنسبه لي الناس كل اللي شافت 6-4 تقول هذم اللي اون برانسيب لعبوا فينا، نقول لهم لا انا بالنسبه لي الفريق الافضل هو اللي ما يقبلش ويعرف ينتصر.
4: انت كتشوف اليوم 6-4 هذه وشفت زاد حتى زاد بعض الناس
3: زاد بيزار
4: ما فماش هذوما الزكيب هذوما ما عندهمش. دونك البارح صارت عديد الاخطاء استغلها الفريق الثاني. المنتخبين الزوز معناتها عملوا مباراه هجوميه ممتازه لكن
3: الزوز عندهم الميور اتاكون تاع المونديال
4: لكن انت كتشوف البارح لونجلتير وقت اللي لعب لك 4-1 4-1 وهاري كين على البنك ومدخل الجمله بالانجام على البنك وكيف نشوفوا لعب معناتها باربع لاعبين هجوميين ايزي راشفورد ساكا وساكا. بالنسبه لي اذا كان دخلوا هو ديزاميتون ضد الارجنتين راهي لونجلتير تو فيناليست، خاطر انت وقت اللي الارجنتين طلعت عليك بكلها انت زدت معناتها وقت طيحت
3: لا كان ثم ملاعب اللي يعمل كونتر
4: صح يتلعب انت وقتها ملعب سريع كنت وقتها تنزل
3: راشفورد وقتها ما دخلوش
4: راشفورد دخلوا بعد 2-1 وقتها سي
3: سي
4: سكرت لك التالي راك ما عادش تنجم تمرك دونك بالنسبه لي البارح مباراه هجوميه ممتازه لكن دفاعيه كارثيه من معناتها من المنتخبين الزوز
3: واضح كيف شفت المباراه
5: مباراة سي تو تافي نورمال مباراة الريان على المرتبة الثالثة والرابعة أكيد باش تكون لونجو باش تكون بريسيون أقل وأكيد باش يكون فما نونشالونس وهذا عادي وأكيد بون صحيح فما نيفو كبير مش باش نحكيو عليه لكن كوميم سي تو تافي نورمال أنا بوتيتر نقول لابسونس دو كونسونتراسيون ديما في المقابلة هذه تكون ظاهرة وتكون واضحة على مستوى التمركز الفردي والجماعي راهو
3: ما شفتش الزوز منتخبات عطاو جدية بالكم الكبير
5: تاع الشونجمونات أكيد أبار أنه changement اللي صارت بالبارتيسيباسيون كيما حكى تدي على الملاعبيه الاحتياطيين دونك من اجل التشريك ومن اجل من يخرجوا مشاركه محترمه وهذا اكيد ثابت ومعقول ومقبول لكن اللي مش مقبول ان ديما نقول الاخطاء نتاع بعض نتاع المدربين راهو مدربين ممتازين وحتى حد ما نجمو نحكيوا عليهم في مستوى عالي لكن الاخطاء بارفوا كي تبدا واضحه نحكي حكيت على اخطاء البارح حكيت على اخطاء تخيل في مباراه النصف النهائي وقت عمل واضاف ملاعبي في المحور وخفف الضغط على دفاع الارجنتين دونك سي توتافي نورمال ولا تتلعب الكرات الطويله اللي ديكالاج تصير لي سونتراج لا تيرو ومن بعد عطى يعني التفاعل نتاع المدرب سكالوني ولا التمريرات تتعطى اون ريتري للملاعبين القادمين من الخلف وهذاك كيف صار الهدف نتاع انزو فرنانديز نحكي زاد كيف على مدرب ديدي ديشون بالنسبه لي ديدي ديشون مدرب حطم كل الارقام مع المنتخب الفرنسي يعني سنواته على على على على, على, على دكه المنتخب الفرنسي سي تو تافي نورمال في كرة القدم وقت توصل تعمل كل شيء مع منتخب ولا مع فريق سي تو تافي المسيرة ولا هنا البريزونس نتاعك لازم مكتوفة لأنك ما عادش تنجم تعطي حد شيء وما عادش تنجم تضيف حد شيء دونك هذايا الأكيد والثابت صار في المنتخب الفرنسي وما فترة ما بعد فترة ديشون أكيد مع زين الدين زيدان باش تكون فترة أخرى مع ملاعبية أخرين لكن تشوف حتى الإرادة والفولونتي والتفكير نتاع الاتحاد الفرنسي أنا كي نسمع ونقرأ اليوم مقال إنه البلافون نتاع الجراية الشهرية لكل مدرب بالمنتخب الفرنسي 450,000 يورو دونك هنا وقع يعني مش يقع الترفيع في منحة وجراية زين زيدان بعد التشاور مع وزارة الشباب والرياضة الفرنسية وهذه تفهم انه حتى المنتخب الفرنسي اللي هو من العمالقة واللي هو كاد نجم كان فيناليست النسخة الماضية وكان نجم يكون زاد فيناليست موجود في نصف النهائي في النسخة هذه انه ديما يحاول يلقى الوسائل ويحاول يلقى الآليات والناس اللي قادرة انها تقود المنتخب في فترة القادمة.
3: في مباراة البارح هضم الرقم القياسي في المباريات الترتيبية والرقم القياسي الفارد كانت في فرنسا زاد وقتها فينال فرنسا ألمانيا 58 هكا 6-3 وقتها كانت المباراة الترتيبية
5: مباراة الترتيبية
3: فينال يعني فرنسا ألمانيا 6-3 البارح 6-4 البونتو الأخراني اللي سجلوا
5: ديمبيلي
3: لا مش ديمبيلي
4: سجلوا بلينغهام
3: فوالا هو اللي حاتم الرقم القياسي فأنت حكيت على ديمبيلي ثم لقطة عاش غريبة شوية كي لاحظت واش وقت سجل ديمبيلي الهدف مبابي متغش والله شوف وراه اللقطة معناتها مبابي مبابي وراه متغشش وغزر له معناتها قال له علاش عاش ما عدتليش الكرة صحيح ملاعبي كبير وأسطوري مبابي وأرفع له القبعة لكن كمان راه ملاعبي لي أناني شوية في وسط المجموعة يخدم برشا للصالح الفردي ولكن تشوف تحكي معاه مادام وهو يقود لك في منتخب كامل حقيقة معناتها مبابي ملاعبي أسطوري والليلة باش نحكيو زاد على مباراة أسطورية مع نجم نجوم كرة القدم محمد علي منصر راني جايين خلينا نبداو جماعة البارسا الساعة خلينا نبداو جماعة
5: البارسا محمد علي جماعة برشلونة
3: صحيح نبداو مع بعضنا بعد يوم اي سيدي ميسي من اجل اضافة لقب الثاني تواليا والرابع للتانجو في المقابل لامين جمال رودري نجوم المنتخب الاسباني سعوا للنجمة الثانية بعد 2010
4: والله يا قدور شوف مالوريزمون وقت اللي تقرا بعض التعليقات السلبيه اللي زاد نقد في ميسي وفيفا ميسي راهو
3: ما عادش نقراهم انا كتعليقات
4: راهو هذوما راهي يا ناس راهو هذا ليونيل ميسي راهو اللي قدم هو كرة القدم راهو ما ينجم يشكك حتى واحد راهو ما ينجم اليوم حتى واحد يشكك في قيمة ليونيل ميسي راهو عيب وقت اللي يجي واحد سمحني في الكلمة معناتها جامي يلعب كورة ولا جامي تبع كورة معناتها تهزه العاطفة خاطر هو من أحباء الريال يجي اليوم ينتقد ميسي فما لاعبين راهم فوق الانتقاد فما لاعبين فوق الانتقاد خلينا نقولوا منها ميسي منها كريستيانو منها رونالدو البرازيلي منها زيدان
3: منها رونالدينو
4: وما فما حتى واحد عالمي نجم ينتقدهم هذوما قدموا كرة القدم وهذوما معناتها متعوا الناس وفي وقت ما كانوا هما معناتها أحسن حتى من المسرح والسينما معناتها هما قدمونا لوحات فنية كبيرة برشا. الحاجة الثانية مقابلة الليلة بالنسبة لي مقابلة إذا كان اليوم الأرجنتين جر المباراة هذه زي مباراة الدمي فينال وقت اللي شفناها من تقريبا الدرج الأول الأرجنتين عرفت روحها كرويا وفنيا ما تنجمش تقارع المنتخب الإنجليزي كما اليوم ما تنجمش تقارع المنتخب الإسباني اللي هو تكنيك مو قوي برشا دونك باش يحاولوا يجروهم للعب البدني كما عملوا للإنجليز. الأرجنتين وقت اللي تقودك اليوم للعب البدني وتدخلك معه فك اللعب ذاك متاعها وتولي أنت تلعب الكرة طويلة وتولي أنت معناتها اللعب متاع ديويل راك أنت اليوم ما تنجمش تربح. هذه غلطة المنتخب الإنجليزي اللي هي الأرجنتين جرتها معناتها للعب
3: الجانب البدني
4: بالضبط. الحاجة الثانية أنت اليوم ليونيل ميسي حتى وقت اللي يبدأ غايب 70 دقيقة 80 دقيقة رو في تقريبا لمسة واحدة نجم يجيب لك مباراة
3: كما عمل ضد إنجلترا
4: ومصر الكاب فيردي معناتها الماتشات هذوما كل ما كانش فيهم معناتها مباراة كاملة توب لكن معناتها ظهر تقريبا 5 دقائق 10 دقائق غير فيهم المباراة كاملة. الحاجة الثانية اليوم المنتخب الإسباني منتخب نشوفوه معناتها ديما رو الملاعب اللي عنده الكرة عنده تروا سوليسيون الملاعبية كلها تتحرك في تقريبا معناتها 10 متر 15 متر نجم يعملوا لك كاريات معناتها دو كاري معناتها الملاعبيه كل الدور اي ملاعب معناتها عنده كوره ديما تلقى عنده حلين ثلاثه معناتها كوما روم اوتوماتيكمو وديما معناتها
3: تشوف وفي اسبانيا الحاجه الملفتة الانتباه انه قيمه المعوضين هي نفسها قيمه الليتوتيلي
4: اكيد كتشوف انت لوما بيدري على البنك فيران على البنك برشا معناتها
3: لاعبين يدخل تقريبا هو بيدو نفس قيمه الملاعب الاساسي حتى كان مشكل بارفوا
4: بالضبط قدور الريتم معناتها يقعد ديما توب الريتم معناتها يقعد ديما عالي ما يطيحش الريتم. وشفنا منتخب إسباني يلعب معناتها ديما عنده برود الدم كبيره برشا معناتها حتى معناتها اي لاعب وقت اللي انت تضغط عليه ثلاثه لاعبين بالضبط معناتها مش اللي معناتها اللاعب يبدا خايف ويطيش كوره لا معناتها ديما كوره لوطه ديما كوره قصيره التيكي تاكا بصراحه مدرب زاد ممتاز جدا مدرب عنده فلسفه كرويه كبيره برشا منتخب اسباني منظم منتخب اسباني عنده تقريبا كل الخطوط متكامله معناتها ما شفتش انا فيه حتى ديفو معناتها لي بوست كلهم ممتازين من حارس المرمى خط الدفاع زاد كوبارسي قاعد يقدم في كاس عالميه ممتازه
3: في المونديال
4: كوكوريا زاد كيف بيدرو بورو
3: اللي هو ميرينو
4: ما انت شوف بصراحه ما انت عندها تقريبا منظومه دفاعيه وهجوميه وعندها لاعبي وسط الميدان من اعلى ما يكون باش نشوفوا اليوم كيما قلت لك اذا كان منتخب الارجنتين اليوم يتذكى ويهز المنتخب الاسباني لكن اللاعب البدني راه النجم يقلقهم برشا
3: مباراه النجوم خاطر ممكن عنوانا بلامين يامال وليونيل ميسي اوكي خاطر نعرفوا الخلفيه نتاع المقارنه هذه نتاع لافيش لزوز من برشلونه وزوز مع تنافك اللقطه
4: لاماسيا زوز ولاد لاماسيا
3: لا نافك اللقطه وقت ليونيل ميسي يدوش لامين يامال هو صغير وغيره ولكن كمان راك تشوف معناتها في لي دو زيكيب ياسين تلقى برشا نجوم راهو في الارجنتين كيما تلقى ميسي كيما تلقى خوليان الفاريز كيما ثم لو تارو مارتينيز انزو فرنانديز نجوم كبار اون كونتر ماكاليستير وروميرو وغيره كونتر بارتي في اسبانيا تقريبا ملاعبيه كل نجوم ثم رودري اللي نشوفوا احسن بيفو في المونديال لحد الان ميرينو اللي الورقه الرابحه ديما نتاع ديلا فوينتي اويارزابال مسجل 5 اهداف
4: بيدرو بورو
3: كوكوريا ما شاء الله تشوف لاك سنترال لابورتو سيرتو كوبارسي جارديا اللي قابل هدف وحيد حقيقه زاد صراع نجوم زاد اليوم.
5: شوف انا بتيتر باش نختلف معك شويه قدور ومع الناس اللي تحكي على صراع ما بين النجوم وما بين دو روبير في كره قدم نحكيو على يمين لامال ويونيل ميسي انا نشوف زوز افكار ولا زوز فلسفات كرويه
3: اول
5: حاجه سكالوني ولا المنتخب الارجنتيني هي الساكريفيس نتاع كل الفريق من اجل الفرد من اجل اللاعب من اجل لينيل ميسي وهذا راهو مش عيب
3: صحيح.
5: مش عيب راهو هذه منظومه واثبتت نجاحها في 2022 مع فريق كامل ساكريفي باش يخلي الملاعب هذا اللي هو بالنسبه لنا اسطوره واللي احنا بالحق احنا فرحانين قد ما احنا فرحانين اللي عصرنا الاساطير هذه وعصرنا ميسي وتفرجنا فيه قد مش نحسدوا برشا لانه كره القدم توا مرحله اخرى واخر كوب دي موند بالنسبه ليونيل ميسي مهما كانت النتيجه اكيد باش نكونوا متاسفين لانه كان لينا الحظ ان عصرنا وشفنا الناس هذوما اللي وراتنا برشا حاجات ما تخطرش على البال. علاش قلت لك انا صراع ما بين زوز منظومات وما بين زوز افكار نتاع كره قدم ما بين الفريق اللي ساكريفي كل الجهد الجماعي للفريق من اجل الفرد ويلقى هو لازم الحلول وما بين الفكر الاسباني اللي اثبت جدارته كي تشوف فريق يلعب منظومه كامله الكونسيرفاسيون كره شامله تشوف الفريق البيرميتاسيون الكبيره اللي تصير ما فماش ملاعبي هو اللي يكون ديما الملاعب اللي ديكلونشي سيتياسيون دونك تلقى ديما فما حلول كيما حكى محمد علي يلقى كل حامل كره يلقى 3 4 البورتور يلقى 3 ولا 4 حلول حاجه اخرى زاده راهو زاد الكونفلي اللي هو باش يكون ما بين منظومه المدرب ومنظومه النجم الاوحد وما بين منظومه الفريق اللي درج راهو دي لا فوينتي بدا مع الفريق هذا ومع النجوم هذوما اللاعبين هذوما منذ الشبان منذ 2010 دونك هنا تفهم انه التدرج هنا والفكر والبلانيفيكاسيون تاع الاتحاد الاسباني اليوم اسكو باش توصل للهدف نتاعها وبيصير التتويج نتاع كاس العالم او ليونيل ميسي باش يكون عنده راي اخر وباش نشوفوا اخر نسخه ان شاء الله
3: شوف المباراه توفى في 90
5: انا بصراحه نشوف انه الاغلب باش تكون الكره الجماعيه والكره اللي فيها برشا كونسيرفاسيون برشا ذكاء وبرشا تعامل خاصه تحت الضغط اللي هي الكره الاسبانيه باش تكون متفوقه
3: انت
6: 2-1 للارجنتين
3: تقول 2-1 للارجنتين انا نتوقع 2-1 نعرفش للارجنتين لاسبانيا ان شاء الله زوزي ماركي وكاو اي سيدي يعطيك الصحه محمد علي منصر يعطيك الصحه ياسين بوشعالة تحياتنا مخرج الحصه محمد زعبار نادر بن شيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام قدور كان معكم من قدام الميكروفون غدوه في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات نفس البرنامج مع حاتم جزبار تو تسويت نمشيو لسحار بن بلقاسم في موجز الاخبار في الامان الناس كل وتحيه تونس
0: سبورماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية

0: صوتكم. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز وربيع مساء ديوان افهم عسلمة. منتجو الطماطم في ولاية نابل يعيشون حالة من القلق والذعر نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج خلال الموسم الحالي بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى توقف عدد من وحدات التحويل عن العمل، بينما ظلت بعض المصانع الأخرى تعمل بوتيرة بطيئة وبطاقة إنتاجية محدودة جدا. وتوجه عدد من الفلاحين في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء بنداء عاجل إلى السلطات المعنية والسلطات الجهوية والمحلية التدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محصول الطماطم قبل تلفه بالكامل وضمان تزويد مصانع التحويل بالكهرباء بصفة منتظمة ومستمرة لضمان سير العملية الإنتاجية. الخبير في البيئة والمستشار السابق بديوان وزارة البيئة مهدي العبدلي يقول إن تونس تعاني من عدة مشاكل بيئية على غرار تصرف في النفايات وفقدان التنوع البيولوجي بسبب الحرائق، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فهمه.
2: الوضع البيئي في تونس ما يعكسوش المؤشرات اللي قاعدين نشوفوا فيها، وهذا ما يخفيش أنه عنا عديد المشاكل، خاصة منها المتعلقة بالتصرف بالنفايات، خاصة زادة منها المتعلقة من معناها باللوناس. عنا عديد المشاكل في فقدان التنوع البيولوجي، خاصة زادة في الحرائق اللي سنويا قاعدين نتكبدوا في خسائر كبيرة. وكي نقولوا حرائق راه ما تقتصرش الحرائق على الغابات هذيك الشجر اللي قاعد يحترق، لا، سي توت ان ايكوسيستيم، معناها نظام بيئي ايكولوجي كامل قاعدين نخسروا فيه من فون لفلور، معناها كل مكونات الطبيعة قاعدين نخسروا فيها. معناها اليوم التنوع البيولوجي هذا اللي قاعدين نخسروا فيه. اليوم في تونس عندنا مشكلة كبيرة في السياسات البيئية. احنا في تونس ابطال العالم في وضع الاستراتيجيات، على ارض الواقع ما تلقاش خطة عمل ولا مخطط معناها كامل كيفاش باش تطبق الاستراتيجية ذيك على ارض الواقع.
1: وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بدوي انفجارات جنوب غربي البلاد، وقال الجيش الإيراني من جهته إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية في جنوب البلاد. أما وزارة الصحة الإيرانية فقالت إن عدد ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية جويليا الجاري بلغ 50 قتيلا و 517 مصابا. الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس يستهل لقاءاته الرسمية غدا باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي على أن يستقبله الرئيس دونالد ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. وقالت مصادر للجزيرة إن الرئيس اللبناني سيطالب بالضغط على الاحتلال الالتزام بالاتفاق الإطاري مع بيروت، كما سيقدم لترامب مقترحا مكتوبا حول كيفية تفكيك ترسانة حزب الله. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمان الله.
3: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2. ديوان فام.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

نفس ونعيش في حياتي برجة ضحك وغناء نفس مليح مش نعمل بالقديم فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك مش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك ميريتي وتيري ما تستنيش شكون يخليك انتر طون تكربس فرقع تخميمك في دليل نفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء، ديوان FM على السلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ترجح إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم في الفترة المتراوحة بين الساعة الخامسة مساء والعاشرة ليلا على فترة متقطعة، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن موجة الحر ستتواصل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مرجحا أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يومي الأربعاء والخميس مع بقائها في مستويات أربعينية.
2: ثلاث أيام أخرى صعبة مناخيا في تونس، اليوم الأحد وخاصة غدا وبعد غد سنقترب مرة أخرى من الأرقام القياسية، الحرارة القصوى المتوقعة الأيام القادمة. بالنسبة لليوم شوفوا الحرارة مرتفعة جدا خاصة في باج جندوبة توزرك بلدي 48 درجة، زاد نهار الاثنين نجم نبلغ حتى 49 درجة في قبلي وتوزر والقيروان وربما حتى أكثر، نشوفوا زاد 47 درجة في باج وجندوبة وحرارة أربعينية في كل الولايات التونسية بما في ذلك السواحل الشرقية وولاية نابل. نهار الثلاثاء زاد كيف كيف حرارة مرتفعة جدا خاصة في ولايات توزر وقبلي والقيروان 49 درجة، جندوبة باجة كيف كيف 49 درجة، 48 درجة في زغوان. بالنسبة نهار الأربعاء والخميس باش يكون فما انخفاض تدريجي للحرارة، ولكن باش تقعد ديما حرارة أربعينية وأجواء حارة وساخنة. ممكن مساء الخميس وخاصة يوم الجمعة تنخفض الحرارة، إن شاء الله يكون انخفاض ملحوظ.
1: وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني يقر بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 من فبراير الماضي، ما تسبب في مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ربما ما يزال قائما. الإمارات العربية المتحدة تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وزير الخارجية الأمريكية يلتقي الرئيس اللبناني في واشنطن لمناقشة تنفيذ الإطار الثلاثي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي ودعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، في أمان الله.

0: سهرة طويلة
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى
0: سهرة طويلة
2: على ديوانا فهم. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوانا فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوانا فهم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanafm.com. على ديوانا فهم ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوانا فهم.

0: FM Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديونا فام عسلامة. المخطط التنموي 2026-2030 سيشهد تطوير الإطار الاستراتيجي والقانوني والترتيب المنظم للتكوين في الوظيفة العمومية، فضلا عن إطلاق برامج خصوصية لإدماج المدمجين بالوظيفة العمومية وتأهيلهم وإرساء منظومة للتكوين الإشهادي وأحدث مختبر للتجديد في القطاع العام. وسيجري إطلاق منصة رقمية وطنية شاملة تعنى بتجميع وتحيين كل المعطيات المتعلقة بالهياكل الإدارية العمومية من وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات عمومية. كما سيتم تقليص المطالبة بإجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل والتركيز الشامل لكافة الخدمات الإدارية الاستباقية وإعادة تصميم نماذج ومطبوعات الخدمات الإدارية. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يدعو إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي بالصين. والوزير يشدد على ضرورة تقليص الفجوة الرقمية العالمية والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيئي البيني، مؤكدا التزام تونس ببناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تماشيا مع أولويات خطة التنمية 2026-2030. وفي أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون يقولون أن الولايات المتحدة شرعت في إرسال طائرات حربية إضافية إلى الشرق الأوسط في خطوة قد تشير إلى استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصعيد الضربات ضد إيران. سكان محليون بالسودان يفيدون بأن طائرة تابعة للجيش السوداني أسقطت ذخائر على منطقة بولاية شمال كردفان أطلقت عند ارتطامها بالأرض دخانا أصفر كثيف، معربين عن شكوكهم في أن تكون هذه الذخائر تحتوي على سلاح كيميائي. الرئيس اللبناني يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ويؤكد ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات العسكرية اللبنانية. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون محليا كثيفة في بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، الريح ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما الحرارة تتراوح ليلا بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع جدور فلاش سبور في أمن الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المدافع الجزائري ولاعب الترجي الذي تونسي محمد امين توغاي اتفق رسميا مع اهلي طرابلس الليبي من اجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي. من المنتظر قيمه انتقال توغاي للفريق الليبي توصل 2 مليون دولار بالنسبه للمفاوضات بين جميع الاطراف، تستكمل خلال الاسبوع القادم قبل الاعلان الرسمي عن الانتقال. من جهه اخرى اتحاد طرابلس الغى العقد المبدئي مع ريبيرو لاصبح قريب جدا من الترجي الذي تونسي سيرتو بعد الاتفاق المبرم بين الطرفين. النادي الافريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي نعيم سليتي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري. حسب المعطيات الأخيرة، النادي الافريقي قدم بعرض أول في الأيام الفارتة قصد توصل اتفاق رسمي مع وكيل أعمال سليتي لرفض العرض. من المنتظر أنه الكلوب يقدم عرض جديد في قادم الأيام من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع اللي أبدى تجاوب ورغبة كبيرة في تقمص أزياء النادي. نشير أنه نعيم سليتي لعب الموسم الفارط مع الشمال 17 مباراة ساهم خلالها في 4 أهداف. زوز مباريات ودية لتقدم ساقية الدير في تربص عين دراهم في الانطلاق البارح يتواصل إلى غاية 26 جويلية. مباراة أولى أمام شباب الوزداد الجزائري نهار 24 جويلية، مباراة ثانية ضد فريق أكبو الجزائري نهار 26 جويلية. بالنسبة لتقدم ساقية الدير أمضى إلى حد الآن 6 انتدابات، في انتظار انتداب 7 باش يكون في خطة حارس مرمى. تركيبة الإطار الفني الجديد للنجم الرياضي بالمتلوي، أمين جارة مدرب أول، مدرب مساعد أول باش يكون رياض الحضري، مدرب مساعد ثاني مكلف بالإحصاء أمين الصحيمي، معد بدني صلاح الدين خليل، ومدرب الحراس بسام الحركاتي. من المنتظر غدوة بداية من 7 متاع الليل انطلاق تحضيرات لأرضية الملعب البلدي بالمتلوي. هيئة الأولمبي البيجي اتفقت مع متوسط الميدان الغيني شريف كاميرا لتعزيز صفوف الفريق. من المنتظر كاميرا يمضي زوز مواسم قابلين موسم وحيد قابل للتجديد مع الفريق اللي كما قلنا باش يمضي له في قدم الساعات. نشير زيادة أنه كاميرا لعب الموسم الفارط مع شبيبة الرياضية القيروانية. ختام بنهائي مونديال 2026 الليلة بداية من 8 في استاد ميت لايف بنيويورك، الألبي سيليستي أرجنتين حمل لقب ضد لافوريا روخا منتخب إسبانيا. بالنسبة للتشكيلة المحتملة المباراة هذه، منتخب إسبانيا بشيكون بديفيد سيمون في المرمى، لونورمو كوبارسي في اللاكس، بورو كوكوريا على الأطراف، رودري وكذلك رويز وأولمو في وسط الميدان، قدام لقاو لامين يامال بايانا وميغيل أويارزابال. بالنسبة المنتخب الأرجنتيني شيكون في الكاج مارتينيز مع روميرو مولينا ليساندرو مارتينيز وتاليا فيغو في الدفاع، في وسط الميدان باريدس إنزو فرنانديز ورودريغو دي بول معهم أليكسيس ماكاليستير، وفي خط الهجوم الثنائي خوليان ألفاريز ونجم الفريق ليونيل ميسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز السابعة. ديوان فام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 5 مساء والعاشرة ليلا على فترة متقطعة، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. ونشرت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قائمة المناطق المعنية بالانقطاع حسب التوزع الجغرافي، مشيرة إلى أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. عدد من الفلاحين ومنتجي طماطم في ولاية نابل يواجهون نداء عاجلا إلى السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والمحلية لتدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محصول الطماطم قبل تلفه بالكامل وضمان تزويد مصانع التحويل بالكهرباء بصفة منتظمة ومستمرة لضمان سير العملية الإنتاجية. ويعيش منتجو الطماطم في الولاية حالة من القلق والذعر نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج خلال الموسم الحالي بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى توقف عدد من وحدات التحويل عن العمل، بينما ظلت بعض المصانع الأخرى تعمل بوتيرة بطيئة وبطاقة إنتاجية محدودة جدا. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميس يدعو إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي بالصين. وأبرز الوزير المبادئ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية المرتكزة على محورية البعد الإنساني والمحافظة على السيادة الوطنية للبيانات، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة الرقمية العالمية والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني. في العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدرين إسرائيلي وأمريكا أن واشنطن أبلغت الاحتلال بنيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أنهم متأهبون وقد يضطرون إلى العودة إلى القتال ضد إيران، فيما قالت صحيفة عبرية أن الاحتلال يتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. مونديال إكسبريس يأتيكم الآن مع نادر بن شدة، إلى اللقاء.

0: مونديال إكسبرس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. أنظار عشاق كرة القدم تتجه مساء اليوم لحد إلى ملعب ميت لايف في نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية ليحتضن نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني. لقاء باش ينطلق على الساعة 8 متاع الليل. المنتخب الأرجنتيني يدخل المواجهة بطموح الحفاظ على اللقب والتتويج بالنجمة الرابعة في تاريخه، فيما تسعى إسبانيا إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد لقبها الوحيد سنة 2010. نعطيكم تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. في حراسة المرمى نلقاو إيميليانو مارتينيز، في الدفاع نلقاو غونزالو مونتيال، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز وتاليا فيكو، في وسط الميدان نلقاو كل من رودريغو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماكاليستير ونيكو غونزاليس، وفي الهجوم نلقاو ليونيل ميسي وخولين الفاريز. رسميا الأسطورة ميسي يصبح أول لاعب يشارك في أساسيا في ثلاثة نهائيات مونديالية، وأول قائد يشارك في ثلاثة نهائيات مونديالية. في المقابل المنتخب الإسباني يدخل بالتشكيلة التالية. في حراسة المرمى نلقاو أوناي سيمون، في الدفاع بيدرو بورو، باوكو بارسي، أمريك لابورت ومارك كوريا، وسط الميدان نلقاو كل من رودري، فابيان رويز وداني أولمو، في الهجوم نلقى كل من لامين يامال، ميكيل أويارزابال وأليكسيس باينا. أكثر تفاصيل الأخبار المونديال تلقاوها على سيتنا ديوانا فهم بوانيت. بعد شوية يجيكم محمد خرقني في النايت كلوب.
0: مونديال إكسبرس.
2: تسمعوا ديوانا فهم في نادل أولو وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى العشرة بتاع الليل. نسلم عليكم، هذا محمد القرخني من وراء الميكرو، محمد الزعبار سيد المخرج معنا لليله. انتو كان نقول لكم متواصلين كيما العاده ثلاثه سوايع ان شاء الله يتعدي معكم برشا موسيقى برشا امبيونس وين ما كنتوا تسمعوا فينا. احنا نحاولوا نوصلكم، نحاولوا نبدلوا لكم المود سيغمون، سينو انا نقول لكم شويه اخر ديجا سوية اخرى ان شاء الله، ويكون الموعد مع الفينال، فينال كاس العالم 2026 دونك اللي باش يجمع بين المنتخب الاسباني والمنتخب الارجنتيني. للامانه انا واحد من الناس نحب برشا ميسي، لكن نتمنى الفوز للمنتخب الاسباني كايوها متابع فينال مومينش توكا. ان شاء الله تعديو ماتش مزيان برشا، ان شاء الله نتفرجوا على كوره سيغمون، هذا اللي حاشنا بيه وهذا اللي نستناو فيه، نحبوا نتفرجوا على ماتش مزيان برشا ان شاء الله. جود لك للمنتخبات الزوز. فينالمون انا نقول لكم زاده لحظه بلحظه تلقاو معنا التفاصيل نتاع المباراه، نعطيكم تولي ديتاي على المباراه هذه لحظه بلحظه كيما قلت لكم. مي ديريكتومون تو سويت نمشيو مع بعضنا كيما العاده للموسيقى نتاعنا، ونبداو تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشتسمو حاتم عمور في درب.

نسيف زيتون، زهير بهاوي، نيلي فرتادو، فضل شاكر، بوب مارلي، هذوما اللي مش تلقاهم من بعد شوية معنا. ايتو سويت مش خليكم مع أبغريدز دو إت تو إت، هذه الموسيقى متانا عملوها بون كيف. انتم تسمعوا في نايت كلوب.

ايه دو غوتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل في انتظار بعد شويه نبداو ونتابعوا المباراه المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني. انا نقول لكم اونطوطون خليكم مع موسيقى حلوه برشا مش نمشيو ديريكتومون للاغاني الفرنسيه تو سويت نسمع موسيقى ديل موندو. موسيقى ديل موندو. البارح المنتخب الفرنسي كان خسر ضد نظيره المنتخب الإنجليزي 6-4 يودع بها الكأس العالم بمستوى للأمانة متوسط على خاطر بدأ من الأول باهي برشا ومن بعد جاء في الليبرتي الأخرانيين دونك عمل مستوى ضعيف بارابور بيان سور ليزيكيب اللي لعبت قدامه بطبيعة. مي سينو أنا أقول لكم الموسيقى سيغمون الفرنسية تكون من أحلى الأغاني هذاك علاش من بعد شوية باش تسمعوا جاك بريل في أمستردام باش تسمعوا ميكيل ساردو في لا مالادي دامور اي اون بليس هذا باش تسمعوا جيلبر بيكو في اي ماتنان باش تسمعوا زاد جو دي سان في لي شانز إليزي اي تو سويت باش خليكم مع زاز لا في ان

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: جزو الثامنة ديوان فم عسلامة. غلق جميع مراكز الاقتراع المخصصة لدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية على الساعة 6 مساء من مسائي اليوم. وقال المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني في تصريح للإذاعة الوطنية إن عملية الفرز ستكون بجميع مكاتب ومراكز الاقتراع، ليتم في مرحلة ثانية تجميع المواد الانتخابية ونقلها إلى الإدارة الفرعية، مبينا أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالدور الأول. وتابع الجيزاني نقطة إعلامية ستنتظم على الساعة 10 من صباح يوم غد الاثنين للتصريح بالنتائج. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحب يفيد بأن موجة الحر ستتواصل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مرجحا أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يومي الأربعاء والخميس مع بقائها في مستويات أربعينية.
2: ثلاث أيام أخرى صعبة مناخيا في تونس، اليوم الأحد وخاصة غدا وبعد غد سنقترب مرة أخرى من الأرقام القياسية. الحرارة القصوى المتوقعة الأيام القادمة بالنسبة لليوم، شوفوا الحرارة مرتفعة جدا خاصة في باج جندوبة توزر قبلي 48 درجة، زاد نهار الاثنين نجم نبلغ حتى 49 درجة في قبلي وتوزر والقيروان وربما حتى أكثر، شوفوا زاد 47 درجة في باج وجندوبة وحرارة أربعينية في كل الولايات التونسية بما في ذلك السواحل الشرقية وولاية نابل. نهار الثلاثاء زاد كيف كيف حرارة مرتفعة جدا خاصة في ولايات توزر وقبلي والقيروان 49 درجة، جندوبة باجة كيف كيف 49 درجة، 48 درجة في زغوان. بالنسبة لنهار الأربعاء والخميس باش يكون فما انخفاض تدريجي للحرارة، ولكن باش تقعد ديما حرارة أربعينية وأجواء حارة وساخنة. ممكن مساء الخميس وخاصة يوم الجمعة تنخفض الحرارة، إن شاء الله يكون انخفاض ملحوظ.
1: غدا الاثنين تنطلق فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتابة الذي تنظمه المكتبة الجهوية وتحتضنه جهويا 5 مكتبات عمومية بولاية منوبة ببرنامج ثري ومتنوع يهدف إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وترسيخ عادة القراءة لدى مختلف الفئات العمرية. وسيكون رواد مكتبة برج العمري والمرناقية ودليل وتبربة ودندان إلى حدود 15 من أوتيل المقبل على موعد مع باقة من الأنشطة الثقافية والتنشيطية ومجموعة لقاءات أدبية ورشات تنشيطية وفنون ومطالعة. في العالم، الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أدنى في اتصال مع وزير خارجية الأردن تجدد اعتداءات إيران على بلاده، كما أكد ضرورة التزام الأطراف بالحوار وبتنفيذ مذكرة التفاهم. وجدد رئيس الوزراء القطري دعم دولته لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة الترجي التونسي اتفقت رسميا مع اللاعب البرازيلي ريبيرو من أجل تعزيز صفوف الفريق الموسم القادم. المنتظر أن اللاعب يوصل لتونس الأسبوع القادم لاستكمال بقية الإجراءات والإمضاء على عقد لمدة 3 مواسم. في المقابل، نادي اتحاد طرابلس قرر عدم تفعيل العقد المبدئي بينه وبين ريبيرو، الشيء اللي سهل اتفاقه الرسمي مع الترجي التونسي. واصلين ديهم على الترجي، المدافع الجزائري محمد أمين توغاي اتفق رسميا مع نادي أهلي طرابلس الليبي من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي. من المنتظر أن توصل قيمة انتقال توغاي للفريق الليبي إلى حوالي 2 مليون دولار، والمفاوضات باش تستكمل بين جميع الأطراف خلال الأسبوع القادم قبل الإعلان الرسمي عن الانتقال. النادي الافريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي الدولي نعيم السليتي لانتداب، وبعد فسخ تعاقده مع نادي شمال القطري، الافريقي بعد رفض العرض الاول باش يقدم عرض جديد في قادم الايام من اجل اقناع اللاعب بالتوقيع. نعيم السليتي من جهته ابدى تجاوب ورغبة كبيرة في تقمص هذا الفريق. في الهوند لاعب النادي الافريقي الجيلاني معرف اعلن عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك عن نهايه تجربته مع نادي باب جديد. نذكر انه رسميا اداره الافريقي قررت عدم تجديد عقود كل من الجيلاني معرف، نضال العمري، امين البدوي، محمد علي البحري، عزيز العايدي، مروان الشويرف، ومتيع الامام. الختام بالمونديال، وانظار عشاق كره القدم تتجه مساء اليوم الاحد الى ملعب ميتلايف في نيو جيرسي في الولايات المتحده الامريكيه، الملعب اللي يحتضن نهائي كأس العالم 2026 بالمنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني يدخل المواجهة بطموح الحفاظ على لقب والتتويج بالنجمة الرابعة في تاريخه، فيما تسعى إسبانيا إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد لقبها الوحيد نسخة 2010. نعطيكم تشكيل المنتخب الأرجنتيني: في الكاج ميليانو مارتينيز، في الدفاع مونتيال، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، واتاليا فيكو، في الوسط نقاو كل من رودريغو دي بول، انزو فرنانديز، الكسيس ماكاليستير، ونيكو غونزاليس، وفي الهجوم نلقاو كل من ليونيل ميسي وخولين الفاريس. بالنسبه لافوريا روخا، في الكاج نلقاو اوناي سيمون، في الدفاع بيدرو بورو، باو كوبرسي، ايميريك لابورت، وماركو كوريا، في وسط الميدان نلقاو كل من رودري، فابيان رويز، وداني اولمو، وفي الهجوم نلقاو كل من الكسيس باينا، مياك ميكيل اويرزابال، ولامين يامال. حاليا نلعبوا في 3 دقائق لعب والنتيجه متعادله 0-0. تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كي العادة على سيتنا ديوان فهم بونت. بعد شوية يجيكم محمد القرقني في النايت كلوب.
4: تسمعوا ديوان فهم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

Foodcom. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

أو بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم إن شاء الله سهرية ممتعة. داير كما قلت بدأت المباراة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، من سيكون الفائز بالنهائي كأس العالم 2026؟ هذا اللي باش نعرفوه في الساعات ولا في اللحظات القادمة. أنتو كان نقول لكم تو سويت كيما العادة الرونديفو نتاعنا يكون مع الأغاني القديمة، ونرجع بكم للبيلبورد نتاع عام 2002، تو سويت نمشيو لولديز. Oldies. في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 75، وإذا نحكيه على أشهر فرق البوب في العالم نحكيه أكيد على أنس YNC والغنية الجاية اسمها Gone اللي تعتبر من أكثر غنيهم أحساسا. خليني أقول الموزيكا ذي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Celebrity وحققت نجاح كبير برشا، خاصة بفضل أداء الهادي اللي كان مختلف على الغنية الرقصة اللي اشتهرت بها الفرقة. اللافت في Gone إنها كتبت في الأصل للفنان مايكل جاكسون، لكن في النهاية احتفظ بها جاستن برليك وقدمتها أنس YNC. الغنية ركزت بشكل كبير على صوت جاستن، وهو معتبروه برشا ناس أول مؤشر على انطلاقته الفنية أوتونك سولو اللي بدأت رسميا بعد فترة قصيرة. أما كلمات الغنية فتحكي على الفراق، على الندم بعد نهاية علاقة، وكيف يكتشف الإنسان قيمة الشخص اللي خسره بعد ما يرحل. اللحن البسيط مع الأداء الصادق والأغموني بين الفرقة أعطاه الغنية إحساس عاطفي متميز برشا. جون تعتبر إلى اليوم من أجمل البلاد متاع أناس YNC، ومن الأغاني اللي خلات الجمهور يشوف جانب أكثر هدوء وعمق في الفرقة.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيه على الأغاني اللي عرفت العالم موسيقى للدانسول في بداية الألفينات فلازم نذكره Give Me The Light للنجم الجامايكي تشان بول. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم Duty Rock وكانت أول نجاح عالمي كبير لتشان بول ومهدت الطريق لسلسلة من الأغاني اللي خلته واحد من أشهر فنانين الدانسول في العالم. تشان بول جاب معاه ستيل جديد وفي الوقت ذاك يعني في ميلانج بين إيقاعات الرجال جامايكي الدانسول ويلي بوب مع طريقته السريعة والمتميزة في الأداء واللي خلت صوته يتعرف من أول جملة. أما Give Me The Light هي غنية احتفالية بامتياز تحكي على السهرية تحكي على الدونس تحكي على الاسم تاعها بالأجواء بالإيقاع الإنرجيتيك اللي خليها من أكثر الأغاني تشغيلا في النوادي والإذاعات خلال عام 2002. النجاح الكبير للغنية فتح الباب أمام تشان بول باش يولي نجم عالمي خاصة بعد أغاني كما Get Busy كما Temperature كما برشا أغاني اللي رسخت مكانته كواحد من أهم سفراء موسيقى دانس هول.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيه على ساتير الهيب هوب أكيد يجي اسم ليل كول جي في المرتبة الأولى، الفنان اللي نجح مدى عقود في الميلانج بين الراب والليغنبي، والغنية الجاية اسمها Love You Better تعتبر من أبرز أعماله في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم 10 وحققت نجاح كبير بفضل الإلقاء الهادي والكلمات الصادقة اللي موجودة، وأكدت أنه ليل كول جي مازال قادر أنه يواكب تطور موسيقى الهيب هوب مع الحفاظ على الأسلوب الخاص متاعه. اللي يميز Love You Better هو الانتاج الموسيقي بامضاء The Neptunes، الثنائي الشهير اللي صنع برشا من اكبر الهيت في الفتره هذيك، واضاف للغنيه توش مودرن متميزه. اما الكلمات فانها تحكي على رجل دم على اخطائه في علاقه حب ويحاول انه يقنع الحبيبه نتاعو انها تستحق معامله افضل، وبعدها يوعدها انه باش يحبها ويقدرها اكثر من اي وقت تعدى. وهذا الجانب الرومانسي كان ديما من نقاط قوه ليل كول جي اللي اشتهر باغاني الحب الى جانب اغاني الراب.

في المرت 72 نرجع لجوي لغامبي وليبوب في بداية الألفينات، وفما غنية لقات نجاح كبير برشا وهي كاراميل الفرقة سيتي آي المشاركة الرابر إيف. الموزيكا ذي خرجت عام 2001 من الألبوم الأول فرقة سيتي آي، وجيت بعد النجاح الكبير متاع What Would You Do لتأكد أن الفرقة كانت من أبرز الأسماء الصاعدة في الفترة هذيك. سيتي آي كانت تضم روبي باردلو، كلاود أورتيز، وراين توبي، وتميزت بالأغاني متاعها اللي تعمل بيلانج بين لغامبي وليبوب مع كلمة تقريبا من الواقع. أما مشاركة إيف واحدة من أشهر نجمات الراب في الوقت ذاك أعطت الغنية طاقة وتوش متميزة برشا. كراميل تحكي على علاقة حب فيها شد وجذب وعلى الإعجاب وثقة في النفس في أجواء صيفية خفيفة وإيقاع متميز برشا، خليها من الأغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الليغاديو. ورغم أنه مسيرة سيتي آي كانت قصيرة برشا إلا أنهم خلفوا بصمة واضحة في موسيقى بداية الألفينات، ومازالت الأغاني متاعهم ذكرنا بواحد من أجمل فترات الأغنبي والليبوب.

في المرتبة 71 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلى نحكيو على الأغاني اللي عملت ميلانج بين البوب الروك والغيغي بطريقة متميزة. فلازم نذكروا أندرنيثيتول الفرقة ناو دابت بمشاركة نجمة الدانسول الجامايكية لادي ساو. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم روك ستيدي وحققت نجاح عالمي كبير خاصة فضل اللقاء الهادي والتوش الجامايكية اللي ميزتها كما ربحت زادة جائزة الجرامي الأفضل أداء بتاع بوب الفرقة أو ثنائي. ناو دابت بقية المغنية جوين ستيفاني كانت معروفة بقدرتها على الميلانج بين عدة أنماط بتاع موسيقى دي جانغ موسيكو. وفي الغنية هذه تعاونت مع ليدي سو واحدة من أشهر فنانات الدانسول وأضافت مشاركة متميزة زادت الغنية إنرجي. أما أندرنيثيتول فتحكي على علاقة حب مع شخص عنده عيوب واضحة لكن رغم هذه البطلة تشوف أنه الجانب الطيب والحقيقي اللي مخبي تحت كل هالتصرفات. ومن هنا جاء عنوان الغنية يعني اللي

موجود في الداخل. فضل الكلمات هذا والأداء المتميز متاع جوين ستيفاني بقات الغناء من أبرز الكلاسيك متاع بداية الألفينات، ومازالت حتى لليوم من أكثر الأغاني متاع نودابت شعبية.

اولديز اولديز بالنسبه للي لو فات ان توكا ديريكتومون نمشيو مع بعضنا كيما العاده للاغاني الترابيه تو سويت نسمعوا ساعه سلطنه.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة تسعة راديو ان اف ام عسلامة. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة أكدت الإدارة العامة وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة مساء اليوم ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع نيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطات المحلية. حريق بغرفة محول كهربائي بحي راس الكاف من ولاية قفصة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من حي المطار وفق ما كده مصدر مسؤول من الحماية المدنية بقفصة لمراسل ديوان فم موضحا أن فرقة النجدة والإطفاء التي توصلت إلى إخماد الحريق جاء عقب شعار من مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد قطع التيار الكهربائي تجنبا لمزيد اتساع نقاط الحريق إلى ذلك يتواصل انقطاع التيار بسبب هذا الحدث. بيانات شحنة تظهر أن دول الخليج عززت صادرات النفط الخام والمكثفات في النصف الأول من جويليا الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ قبل اندلاع حرب إيران في أواخر فيفري المنقضي لأن التدفقات عبر مضيق هرمز تتباطأ الآن مع تصاعد القتال. وأوضحت بيانات شركة كابلر أن صادرات النفط والمكثفات من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر جوان بأكمل لتصل إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من الشهر الحالي. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنه تم العثور على رفات مجهول الهوية في موقع حادث ديل مقتل جنديين وفقدان ثلاث في الأردن كما أكد مقتل جندي أمريكي شمالي العراق في 18 من جويليا خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية مشيرة إلى إصابة جندي آخر خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية شمالي العراق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.

0: بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ديريكتومون انا نقول لكم الرونديفو متاعنا يكون مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي اليوم نحكيو على واحد من اهم نجوم البوب في الجيل متاعو، فنان جمع بين الغناء الدانس التمثيل والانتاج. نحكيو على جاستن تامبرليك. جاستن تامبرليك واسمه الكامل جاستن راندل تامبرليك، اللي تولد عام 1981 في ولاية تينيسي الامريكية، ومن صغره كان مغروم برشا بالموسيقى والفن، وظهر لاول مرة امام الجمهور وهو صغير في برنامج المواهب الشهير ستار سيرش، وبعدها شارك في برنامج الاطفال دي ميكي ماوس كلوب، وين تعرف على اسماء ولات من بعد نجوم كبار. الشهرة العالمية جات في نهاية التسعينات مع فرقة انس واي ان سي اللي كان واحد من اعضاء الاساسيين. الفرقة ولات من اشهر فرق البوي بانز في العالم، خاصة من البومات ناجحة كيما نو سترينجز اتاشد وكيما سيليبريتي وغاني خالدة كيما باي باي كيما اتس غونا بي مي ذيس اي برمايس يو وبرشا اغاني اللي خلات كيما قلت الجروب هذايا من اشهر لي جروب اللي موجودين في العالم. بعد نجاح انس واي ان سي قرر جاستن يبدا مسيرة اون سولو عام 2002، وكانت انطلاقة قوية جدا مع ألبوم Justified. الألبوم ذي اللي قدم للعالم نسخة جديدة من جاستن بميلانج من البوب والأغنبي، وخرجت منه أغاني ناجحة كيما Cry Me River كيما Rock Your Body كيما سينيوريتا وغيرهم من الأغاني. في 2006 وصل القمة جديدة مع ألبوم Future Love Sounds اللي يعتبر من أهم الألبوم متاع البوب في الألفينات، وفي برشا أغاني وقتها كانت ناجحة. جاستن تامبرليك موقفش عند الموسيقى كهو، ونجح زادة كممثل في أفلام كيما The Social Network كيما Friends with Benefits، وشارك أكثر من مرة في برنامج Saturday Night Live وين أثبت الروح الكوميدية اللي عنده. في حياته الشخصية ارتبط اسمه بعدة علاقات معروفة، ما بين علاقته بالمغنية بريتني سبيرز ومن بعد تزوج بالممثلة جيسيكا بيل عام 2012 وعندهم بيصير صغار. خلال مسيرته حصل جاستن على العديد من الجوائز من بينها جوائز الجرامي، واعتبر من الفنانين اللي ساهموا في تطوير موسيقى البوب المودرن فضل طريقة أدائه وعروضه متاع الدانس. أنا أقولكم اليوم أنا اقترح عليكم أنكم تسمعوا موسيقى حلوة برشا من عند جاستن تامبرليك. تو سويت نخليكم في زون في اي بي.

0: وانا فهم فلاش نيوز
1: مجزوة العشرة ديوانا فهم عسلمة. إدارة المستشفيات المحلية بالقصرين تعلم كافة المواطنين أنه تم اتخاذ الإجراء اللازمة لضمان استمرارية رعاية المرضى نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية وما ترتب عنه من انقطاع التيار الكهربائي ببعض عمادات ومعتمدية ولاية القصرين. وأوضحت إدارة المستشفيات أن كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في جميع المعتمديات المتضررة يمكن نقله فورا إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباحثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المزمع تنظيمها سنة 27 و2000 بقصر المعارض بالكرم. وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كأخير أجل لتقديم الملفات علما وأن المشاركة مجانية لفائدة الباحثين المستوفين للشروط. وأفاد ديوان في بلاغ له بأن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة في قطاع الصناعات التقليدية ودعم خدمات المرافقة والتأطير لفائدة الباحثين الجدد، وذلك من أجل المساهمة في دفع الاستثمار وأحدث مواطن الشغل والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية. في العالم، مسؤول أمريكي مطلع يقول إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأكد في تصريح لواشنطن بوست أن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة وتوسيع العمليات الأمريكية ضد إيران، وسيواجه قيودا ناجمة عن تنقص مخزونات الدفاع الجوي وذخائر المدى البعيد وعن القدرة على حشد المزيد من القوات والطائرات في المنطقة في ظل الأضرار الناجمة عن المعارك. سلطات محلية فرنسية تقول إن حريقا كبيرا اندلع اليوم لاحت في عدة بلدات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما أجبر السكان على إخلائها بعد انتشار نيران بفعل الرياح القوية وظروف الجفاف، والتهم الحريق نحو 180 هكتارا مساء اليوم حسب تصريح حاكم المنطقة. وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الشهر الماضي من أن درجات الحرارة القياسية التي اجتاحت غرب أوروبا لما زاد عن أسبوع أواخر جوان فارد ستزيد من خطر اندلاع الحرائق بالنظر إلى توقعات استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة بشكل كبير وجفاف النباتات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنهائي مونديال 2026، حاليا نلعب في 89 دقيقة لعب، والتعادل السلبي مازال متواصل بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. والآخر أخبار ديتنا للتونسية، هيئة الترجي التونسي اتفقت رسميا مع اللاعب البرازيلي ريبيرو من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم. المنتظر أن اللاعب يوصل لتونس الأسبوع القادم لاستكمال بقية الإجراءات والإمضاء على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. في المقابل، نادي اتحاد طرابلس قرر عدم تفعيل العقد المبدئي بينه وبين ريبيرو، الشيء اللي سهل اتفاقه الرسمي مع الترجي التونسي. اليوم على الترجي، المدافع الجزائري محمد أمين توغاي اتفق رسميا مع أهلي طرابلس الليبي من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي. من المنتظر أنه توصل قيمة انتقال توغاي إلى الفريق الليبي حوالي 2 مليون دولار، والمفاوضات باش تستكمل بين جميع الأطراف خلال الأسبوع القادم قبل الإعلان الرسمي عن الانتقال. النادي الأفريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي نعيم السليتي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري الفريقي بعد رفض العرض الأول قدم عرض جديد في الأيام القليلة القادمة من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع. نعيم سليتي من جهته أبدى تجاوب ورغبة كبيرة في تقمص هذه الفريق. يوهان لاعب نادي الإفريقي جيلاني معرف على عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نهاية تجربته مع نادي باب جديد. نذكر أنه رسميا إدارة الإفريقي قررت عدم تجديد عقود كل من جيلاني معرف، نضال العمري، أمين البدوي، محمد علي البحري، عزيز العادي ومروان الشويرة. رجعوا لنهائي المونديال حاليا في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي الأمريكية، لقاء نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. المنتخب الأرجنتيني يدخل المواجهة بطموح الحفاظ على اللقب والتتويج بالنجمة الرابعة في تاريخه، فيما تسعى إسبانيا إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد لقبها الوحيد في نسخة 2010. نعطيكم التشكيل الحالية للنهائي. في حراسة المرمى بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، في حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز، في الدفاع نلقى كل من مولينا، ميدينا، أوتاميندي، وتاليا فيكو، في وسط الميدان نلقى جوليان سيميوني، إنزو فرنانديز، ألكسيس ماكاليستير وباريديس، وفي الهجوم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز. بالنسبة للمنتخب الإسباني في حراسة المرمى أوناي سيمون، في الدفاع بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيمريك لابورت وماركو كوريا، في وسط الميدان نلقى كل من رودري، ميكيل ميرينو وبيدري، وفي الهجوم نلقى لامين يامال، نيكو ويليامز وفيران توريس. أكثر تفاصيل على الأخبار الرياضية تلقاوها ديما كالعادة على سيتنا diwanfm.net.
6: على ديوان FM الصيف أحلى.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزوة 11 ديوان فم عستمع. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية الحالي ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 سنة 25 و2000. وكشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.24% إلى حدود 18 من جويلية بتسجيل 2473 حادثا مقارنة ب 3062 خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 26 و2000 بهدف متابعة مسار المريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن القوات البحرية الأمريكية تواصل أداء مهامها بتركيز ويقظة على متن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في إطار استمرار القوات الأمريكية في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران. وأضافت القيادة أنه حتى 19 من جويلية أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة بهدف ضمان الامتثال التام إلى الحصار. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق سفرة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء. Summer Music.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام عسلامة. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الاثنين 20 جويلية يمثل أخير أجل لإيداع تصريح الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التتبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. كما أوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم من الأجل القانوني وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء لإنجاز إجراءاتهم قبل حلول الأجل النهائي. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، كادت الإدارة العامة وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة مساء أحد ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع نيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطات المحلية. الخبير البيئي والمستشار السابق بديوان وزارة البيئة مهدي العبدلي يقول إن تونس تعاني من عدة إشكاليات بيئية على غرار تصرف النفايات وفقدان التنوع البيولوجي بسبب الحرائق وفق ما صرح به في برنامج هنا تونس. وكالة ريترز للأنباء تفيد بأن أسعار النفط قفزت بأكثر من 3% في بداية التعاملات الآسيوية مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنها من اضطراب في شحنات الطاقة العابرة عبر مضيق هرمز. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الأثم. وضحت رئاسة الأركان العامة الكويتية أن أصوات الانفجارات في حال سماعها ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي ضد الهجمات المعادية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: على ديونا فم تفرشك مع الموسيقى.